اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك وبحمدك تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الذي هو حسبي، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الله وكفى. سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى. حسبي الله، حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكل، وهو رب العرش العظيم.

وعند المالكية، أما الشافعية فعلى جواز ذلك. وتعليل المالكية في ذلك أنه كل من الفرض والنفل قد تفرقت، ولو كان هذا متعلقا تفرقا لما جازت صلاة المتنفل خلف المفترض، وذلك لأن النية أيضا قد تفرقت. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعلم لا ينفع. اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم يا عظيم العفو والصفح، ويا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا رباه يا سيداه

أسألك ألا تشوه خلقي بالنار يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الخلاق العظيم، اللهم إنك سميع عليم، اللهم إنك غفور رحيم، اللهم إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك أنت الجواد الكريم، فاغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني واجبرني وارفعني واهدني ولا تضلني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم

اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك.

فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء. ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقه إلا وقه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا في قصة هود عليه الصلاة والسلام، وهو يدعو قومه، دعاهم باللطف واللين أولا، ثم جاء إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الترهيب والتخويف من عذاب الله سبحانه. وهذا أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله تعالى، والذي سار فيه هود عليه الصلاة والسلام. ذكر القرآن لنا قصة في هذا، فقال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أي اذكر هودا عليه السلام، فهو أخوهم في النسب لا في الدين. اذكر أخا عاد، أي اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم أخا عاد، وهو هود عليه الصلاة والسلام. إذ أنذر قومه بالأحقاف، وهي تلك الديار التي ذكرناها، ديار قوم عاد بين عمان وحضرموت في اليمن. قال لقومه: إني أخاف عليكم إن كذبتم وإن بقيتم مصرين على كفركم أن يصيبكم الله تعالى بعذاب من عندي. فكان الجواب منهم

قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. قال هود إنما العلم عند الله وإنما أنا مبلغ لكم. بعد أن قال القوم لهود أجئتنا لتصدنا عن هذه الآلهة فأتنا بعذاب الله، ائتنا بما عندك إن كنت من الصادقين، ائتنا بما تعدنا إن كنت صادقا. وهؤلاء أيها الإخوة استعجلوا عذاب الله واستعجلوا العقوبة استبعادا منهم لوقوع ذلك، يعني هم ما كانوا يؤمنون أن العذاب سيأتي إليهم، مستبعدين هذا، ولذلك كذبوا رسولهم هود عليه الصلاة والسلام. حتى قال لهم هود لما طلبوا أن يأتيهم العذاب، قال إنما العلم عند الله، الله تعالى أعلم، إن كنتم مستحقين للعذاب فسيفعل بكم ذلك، وما أنا إلا مبلغ، ولكني أراكم قوما تجهلون، لا تعقلون ولا تفهمون ولا تعون ماذا يحصل، فانتبهوا أيها القوم. حتى أخذ يذكرهم بنعم الله ويخوفهم من عذابه، فقال لهم فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهنا أيها الإخوة دعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب، وهم يجادلونه، حتى أخذوا يتهمونه بالسفه، فقالوا له إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. فماذا أجابهم؟ قال ما قصه القرآن الكريم، يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. والمعنى أيها الإخوة والأخوات أن الملأ الذين كفروا من قومه، والملأ هم السادة والقادة، الملأ اللي هم علية القوم مو الناس العامين، الملأ قالوا له إنا لنراك في سفاهة، أي في ضلالة، لأنك تدعونا إلى ترك عبادة الأصنام. إذا الملأ هكذا أهل العقول اللي على أساس هم يفهمون، هم يعترضون على هود لأنه موحد لله تعالى، فكيف بالناس العوام؟ وهذه مشكلة المشاكل أيها الإخوة اليوم، أن الناس يقودونهم أناس آخرين، وأن هؤلاء الناس الذين يقودون العوام لا يعرفون ما هي القصة أو ما هي القضية، كيف يوصلون الناس إلى جادة الصواب، وبالتالي يضلون أنفسهم ويضلون الآخرين، أضلوا وأضلوا، فهم ضلوا بأنفسهم وهم أضلوا الناس كذلك. ولذلك قال الملأ هؤلاء لهود وإنا لنظنك كاذبا في دعوتك. فقال لهم هود وهو مخلص في النصح، قال لهم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. وهذه هي الصفات التي يتصف بها رسل الله، البلاغ والنصح، أراد أن يبلغهم وأن ينصحهم. ثم بين لهم هود أن لا يتعجبوا أن يبعث الله تعالى إليهم رسولا من أنفسهم لينذرهم، بل لا بد أن يحمدوا الله تعالى على ذلك، وأن يذكروا نعم الله سبحانه وتعالى عليهم وزادهم رب العالمين بسطة، أي جعلهم أطول من أبناء جنسهم، يعني أطول من الناس الآخرين. فاذكروا آلاء الله أي نعمه ومننه عليكم إن كنتم تريدون أن تصلوا إلى الحق والصواب لعلكم تفلحون. فماذا كان الجواب أيضا؟ يعني القضية أيها الإخوة لا زالت في مناقشة فيما بين هود والقوم، والذين يناقشون هم الملأ وهم علية القوم، يتحدثون مع هود مناقشات تصل في بعض الأحيان إلى تحديات فيما بينهم. حتى أجاب القوم هؤلاء، قوم هود، أجابوا هودا بقولهم
ما نصر

قصه وما قصه لنا القرآن الكريم في الجواب في قوله تعالى: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، بمعنى أن هؤلاء القوم أنكروا دعوة هود، أنكروا دعوة هود لهم لإفراد الله تعالى بالعبادة، ثم طلبوا استعجال العذاب. فبعدما طلبوا استعجال العذاب من هود عليه الصلاة والسلام، قال لهم هود ما قصه القرآن الكريم بقوله تعالى: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال هود: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أي وجب عليكم بمقالتكم هذه من ربكم رجس، أي سخط وغضب من الله، أتحاجونني في هذه الأصنام، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، تحاجونني في هذه الأصنام التي سميتموها أنتم آلهة وهي ليست بآلهة وهي لا تضر ولا تنفع، وما جعل الله تعالى لكم على عبادتها حجة ولا دليلا، ولهذا قال الله تعالى: ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وهذا تهديد ووعيد من هود لقومه: انتظروا إني معكم من المنتظرين، انتظروا سيأتيكم العذاب من الله سبحانه وتعالى. فأخذ التكبر والعناد لهؤلاء القوم حتى قال قوم عاد أيها الإخوة ما قصه القرآن الكريم بقول الله تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. هؤلاء القوم، قوم عاد، قوم هود، بغوا وعتوا وعصوا واستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، أصابهم الغرور، أصابهم الإعجاب بأنفسهم، تعجبوا بقوتهم، اعتقدوا أنهم يمتنعون بقوتهم من بأس الله تعالى حين تهددهم هود بالعذاب، وقالوا نحن نقدر على دفع العذاب عن أنفسنا بفضل قوتنا، فركنوا إلى قوتهم الضعيفة وتركوا قوة الله سبحانه وتعالى، ولم يركنوا إلى القوة التي لا قوة بعدها هي قوة الله تعالى. فقال تعالى ردا عليهم: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، أكبر منهم قدرة، وهو تعالى هو الذي يعطي القوة للعباد، وإنما يعطيها من يشاء من الناس، فالله أقدر إذن لأنه هو الذي يعطي تلك القوة، وهؤلاء كانوا بآياتنا يكفرون. وبالرغم من هذا التذكير من هود عليه الصلاة والسلام حتى قالوا له: يا هود، الوعظ وعدمه كل ذلك عندنا سواء، لا نسمع منك ولا نقبل ما تقوله، خلاص انتهى الأمر بيننا وبينك. وقد قص القرآن الكريم هذا الموقف من قوم هود عليه الصلاة والسلام، وماذا تحدث به هؤلاء القوم؟ قال القرآن الكريم: قالوا، أي قوم هود، سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، أي الوعظ وعدم الوعظ فينا سواء، لا ينفع الوعظ ولا نقبل ما تقول. فقال الله عنهم: إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين، أي إن دينهم الذي هم عليه هو دين الأولين، أي نحن باقون على ديننا، إن هذا إلا خلق الأولين، هكذا وجدنا آباءنا، وبنفس الوقت لا نعذب عندما نموت وما نحن بمعذبين، وهذا هو مذهبهم وما جرى عليه أمرهم، وما نحن بمعذبين على ما نفعل كما تقول أنت. وأخيرا نزل عليهم العذاب لما كذبوا الرسل، قال الله تعالى: فكذبوه فأهلكناهم، أهلكهم الله تعالى. بأي شيء هلكوا؟ قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وسنتحدث عن ذلك العذاب أيها الإخوة الأخوات

0: في حلقات أخرى بإذن الله تعالى، وما هي المسائل التي نستفيد منها في مجتمعاتنا اليوم من خلال هذه القصة ومن خلال قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن خلال نزول هذه الآيات الكريمات. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المستمعين للقول المتبعين لأحسنه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

فلك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهلا أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي، وعصمني فيما بقي من عمري، وارزقني عملا زاكيا ترضى به عني. اللهم إني ضعيف فقوني في رضاك، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رجائي. اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأغنني. اللهم لك الحمد كله، لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض، ولا هادي لمن أضلل، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة القصص.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يا
3: أذكار الصباح بصوت سمير البشيري.

0: أذكار الصباح. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنت.
1: يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: أذكار الصباح.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في.
1: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.

0: الصباح. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: ما خلق.
1: يقال 3 مرات في الصباح ومثلها في المساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح.

0: الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كـ10 رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة. أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

يقال 100 مرة أذكار الصباح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

0: الحمد ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود في سننه.

0: أسلم.
1: يقال مرة في الصباح ومرة في المساء وثالثة عند النوم. أذكار الصباح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: ألا
1: يقال مرة واحدة بعد صلاة الصبح أذكار الصباح. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

0: قالوا مرة واحدة: أذكار الصباح.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: الصباح.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

الأمل هو النافذة الصغيرة اللي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح لك آفاق رحبة في الحياة. تذكر دائماً أن الثقة بالله أزكى أمل.

0: والتوكل عليه أوفى عمل. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

أتذكرون حكاية حزمة القضبان؟ لقد تكسرت وهي في شتات، ولم تتكسر وهي في تآلف. وذلك الشيخ صاحب الحكاية لم يجد قوة في الدنيا كقوة بنيه في تآلفهم ووحدتهم. فإذا كان حق الأبناء في الحياة أن يحظوا بتربية إنسانية، فإن من حق الحياة على الأبناء أن تحظى بهم متآلفين متعاونين.

0: يقول المثل الشعبي: الصديق عند الضيق. والوطن، أوليس الوطن أكبر من صديق؟ فلنوسع على الوطن في ضيقه، فهو الصديق والقنديل والغاية. والحديث الشريف يقول: الخروج عن الوطن عقوبة.
1: لن نلتزم بالبناء للآخرين قبل أن نلتزم به لأنفسنا. ولقد عرفنا عبر التاريخ أننا نساهم في بناء الحضارة الإنسانية، ولن يتم لنا ذلك اليوم قبل أن يتم بناء أنفسنا. فلنسرع في البناء، لأن ساعة تضيع من غير عمل إنما هي عصر يضيع.

0: تظلم الدنيا والناس نجمة، والدنيا على ظلام، وتهب الكآبة والناس عزاء، وأنت على كآبة والهموم تتزايد، وليس لك غير الناس على همومك.
1: وعندما تحس بالوحدة وتلفك الوحدة بالأسى وتقذف بك المرارة إلى حيث لا غفوة ولا خلاص، تجد يدا من الناس تمد إليك وتقطر في عينيك حب الحياة والناس. وأطيب حب هو حب الناس للناس.
0: لقد بدأ الناس يا قلبي زرعوا شجرا غير هذا الشجر، فهو لا يعرى،
1: وأرسلوا أنهارا غير هذه الأنهار، فهي لا تنقى.

0: ورصوا جدرانا غير هذه الجدران فهي لا تتصدع.
1: لقد بدأ الناس يا قلبي فانهض وساهم من جديد في بناء الحياة.
0: فالحياة في أبعد تعريف لها وفي أقرب تعريف لها هي بناء مستمر ودائم.

0: لا تنسوا ذلك، طريق الدقيقة 60 ثانية، فإذا انتهت بدأت دقيقة جديدة، أما تلك التي مضت فلن تعود.
1: ينبغي أن لا نترك دقيقة تمر هدارا في هذا الزمن، ولنحمل كل دقيقة مثقال دقيقتين. إنه وقت بناء، وحرام على الثواني أن تمر ونحن في غياب.

ومن أمام نفسه في لحظة يأس قوي شعر أن الظلام شديد، لكنه فجأة التفت إلى ساعديه وتأمل نفسه طويلا، فاكتشف الأمل الذي في نفسه لم يداخله اليأس. فهذا هو القلب، وها هما الراحتان، وها هو الجبين. فلا بأس إذن أن يبدأ من جديد، ومن الأمل أما رماد اليأس فليذهب إلى عتمة النسيان.

0: تأسرني يد الرجل الذي يعمل، فهو يضع الأيام في أماكنها السعيدة ويزرع عمره في تراب الحق على أنه عمر الكرامة والحقيقة.
1: الإنسان وحده، الإنسان الذي يعطي الحياة معنى وجودها المثمر ويهب أيامه زمنا لوطنه لأنه موجود ولأنه يعمل حتى تصبح الأرض غنية بنور الحق.

0: أجمل الأغنيات بعد ما غنيناها،
1: وأحلى الأشعار بعد ما كتبناها،
0: وأكثر دروبنا إشراقا لم نرها ولم نعبر عليها.
1: ولأن الحياة مملوءة بالتفاؤل، نحن نزرع القمح ونشيد البنايات الرائعة،
0: وكل شيء في العالم يحوله الأمل إلى جمال وسعادة، طالما أن المستقبل لا يأتي إلا من نفوسنا المؤمنة بالأجمل والأحلام.

0: على ورقة من أوراق الريح قرأت هذه الكلمات: إذا كنت غنياً فاعمل،
1: وإذا كنت سعيداً فواصل العمل،
0: وإذا كان الحزن يخيم عليك فاعمل،
1: وإذا أحسست بالفرح فاعمل،
0: لأنه لا شيء كالعمل يغسل الحزن من نفسك ويملأ حياتك بالفرح والسعادة.
1: ساعات الصباح الأولى مزروعة بالخير والبركة، يخالجني هذا الشعور كلما بكرت في النهوض وبدأت برنامج يومي قبل أن يستيقظ النيام.
0: إن ما ينجزه الإنسان في تلك الفترة من النهار يتفوق على سواه بالصفاء، ولا يترك أثرا للإرهاق الذي

0: يسببه العمل في ساعات النهار الأخيرة.
1: لن نحصر طموحنا في تحقيق غاياتنا الفردية، فهو طموح الأثر، ولن نحصر طموحنا في اندفاع ذواتنا وحدها، تخضر ونقطف لأطفالنا وحدهم تفاحة القلب، لأن هذا الطموح هو طموح الأنانية.
0: إن لنا طموحا أكبر، هو أن نبنيك أيها الوطن، ونحبك ونهتف باسمك في كل حين.

0: مهما كانت ظروفك ومهما كانت التحديات من حولك، لا تفقد صبرك. وإن تأخر عليك الفرج فكل عسير إذا استعنت بالله يصبح يسير. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: ما أجمل إشراقة الصباح
1: وأصوات العصافير ممزودة بنسمات الهواء العليلة
0: وسعي الخلق لكسب لقمة العيش.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم عبر أثير إذاعة البحرين على التردد 102.3 FM. نرحب بكم في هذه الانطلاقة الصباحية المتجددة من صباح الخير يا بحرين، والذي يمتد معكم من الآن وحتى 8:30 بمشيئة الله، والعديد من المحطات واللقاءات والفقرات المتنوعة. أصبح عليك بالخير زميلتي نيلة.
1: أسعد الله صباحك زميلي حسن، وبدورنا نصبح على كل من يسمعنا صباحكم خير ونور وبركة وانطلاقة جديدة. نتمنى دائما الاستمتاع بصحبتكم والاستفادة من جميع ما يطرح من لقاءات وفقرات في صباح الخير يا بحرين.
0: بالفعل، و25 عاما تمضي فتروي حكاية وطن آمن، وآمن بأن الإنسان وبناء الإنسان هو أساس ازدهاره، وأن المرأة شريك أصيل في مسيرة التنمية والعطاء. وفي اليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، تحتفي مملكة البحرين بمحطة وطنية مضيئة تجسدت فيها الرؤية الحكيمة، وتحولت فيها الطموحات إلى إنجازات تركت أثرها في كل ميادين الحياة.
1: ولطالما كانت المرأة البحرينية حاضرة بعلمها وعملها وإبداعها وإخلاصها، تساهم في نهضة وطنها وتحمل رسالته بكل اقتدار، فجاء المجلس الأعلى ليكون رافدا لهذه المسيرة، داعما لتمكينها وحافظا لمكتسباتها، وشريكا في صناعة مستقبل تتكامل فيه الطاقات وتتعاظم فيه الإنجازات.
0: في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، نستحضر بكل تقدير وعرفان عطاء صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، سائلين الله أن يبارك خطواتها نحو مستقبل تزدهر فيه الإنجازات وتبقى فيه المرأة البحرينية عنوانا للعطاء والتميز.
1: إذن مستمعين الكرام، بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا نبدأ هذا الصباح، ونسأل الله لكم التوفيق والنجاح وسلامة الوصول إلى مختلف وجهاتكم ومقاصدكم. لكم أجمل تحايا فريق العمل الذي يصحبكم في هذه الحلقة، بدءا من الإشراف على المحتوى، تحييكم الزميلة عبير بن هندي،
0: يحييكم في الإعداد والمتابعة الزميل عبد الرحمن بومطيح،
1: من خلف المايك نحييكم الزميل حسن السعاتي، وهذه تحياتي نيلة الروعي،
0: ومن الإخراج هذه تحيات الزميلة فاطمة جنبر.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح. حياكم الله مستمعينا، وكما عودناكم ننطلق معكم في استعراض محطات وفقرات صباح الخير لهذا اليوم. نبدأ وكالعادة مع قراءة لأبرز العناوين الصادرة في الصحافة المحلية في الشؤون المحلية العربية والدولية وأهم الأخبار الاقتصادية. نعود لنتعرف من بعدها وإياكم على أحوال الطقس تحديدا من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، وفي تمام السابعة موعدنا مع أولى نشراتنا الأخبارية في إذاعة البحرين.
2: نعود بعد ذلك إليكم وبرنامج صباح الخير يا بحرين، ونفتح جملة من الفقرات واللقاءات المتنوعة. سيكون لنا لقاء مع الدكتورة زينب عيسى الغيص، الطبيبة طبيبة العائلة بمراكز الرعاية الصحية الأولية. سنتحدث مع الدكتورة زينب عن أهمية شرب المياه بكميات كافية خلال فصل الصيف للحفاظ على ترطيب الجسم وتجنب المخاطر الصحية.
0: كما سيجمعنا لقاء مع الأستاذة أحلام عيد صقر، رئيس قسم تطوير ومتابعة المؤسسات التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، للحديث عن الخدمة المطورة الخاصة بتصديق ومعادلة شهادات خريجي المدارس الخاصة.
2: كما سنتعرف على البرنامج الثقافي الذي أطلقته أسرة الأدباء والكتاب، وما أعدته لجنة الترجمة من فعاليات ومشاريع ضمن هذه البرنامج أو ضمن هذه البرامج، بوصفها جسرا للحوار بين الحضارات ونافذة للتعرف على الآداب العالمية. سنتعرف على المزيد من خلال لقائنا بالأستاذ محمد المبارك، رئيس لجنة الترجمة بأسرة الأدباء والكتاب.
0: كما سنتعرف مستمعينا على مشاركة وزارة الداخلية في مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026 من خلال التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية.
2: ويسعدنا التواصل معكم مستمعينا عبر فقرة مع الناس على خط البرنامج 1768488888. تنقلون من خلال هذه الفقرة مستمعينا ملاحظاتكم.

0: اقتراحاتكم إلى مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية الخدمية بمملكة البحرين.
1: عناوين
2: أخبار ومقالات صحفية.
1: عناوين

0: ونبدأ بأبرز ما جاء في صحفنا في الشأن المحلي. بدء محاكمة تنظيم ولاية الفقيه. النيابة العامة نيابة الجرائم الإرهابية تؤكد 19 متهما أسسوا جماعة إرهابية وتخابروا مع إيران والحرس الثوري.
1: البحرين والسعودية تؤكدان أهمية وحدة الموقف الخليجي لمواجهة التحديات.
0: بعد نشر خبر إنجازه الأكاديمي، الشيخ خالد بن عبد الله يهنئ الدكتورة الشيخة حصة بنت خليفة بنيلها الدكتوراه من جامعة إدنبرا.
1: اجتماع لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي لدول مجلس التعاون، مناقشة مستجدات مشروع إنشاء منظومة خليجية مشتركة للخزن الاستراتيجي.
0: الهيئة الوطنية للمهن الصحية تشارك في القمة الخليجية للشؤون الدوائية التنظيمية بدبي.
1: المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تشارك في الورشة الدولية الثانية للاستثمار التنموي في القدس.
0: خلال إطلاقه برنامج معا الصيفي الرقمي، رئيس لجنة مكافحة العنف والإدمان يؤكد الاستفادة من المنصات الرقمية والتعلم القائم على الألعاب في بناء وعي أمني مبكر لدى الطلبة.
1: وزارة التنمية الاجتماعية تطلق البرنامج الصيفي لذوي الهمم بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني.
0: بحسب مختصين، الإجازة تصنع المستقبل. البرامج الصيفية تستثمر طاقات الناشئة والشباب، دور مهم في تنمية المهارات واكتشاف المواهب وتعزيز قيم المواطنة والابتكار.
1: مواصلة تعزيز التعاون بين البحرين والفلبين في مختلف المجالات.
0: خلال فعالية الموزاييك العربي، وزيرة الشباب تؤكد دور حيوي للشباب في بناء حاضر ومستقبل المجتمعات العربية.
1: وزير العدل يفوض موظفي شؤون الجعفرية بالترافع أمام المحاكم.
0: تعزيز التعاون البحريني الفرنسي في قطاعات البنية التحتية.
1: استعراض العلاقات التاريخية بين البحرين والهند.
0: أمام المؤتمر الخامس لحوكمة الذكاء الاصطناعي، رئيس مجلس الشورى يؤكد الرؤى الملكية جعلت البحرين في مصاف الدول الرائدة في توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز اقتصاد المعرفة.
1: وزير الخارجية يستقبل مرشحة دولة أنتيغوا وبروبادا لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة.
0: الشوري حسين الشهابي يؤكد أهمية الموازنة بين الابتكار وصون الحريات لدى مشاركته في أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر World CIO 200.
1: محافظ المحرق يشيد بالمنجزات الوطنية ويؤكد أهمية الاحتفاء بالرواد الأوائل.
0: تعزيز التكامل بين جهات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي لتطوير منظومة التعليم العالي الخليجية.
1: نقرأ كذلك في الشأن المحلي، محافظ الشمالية استمرار التنسيق بين السلطتين والمجالس البلدية.
0: ممثل الدائرة التاسعة لمجلس بلدي الشمالية يطالب

0: بإسناد إدارة وتشغيل سوق المقاصيص الجديد إلى بلدية المنطقة الشمالية.
1: وزارة الصناعة والتجارة تغلق إدارياً محلاً تجارياً لمخالفته الأنظمة والقوانين.
0: إذن هكذا مستمعينا بدت لنا أبرز العناوين في الشأن المحلي، ننتقل معكم إلى الشأنين العربي والعالمي.
1: زيارة مرتقبة لماكرون لسوريا كأول رئيس دولة غربية منذ إطاحة الأسد.
0: أوبك بلس يوافق على رفع إنتاج النفط مع تعافي الصادرات عبر مضيق هرمز.
1: مقتل 14 من القوات الحكومية في هجوم للحوثيين على الحديدة.
0: قائد الجيش الإسرائيلي يتعهد من جنوب لبنان بالعمل بحزم ضد حزب الله.
1: اتهام كتيبة سودانية مصنفة إرهابية بتجنيد الأطفال قسرا من داخل المدارس.
0: الكرملين يؤكد ترامب عرض على بوتين المساعدة في التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا.
1: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 3000 قتيل.
0: الصين وروسيا تستعدان لإجراء مناورات بحرية مشتركة.
1: وقطر تعلن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بأثر فوري.
0: إذن هكذا مستمعينا بدت لنا أبرز العناوين في الشأنين العربي والعالمي، ننتقل معكم إلى جولة في ملاحق المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
1: نقرأ في أول العناوين الاقتصادية: خلال ورشة نقاشية في الغرفة دعوات إلى تعزيز مشاركة المرأة في النقل البري والقطاع اللوجستي، شراكة حكومية وخاصة لدعم المرأة في النقل والخدمات اللوجستية.
0: بنك الإسكان يبرم اتفاقية للخدمات الاستشارية لتنفيذ 72 وحدة سكنية بمدينة حمد وعسكر.
1: بنك السلام يطلق عروضه الاستثمارية المتنوعة من خلال إدارة الثروات.
0: زين البحرين تعلن حملتها الصيفية لتأمين السفر بالتعاون مع التكافل الدولي.
1: بابكو وإنرجيز تمدد الموعد النهائي للتقديم في برنامج ناصر بن حمد لقادة طاقة المستقبل لمسار البكالوريوس.
0: شركة المتحدة للتأمين تطلق النسخة الأولى من برنامجها التدريبي مسارنا لتأهيل الكفاءات البحرينية.
1: غرفة البحرين ترحب بقرار منع تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
0: منتدى إعادة بناء الثقة وصياغة المستقبل يؤكد مواصلة جهود تعزيز قطاع السياحة والسفر في مملكة البحرين.
1: بنك البحرين والكويت أول شريك مصرفي في AX Coin لتطوير استخدام العملات المستقرة في القطاع المصرفي.
0: ASK القطاع العقاري البحريني يبدأ عام 2026 بأداء قوي.
1: إذن مستمعينا هكذا بدت لنا أهم العناوين قرأناها لكم في الشأن المحلي والعربي والعالمي، وكذلك انتقلنا معكم إلى صفحة المال والأعمال. بهذا نكون قد قرأنا مجمل العناوين من صحفنا المحلية.
3: مع الأرصاد،
2: درجات الحرارة
3: ونسب الرطوبة
2: وأهم التحذيرات.
3: مع الأرصاد
0: نرجو لكم دائما الأجواء الطيبة مستمعينا، وننتقل معكم الآن إلى إدارة الأرصاد الجوية. معنا من هناك الأستاذة مريم الزيد توافينا بآخر أحوال الطقس. أستاذة مريم صباح الخير.
4: يا هلا صباح النور.
0: أهلا وسهلا تفضلي.
4: يا هلا ببداية صباح عليكم على جميع المستمعين بالخير. بالنسبة حق أجواء، أنا بتستمر عندنا أجواء حارة خلال فترة النهار ومعتدلة لفترة الليل مع رياح شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة ومن 15 إلى 20 عقدة أحيانا خلال فترة النهار. ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين عند السواحل ومن 3 إلى

0: 5 أقدام تعرض البحر. درجات الحرارة المتوقعة لليوم العظمى 45 والصفرة 30. الرطوبة النسبية بتتراوح ما بين 10 إلى 75%. أعلى برد في ميناء سلمان الساعة 9:25 صباحا وآخر 9:30 مساء. أدنى 9:30 مساء وآخر 4:10 صباحا. شروق الشمس كان عند اليوم الساعة 4:51 وغروب بطن الله الساعة 6:34. بالنسبة حق الطقس المسجل في الساعة 5 صباحا كانت الرياح خفيفة إلى معتدلة بسرعة غربية في كل من جزر حوار تشتت جارم جزء سيرة جرالة. وأخيرا درجات الحرارة في دول مجلس التعاون كانت في المنامة 34، الدوحة 32، الكويت 29، أبوظبي 30، في الرياض كانت 28، وأخيرا في مسقط 32. من المتوقع أن تنشط عندنا الرياح الشمالية الغربية ابتداء من يوم الغد عشان توصل إلى قوية السرعة خاصة خلال فترة النهار، وطبعا تستمر عندنا التحذيرات إلى بداية الأسبوع القادم. مع الرياح الشمالية الغربية من المتوقع في انخفاض نسبي في مستويات الرطوبة وتحسن الإحساس بدرجات الحرارة.
1: نعم.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. جزيل الشكر لك الأستاذة مريم الزيد من إدارة الأرصاد الجوية ولجميع منتسبي الأرصاد الجوية على هذه الجهود، ولأي طبعا أخبار جديدة أو تحديثات نوصي مستمعينا بمتابعة منصات التواصل الخاصة بإدارة الأرصاد الجوية لمعرفة كل ما هو جديد. شكرا جزيلا.
2: إذن مستمعينا بهذا نكون قد وصلنا تقريبا إلى وقت النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة البحرين، من بعد ذلك تحديدا في السابعة نوافيكم بالنشرة ونعود من بعدها لنستكمل معكم باقي فقرات صباح الخير يا بحرين، خليكم ويانا.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.
2: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
3: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة فخامته الحكيمة.
4: بعث صاحب اسمه

والملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة

0: الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة نتائج متميزة في سباق سان مارينو الدولي للقدرة والذي أقيم في جمهورية سلوفاكيا.
1: وشهدت المنافسات تتويج سمو الشيخ هشيمة بنت ناصر بن حمد آل خليفة بالمركز الأول في السباق الدولي لمسافة 100 كيلومتر لفئة الناشئين والشباب، فيما أحرز سمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة المركز الأول في السباق الدولي لمسافة 120 كيلومترا لفئة الناشئين والشباب. ولم يجتز جواد سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة الفحص البيطري في السباق الدولي لمسافة 120 كيلومترا للعموم بعد المرحلة الثالثة. كما شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في السباق الدولي لمسافة 160 كيلومترا حيث لم ينهي السباق إثر تعرضه لإصابة. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن المشاركة في سباق سان مارينو الدولي جاءت إيجابية وحققت العديد من الأهداف التي وضعها الفريق ضمن برنامجه الإعدادي، مشيرا إلى أن النتائج التي حققها الأنجال تعكس حجم العمل الذي تم خلال الفترة الماضية وتمثل خطوة مهمة في مسيرة إعدادهم للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة العالم للناشئين والعموم التي ستقام العام المقبل 2027 إلى جانب مواصلة بناء خبراتهم في المشاركات الدولية. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن يوم الشباب العربي يمثل مناسبة للتأكيد على أهمية بناء جيل يؤمن بقدراته ويتمسك بطموحه ويدرك أن مستقبل الأوطان لا تصنعه الظروف بل تصنعه الإرادة والعزيمة والعمل.
0: وأوضح سموه بأن ما حققته مملكة البحرين في مجال دعم وتمكين الشباب يستند إلى الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واللذين رسخا نهجا وطنيا يجعل الإنسان محور التنمية وغايتها. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد بمناسبة يوم الشباب العربي أن الشباب العربي يمتلك من المعرفة والقدرة والطموح ما يؤهله لقيادة التحولات وصناعة الإنجازات. أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أكد أن يوم الشباب العربي يمثل مناسبة مهمة للاحتفاء بطاقات الشباب العربي وأبداعاتهم واستذكار دورهم المحوري في صناعة الحاضر ورسم ملامح المستقبل.
1: وأشاد سموه بما يحظى به الشباب في مملكة البحرين من دعم ورعاية مستمرة من ملك البلاد معظم واهتمام من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما أشاد سموه بمتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد للقطاع الشبابي وهو ما أثمر عن تحقيق العديد من المكتسبات. وأشار سموه إلى أن الشباب العربي يشكل الثروة الحقيقية للأمة العربية والمحرك الأساسي لمسيرتها التنموية، الأمر الذي يتطلب مواصلة الاستثمار في قدراتهم وتمكينهم وتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق طاقاتهم الإبداعية بما يسهم في تعزيز مسيرة التقدم والازدهار في مختلف المجالات. هذا وتشارك مملكة البحرين الدول العربية الاحتفاء بيوم الشباب العربي الذي يوافق 5 يوليو من كل عام.
0: ويسلط هذا الاحتفاء العربي ما يقدمه الشباب العربي من إسهامات نوعية في ميادين العلم والابتكار باعتبارهم شركاء فاعلين في صناعة المستقبل ودفع مسيرة التطور في الدول العربية. أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن الرؤى الملكية النيرة لملك البلاد المعظم بشأن أهمية الاستثمار في اقتصاد المعرفة والتقنية الحديثة وضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لدراسة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته جعلت مملكة البحرين في مصاف الدول التي خطت خطوات متسارعة في مواكبة هذا التوجه العالمي.
1: منوها بالجهود الرفيعة والمتواصلة التي يقودها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تطوير واقع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يحقق الرؤى والاستراتيجيات والبرامج الوطنية ويخدم رؤية البحرين الاقتصادية 2030، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معالي رئيس مجلس الشورى في افتتاح المؤتمر 5 لحوكمة الذكاء الاصطناعي الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي. انطلقت مناقشات الطاولة المستديرة تحت عنوان

0: عنوان تحديات تنفيذ أحكام الزيارة والحضانة بين الواقع والقانون، وذلك بتنظيم مشترك بين النيابة العامة ووزارة التنمية الاجتماعية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية.
1: جاء ذلك بحضور سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية وبمشاركة من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة. اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الرياض مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة.
0: وتم خلال الاجتماع بحث مسار العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تتميز به من تطور ونماء على مختلف المستويات في ظل توجيهات القيادتين الحكيمتين وسبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أرحب لما من شأنه خدمة المصالح والأهداف المشتركة والإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين في إطار ما أقره مجلس التنسيق البحريني السعودي المشترك.
1: نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات حلقة نقاشية بعنوان تعزيز دور رائدات الأعمال في مجال النقل البري.
0: وحضر الحلقة النقاشية عدد من المسؤولين وممثلو القطاعين العام والخاص ورائدات الأعمال والمهتمون بقطاع النقل والخدمات اللوجستية. وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة فاطمة عبد الله الضاعن وكيل النقل البري والبريد بوزارة المواصلات والاتصالات أن تنظيم هذه الحلقة يجسد اهتمام مملكة البحرين بتمكين المرأة وتعزيز دورها كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مشيرة إلى أن المرأة البحرينية أثبتت كفاءتها وتميزها في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات الواعدة.
1: تواصل مملكة البحرين تنفيذ جهودها نحو مستقبل أكثر استدامة عبر إجراءات تنظيمية تستهدف الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بما يعزز حماية البيئة ويدعم التنمية المستدامة.
0: وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أهمية التزام المصنعين والمستوردين والتجار بأحكام القرار رقم 7 لسنة 2026 بمنع تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 57 مايكرون، والاستفادة من الفترة المتبقية لاستكمال الإجراءات اللازمة قبل دخوله حيز التنفيذ اعتبارا من 20 من أغسطس المقبل. طورت هيئة الكهرباء والماء خدمة الكشف الافتراضي على طلبات خدمة المياه الجديدة كخدمة رقمية تتيح للمواطنين والمقيمين والمؤسسات والشركات التجارية التقدم بطلبات التزود بخدمات المياه للمباني الجديدة تشمل تركيب التوصيلات الجديدة والعدادات.
1: وتسهم هذه الخدمة في تسهيل وتسريع إجراءات توصيل خدمات المياه والارتقاء بتجربة المشتركين من خلال تقديم الخدمة بكفاءة وسهولة. صرح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد نظرت في القضية المقيدة بشأن تأسيس وإدارة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية.
0: وأشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أمرت بإحالة 19 متهما في هذه القضية للمحاكمة، منهم 11 متهما محبوسا وثمانية متهمين هاربين، وذلك في ضوء ما توصلت إليه التحقيقات من قيام المتهمين بتأسيس الجماعة لتحقيق الأغراض واتخاذها الإرهاب وسيلة من وسائلها في تحقيق أهدافها. وأضاف أنه تم القبض على المتهمين وتفتيش مساكنهم بناء على أذون النيابة العامة، حيث ضبط بحوزة بعضهم مبالغ مالية طائلة فضلا عن كتب ومؤلفات وأوراق تتصل بنشاط المتهمين في إطار الجماعة. هذا وقد استجوبت النيابة المتهمين المقبوض عليهم وأمرت بإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت في القضية بحضور محامي المتهمين الماثلين، وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة بتاريخ 12 من يوليو للاطلاع والمرافعة.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة. نبث لكم

العربية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو؟
2: ألو؟
1: مشوار الظهيرة معك؟
2: أهلاً.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.

0: جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
1: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر،
2: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
1: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصراً على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
2: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
3: بعد العصر،
2: بعد العصر وفريقي يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.

0: نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام في عودتنا إليكم وبرنامج صباح الخير يا بحرين. كنا في فاصل استمعنا من خلاله إلى أولى نشرات الإذاعة في تمام السابعة، وهذه أطيب تحيات فريق العمل المصاحب لكم حتى 8:30، بدءا من الإشراف على المحتوى من الزميلة عبير بن هندي.
1: يحييكم مجددا من الأعداد والمتابعة الزميل عبد الرحمن بومطيع.
0: من التقديم هذه تحيانا الزميلة نيل الرويعي وحسن السعاتي.
1: من الإخراج لكم أجمل التحايا الصباحية من الزميلة فاطمة كمبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا، وكالعادة نقف في بداية الصباح في فقرة ولاء وتلاحم، واليوم تحديداً حول مقال كتبته الدكتورة فوزية يوسف الجيب في صحيفة البلاد بعنوان ملحمة الصمود الوطني البحريني، ذاكرة وطن تصنع المستقبل.
2: بالفعل، فقد أكدت الدكتورة فوزية الجيب في المقال بأن ثمة محطات استثنائية في تاريخ الأوطان تتجاوز حدود الزمن لتتحول إلى صفحات مشرقة في الذاكرة الوطنية، وتصبح جزءا أصيلا من الهوية الجامعة والمسيرة التاريخية الممتدة. ومن هذا المنطلق تبرز الأهمية الوطنية والاستراتيجية للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق

0: ملحمة الصمود الوطني باعتباره مبادرة وطنية رائدة تجسد رؤية ملكية ثاقبة تؤمن بأن حفظ الذاكرة الوطنية لا يقل أهمية عن صناعة الإنجازات ذاتها، وأن صون الحقائق وتوثيق المواقف الوطنية يمثلان استثمارا مستداما في مستقبل الوطن وأجياله القادمة.
1: ويعكس هذا الأمر الملكي السامي نهجاً حضارياً راسخاً في إدارة الشأن الوطني يقوم على توثيق التجارب المفصلية وصون المكتسبات الوطنية وترسيخ الرواية الوطنية الموثقة للأحداث. فالدول التي تنظر إلى المستقبل بثقة ووعي هي تلك التي تحرص على حفظ ذاكرتها الجماعية وتوثيق محطاتها التاريخية الكبرى وتحويلها إلى رصيد معرفي ووطني تستفيد منه الأجيال المتعاقبة وتسترشد به المؤسسات الوطنية في بناء السياسات وتعزيز الهوية وترسيخ قيم الانتماء والولاء.
0: وتأتي هذه المبادرة الملكية امتداداً لحرص جلالة الملك المعظم على تعزيز الوعي الوطني وحفظ الحقائق التاريخية وتقديمها للأجيال القادمة بصورة دقيقة وموثقة، بما يحفظ الرواية الوطنية من الاجتهادات غير الدقيقة أو محاولات التشويه والتزييف. كما تؤكد أن ما شهدته البحرين من مواقف وطنية مشرفة خلال تلك المرحلة يمثل جزءاً أصيلاً من تاريخ الوطن الحديث، ويستحق أن يوثق بمنهجية علمية ومهنية تليق بحجمه وأهميته.
1: كما أن هذه الخطوة الوطنية تعكس فهماً عميقاً لأهمية التوثيق بوصفه إحدى أدوات القوة الناعمة وسلاحاً استراتيجياً في معركة الوعي، حيث لا يقتصر دوره على حفظ الوثائق والمعلومات بل يمتد إلى ترسيخ الحقيقة الوطنية وتعزيز الوعي المجتمعي وصون الذاكرة الجماعية من النسيان أو التحريف.
0: وختمت الدكتورة فوزية الجيب مقالها بقولها: إن الأمر الملكي السامي بإنشاء لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني يؤكد مجدداً أن البحرين بقيادتها الحكيمة تنظر إلى الأحداث الوطنية بمنظور استراتيجي بعيد المدى، يستوعب الحاضر ويحفظ الماضي ويستشرف المستقبل، وهي رسالة وطنية بليغة تؤكد أن الإنجازات الكبيرة والمواقف الوطنية المخلصة تستحق أن تحفظ وتوثق لتظل شاهدة على مسيرة وطن صاغ تاريخه بالإرادة والعطاء والتلاحم.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا الكرام، مع ارتفاع درجات الحرارة يفقد الجسم كميات كبيرة من الماء بشكل أسرع، مما يجعل الالتزام بالترطيب المستمر أمراً بالغ الأهمية لتجنب المخاطر الصحية. لذلك يعتبر شرب الماء في الصيف ضرورة حتمية لتعويض السوائل المفقودة مع ارتفاع درجات الحرارة. نتحدث أكثر في تفاصيل هذا الموضوع مع الدكتورة زينب عيسى الغيص، طبيبة عائلة بمراكز الرعاية الصحية الأولية. صباح عليك بالخير دكتورة زينب.
3: صباحكم الله بالنور والسرور. هلا ومرحبا.
4: أهلا وسهلا دكتورة زينب. وبداية، لماذا يعتبر شرب الماء ضروريا لصحة الجسم خاصة في فصل الصيف؟
3: طبعا يمكن أفضل شيء نستفتح في حديثنا عن الماء هذا الصباح هو قول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي.
4: نعم.
3: فمثل ما نعرف، الماء يشكل حوالي 70% من تكوين جسم الإنسان، بذلك يكون الماء ضروري لتنظيم جميع الوظائف الحيوية في الجسم. من الوظائف اللي ينظمها الماء هي تنظيم درجة حرارة الجسم خلال التعرق، خاصة في فصل الصيف، تنظيم عمليات الهضم، الحرق، التخلص من الفضلات، تنظيم نقل العناصر الغذائية والأكسجين للخلايا، الحفاظ على توازن الأملاح وتنظيم وظائف الكلى، الحفاظ على صحة المفاصل والنشاط العضلي. هذه كلها عمليات حيوية ينظمها فقط تواجد الماء في الجسم. في فصل الصيف طبعا تزداد خسارة السوائل، خاصة في جونا الحار والرطب، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما يزيد من خطر الإصابة بالجفاف والإجهاد الحراري. ممكن أيضا يتفاقم الموضوع إلى أن يؤدي إلى ضربة شمس إذا لم يتم تعويض السوائل المفقودة.
2: نعم، يعني يمكن اليوم دكتورة زينب في ظل يعني تواجد الكثير من المعلومات على صفحات السوشيال ميديا، نجد أن في توجيه من أخصائيين التغذية غالبا أو بعض الأطباء أن شرب الماء ضروري من لتر إلى لترين، وبشذي يمكن قد يأخذ الشخص أكثر من احتياجه، والمسألة تختلف. فخلينا نوضح هذا الجانب، إذا كان احتياج الماء

0: تختلف من شخص إلى آخر بحسب العمر أو النشاط البدني؟
1: أكيد في عوامل ممكن أنها تغير من احتياج الشخص للماء مثل ما ذكرتين منها العمر. نبدأ بالأطفال. الأطفال احنا دائما نقول أنه يعتمد على العمر والوزن، فلو بدأنا بالطفل في سن الرضاعة، الطفل في سن الرضاعة أوريدي يأخذ أغلبية احتياجه من الماء من الحليب، لأنه أوريدي 90% من الحليب يكون ماء. بينما لما يتقدم الطفل في العمر، يعني الطفل الأكبر في سن المدرسة، بعد يعتمد على وزنه، ممكن أنه يبدأ من لتر إلى لتر ونصف في اليوم ويزيده لما يكبر. لما يوصل إلى مرحلة الثانوية أو لما يوصل إلى مرحلة الشخص البالغ السليم، نقدر نقول بشكل عام قاعدة عامة بيحتاج من لترين إلى ثلاثة لترات من الماء في اليوم. الرجال تحتاج أكثر من النساء، يعني الرجل يحتاج ما بين لترين ونص إلى ثلاثة، النساء من لترين إلى لترين ونص. طبعا تتغير أيضا الاحتياجات بالنسبة إلى الحامل والمرضع، ممكن أنها تزيد. في حالة النشاط البدني ممكن أيضا أن يزيد الاحتياج. الدراسات تنصح أن الشخص يزيد حوالي نصف لتر إلى لتر كامل لكل ساعة من النشاط البدني، خاصة إذا كان يمارس الرياضة في جو حار ورطب. القاعدة العامة أن ما في رقم عام للجميع أو رقم لازم أقعد أحسبه كل يوم، لكن شلون أعرف أن أنا أخذت كفايتي من السوائل؟ نقدر نقول إذا لاحظ الشخص أن الأبوال أصبحت شفافة أو تميل إلى الأصفر الفاتح، أنه أخذ كفايته اليومية من السوائل.
2: نعم دكتورة زينب، يعني كنا سنتطرق إلى مثل هذه النقطة، يعني كيف نعرف حاجة الأجسام أو مدى حاجة الأجسام إلى السوائل؟ ما هي العلامات التي تدل على أن هذا الجسم مثلا يحتاج إلى هذه الكمية من السوائل التي ذكرتها بشكل تفصيلي؟
1: أوكي، طبعا أبسط علامة للجفاف هي الشعور بالعطش.
2: نعم.
1: شخص من بالعطش يأخذ الماء دايم. الشيء الثاني، ممكن بعض الأحيان يتطور الأمر إلى جفاف في الفم، في الشفتين، جفاف في الجلد. ونفس ما ذكرت، لون البول يعتبر من أهم المؤشرات إلى نسبة الترطيب أو الجفاف. فعزكم الله إذا تغير إلى لون داكن أو صار في قلة في التبول، هذا دليل أن الجسم يحتاج إلى المزيد من السوائل. في الحالات الأشد ممكن أن يتطور الأمر إلى ظهور أعراض مثل الصداع، التعب أو الدوخة. في حالة الجفاف الشديدة اللي احنا نسميها ضربة الشمس اللي ناتجة عن التواجد في الجو الحار وعدم تعويض السوائل، ممكن أن تكون الأعراض جدا شديدة، بحيث أنه يحدث تسارع في نبض القلب أو إغماء، ممكن أن الموضوع يستلزم رعاية طبية. فإحنا دائما نقول الوقاية خير من العلاج، نأخذ كفايتنا من السوائل يوميا قبل لا تظهر أي أعراض.
0: نعم، يعني دكتورة زينب، لما نقول سوائل، هل يعني ذلك أن العصائر والمشروبات الغازية، الشاي والقهوة، ممكن أن تعوض الشخص عن شرب الماء؟
1: طبعا هذا من أكثر الأسئلة شيوعا في العيادة بين الناس. إحنا نقدر نقول أنها ممكن أنها تساهم في إجمالي السوائل اليومية، يعني فعلا أحسبها من لترين إلى ثلاثة اللي باخذهم، لأن معظمها ماء، لكن لا تعوض شرب الماء كليا، يعني يبقى الماء هو الخيار الأمثل. ما أقدر مثلا أقول حق شخص أوكي عادي تشرب لترين عصير في اليوم وأنت كافي، خذيت سوائل كفاية. ليش؟ السبب أنها تكون غنية بالسكريات، ففي بعض الأحيان أساسا الجسم يحتاج إلى ماء عشان يقدر أنه يهضمها. يبقى في خيارات صحية مثل المشروبات الخالية من السكر المضاف، خيار جيد. أيضا ما تغني عن شرب الماء نفسه، وأساسا ينصح أنها تكون بحجم كأس صغير حوالي 200 إلى 300 ملي في اليوم. بالنسبة إلى الشاي والقهوة، أيضا يعتبر أن فيهم نسبة عالية من السوائل، صار عليهم دراسات أكثر مؤخرا بحكم أنها مضرة للبول، ففي كان دراسات تقول أنها تفقد السوائل، لكن أثبتت الدراسات في الفترة الأخيرة أن نسبة الإضرار منها بسيطة إذا تم استهلاكها باعتدال، خاصة للأشخاص المعتادين عليها. مع ذلك الأفضل عدم الاعتماد عليها كمصدر أساسي للسوائل، ولا ننسى أن في حد أعلى للاستهلاك اليومي للقهوة، وإذا تم تجاوزه ممكن يؤدي إلى فقدان السوائل فعلا، ويؤدي إلى ظهور أعراض جانبية ناتجة عن استهلاك الكافيين. فإحنا دائما ننصح أن الماء يكون هو المصدر الأساسي لترطيب الجسم.
2: نعم. نعم أحيانا دكتورة زينب.

0: بعض أولياء الأمور ربما يواجهون مشكلة مع الأطفال أو حتى من يراعي ويهتم بكبار السن يواجه مشكلة في مسألة شرب الماء أو شرب كميات كافية من الماء. أحيانا يعني الطفل يعني لا يحب شرب الماء مثلا، أو حتى يعني كبير السن يعني يرى بأنه يعني فقط إذا شرب مثلا كمية قليلة فهذه يعني تكفيه. يعني هل هناك طريقة معينة من الممكن من خلالها أن نشجع الأطفال وكبار السن على شرب كميات كافية من الماء؟
1: نعم، بالنسبة للأطفال ممكن إحنا نوفر زجاجة ماء شخصية، الباتلز اللي يسهل حملها. ممكن إن إحنا نشجع شرب الماء بانتظام وليس فقط عند الشعور بالعطش. حابين إن إحنا نخلي شرب الماء عادة وليس احتياج. ممكن إن إحنا أيضا نقدم الوجبات، نقدم الماء مع الوجبات أو بعد اللعب. ممكن أن نجعل الماء أكثر جاذبية، نضيف إلى شرائح الفاكهة الطبيعية مثل الليمون أو النعناع، يشجع هذا الأمر بعض الأطفال على استهلاك الماء أكثر. بالنسبة لكبار السن أيضا نذكرهم بشرب الماء على فترات منتظمة، لأن الإحساس بالعطش أساسا يقل مع التقدم في العمر. نضع الماء في مكان يسهل الوصول إليه، مثلا بجانب السرير أو المكان اللي يقعد فيه كبير السن. نزيد أيضا الأطعمة الغنية بالماء مثل الخضار والشوربات. في عندنا استثناء بالنسبة لكبار السن للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة مثل الضغط أو مرضى الكلى أو القلب، هني ينصح بالالتزام بتوصيات طبيب العائلة أو الطبيب المختص، يعتمد على حالة الشخص.
2: نعم، إذن دكتورة زينب في ختام هذا اللقاء يعني وضحنا بشكل كبير أهمية الماء، لكن دعينا نعطي لمن يسمعنا بعض النصائح أو أبرزها للحفاظ على الترطيب خلال هذه الأيام الحارة.
1: نقدر نحن نلخص الكلام اللي ذكرناه في عدة نقاط. أولا، شرب الماء بانتظام طوال اليوم وعدم انتظار الشعور بالعطش. خلي الماء بجانبي وكل شوي أخذ منه. زيادة شرب السوائل قبل وأثناء وبعد ممارسة النشاط البدني خاصة في المناطق الحارة. تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء مثل البطيخ، الخيار. تجنب التعرض المباشر للشمس خاصة خلال ساعات الظهيرة. ارتداء ملابس خفيفة فاتحة اللون يمكن أيضا أن يقلل من التعرق. تقليل من المشروبات عالية السكر لأنها لا تعد الخيار الأمثل للترطيب. والانتباه بشكل خاص للأطفال وكبار السن. وعندنا أيضا فئة من الأشخاص ما ذكرناهم، يعطيهم العافية، العاملين في الأماكن المفتوحة لأنهم أكثر عرضة للجفاف والإجهاد الحراري، فممكن توفير ماء في مواقع العمل ممكن أن يحد من الإجهاد عند هذه الفئة.
0: جزيل الشكر لك الدكتورة زينب عيسى الغيص، طبيبة العائلة بمراكز الرعاية الصحية الأولية، ونرجو للجميع فصلا طيبا ومليئا بكل الأنشطة التي يحبون، بالإضافة إلى أن يكون فصلا بعيدا عن الجفاف. شكرا جزيلا لك،
1: يعطيكم العافية.
2: أهلا وسهلا.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع هذا التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية حول مشاركة وزارة الداخلية في مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026. نستمع وإياكم.
1: شاركت وزارة

0: الإدارة الداخلية في مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026 من خلال استعراض عدد من المشاريع والأنظمة الذكية التي تدعم مسيرة التحول الرقمي وتعزز كفاءة الخدمات الأمنية. وأكد الرائد خالد مبارك بوغيس مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور دور أنظمة المرور الذكية في تطوير إدارة الحركة المرورية وتعزيز السلامة على الطرق.
1: أكيد المدن الذكية توفر الحياة الرغيدة من كافة النواحي للمقيم والمواطن سواء من كافة الجوانب سواء الجوانب الاجتماعية أو الجوانب الاقتصادية أو الجوانب البيئية أيضا، ولا نغفل الجانب الأمني. وأطلقت الإدارة العامة للمرور بهذه المناسبة مشروع اللي هو أنظمة المرور الذكية من خلال زيادة المنظومة المرورية الحالية بعدد 500 كاميرا قادرة على رصد مختلف المخالفات المرورية لزيادة الانضباط وحتى نعمل الجميع بطريق آمن إن شاء الله. هذه المنظومة بإمكانها تحليل المخالفات المرورية ورصدها آليا.
0: ومن جانبه استعرض النقيب مهندس محمد علي الحوطي ضابط بالمكتب التنفيذي لإدارة الأزمات والكوارث بالإدارة العامة للدفاع المدني المنصة الوطنية للحماية المدنية وما توفره من معلومات وإرشادات في حالات الطوارئ.
2: مشروعنا طبعا في مؤتمر البحرين للمدن الذكية يتميز بأنه هو مشروع تجريبي ذكي تفاعلي مع الزوار مرتدين المنصة حسب طبعا اعتماد المنصة الوطنية كمرجع عربي للاستراتيجية العربية لحد مخاطر الكوارث حسب جامعة الدول العربية. يأتي اليوم المشروع الذكي التفاعلي يتيح الفرصة لمرتادين المنصة بالحصول على المعلومات القيمة والتعليمات والإرشادات الخاصة بكيفية التعامل مع الطوارئ كافة، ويكون طبعا هذه المشروع الذكي يتيح طبعا خيارات متعددة بالنسبة للمرتدين من غير طبعا اللي هو التشتت حسب طبعا الصفحات والمعلومات الكثيرة اللي موجودة في المنصة.
0: كما أوضح النقيب عبد الله وحيد المناعي رئيس شعبة التوعية والإرشاد بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في برنامج تعافي لدعم علاج وتأهيل المتعافين من الإدمان.
3: احنا عندنا في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية برنامج تعافي، وهو برنامج رائد في علاج المدمنين وإعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع، واستحدثنا فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال وضع قاعدة بيانات يتم تزويدها بالعديد من الحالات، وبعدها الذكاء الاصطناعي يقترح علينا أفضل سبل العلاج لهذه الحالات. يعني البرنامج تعاوننا فيه مع جامعة تورنتو في كندا وجامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية. الحمد لله البرنامج حصل أصداء جيدة ونسعى دائما لتطويره بما يتماشى مع رؤية البحرين.
0: وشهدت المشاركة فوز وزارة الداخلية بجائزة الابتكار في السلامة العامة عن مشروع نظام التنبيه الوطني تقديرا لدوره في تعزيز الجاهزية والاستجابة للحالات الطارئة، وعن أبرز خصائص النظام ودوره في إيصال التنبيهات الرسمية بسرعة وكفاءة. حدثنا النقيب معاذ الفيحاني ضابط عمليات بإدارة العمليات برئاسة الشرطة.
4: قدمنا في المؤتمر نظام التنبيهات الوطني، ولله الحمد حاز بجائزة الابتكار للسلامة الوطنية. النظام عبارة عن تنبيهات وتحذيرات توصل للأخوة المواطنين والمقيمين والزوار لمملكة البحرين لوجود أي خطر. النظام عبارة عن رسائل توصل لهم عبر النظام على حسب الحاجة لها، وتوصل عن طريق أبراج الاتصالات وشركات الاتصالات هواتفهم الذكية. طبعا البرنامج ما يتطلب أن يكون عندك انترنت أو تطبيق معين، وهذه مميزات البرنامج، ونقدر نرسل النص بأكثر من لغة. كذلك نقدر نختار المحافظة أو المنطقة المستهدف إرسال لهم التنبيه أو التحذير. الحمد لله من بدينا نستعمل البرنامج من تاريخ 28/2 لحد الآن أرسلنا تقريبا 259 تنبيه وتحذير، والله الحمد البرنامج أثبت كفاءته وجدارته في هالموضوع.
0: وتعكس هذه المشاركة التزام وزارة الداخلية بتبني الحلول الذكية والابتكار بما يسهم في تطوير الخدمات الأمنية ودعم مسيرة التحول الرقمي.
5: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز

السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر. التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها. التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج. تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة. ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المرادي زيارتها. في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية، والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 7555. وأمناكم الله.

0: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح. مستمعينا الكرام، في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة التربية والتعليم خدمة تصديق ومعادلة شهادات خريجي المدارس الخاصة كخدمة رقمية تهدف إلى استكمال جميع إجراءات التصديق والمعادلة بشكل إلكتروني من خلال نظام المؤسسات التعليمية الخاصة التابعة للوزارة.
2: معنا للحديث عن تفاصيل هذه الخدمة الأستاذة أحلام عيد صقر، رئيس قسم تطوير ومتابعة المؤسسات التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم. نصبح عليك بالخير أستاذ أحلام، يا مرحبا.
3: أهلا، مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصباحكم خير أخوي حسن السعاتي واختي نيلة الرويعي وعلى جميع المستمعين.
1: أهلا وسهلا، سعداء بظهورك معنا أستاذة أحلام. وبداية بودنا التعرف على خدمة تصديق ومعادلة شهادات خريجي المدارس الخاصة التي توفرها وزارة التربية والتعليم، وما أبرز ملامح التطوير التي طرأت على هذه الخدمة؟
3: طبعا في البداية أشكركم على هذه الاستضافة، ويسعدني أكون معاكم اليوم في برنامج صباح الخير يا بحرين، وإن شاء الله يكون صباحكم خير وبركة. وبالعودة إلى سؤال الشيخ نيلة، طبعا هذه الخدمة من الخدمات المهمة اللي تقدمها وزارة التربية والتعليم لخريجي المدارس الخاصة، وهي خاصة بتصديق ومعادلة الشهادات الدراسية حتى تكون معتمدة ورسميا قابلة للاستخدام لدى مختلف الجهات. تم تطوير هذه الخدمة ضمن جهود الوزارة المستمرة في تطوير الخدمات الحكومية بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل رحلة المستفيد، وأيضا تقديم الخدمة بشكل أسرع وأكثر كفاءة. حقيقة الهدف ما هو مجرد تحويل الخدمة إلى خدمة إلكترونية، إنما تطويرها بشكل يختصر الإجراءات، يرفع جودة الخدمة، وأيضا يواكب تطلعات المستفيدين. وهذا هو الأساس اللي اشتغلنا عليه خلال تطوير هذه الخدمة.
2: نعم أستاذ أحلام، إذا سمحتي لنا، يعني مش اللي راح يتغير على المستفيدين بعد تطوير هذه الخدمة؟ ما هي أبرز الفوائد اللي سيجنيها المستفيد من هذه الخدمة بعد التطوير؟
3: نعم، لله الحمد، يعني التطوير شمل جميع مراحل الخدمة. اليوم أصبحت جميع إجراءات تصديق ومعادلة الشهادات تتم إلكترونيا بالكامل من خلال نظام المؤسسات التعليمية الخاصة، بداية من تحديث واعتماد بيانات الطلبة المتوقع تخرجهم واستكمال بيانات التخرج والمعدل التراكمي، وصولا إلى إصدار الإفادات النهائية المزودة برمز الاستجابة السريع اللي هو الـ QR كود، واللي يتيح للجهات المختلفة التحقق من صحة هذه الوثائق بسهولة وبسرعة. ويمكن أبرز فرق راح يلاحظه المستفيد هو سرعة إنجاز الخدمة.
2: نعم
3: أخوي، بحيث يعني انخفضت مدة الإنجاز من 10 أيام عمل إلى 5 أيام عمل، يعني اختصرنا مدة الإنجاز بنسبة 50%.
2: جميل.
3: كذلك يعني قللنا الإجراءات الورقية والمراجعات، رفعنا جودة البيانات، وعززنا أيضا مصداقية الوثائق، وهذا انعكس بشكل مباشر على المدارس الخاصة وعلى الطلبة وعلى أولياء الأمور وحتى على الموظفين القائمين على تقديم هذه الخدمة.
1: نعم، يعني أستاذة أحلام، كيف ينسجم هذا التطوير وجميع ما ذكرتيه من تفاصيل خاصة بهذه الخدمة مع توجهات حكومة مملكة البحرين في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية؟
3: طبعا هذا التطوير ينسجم مع توجهات حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، واللي تولي اهتمام كبير بالتحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتطوير الخدمات وتحسين

0: التحسين تجربة المستفيدين. وفي وزارة التربية والتعليم نؤمن بأن تطوير الخدمات عملية مستمرة، لذلك نحرص بشكل دائم على مراجعة الإجراءات والاستفادة يعني من أحدث الحلول الرقمية حتى نقدم خدمات أكثر كفاءة وجودة وتدعم مسيرة هذا التحول الرقمي في المملكة.
1: نعم أستاذ أحلام، كلمة تودين توجيهها لمن يستمع الآن لبرنامج صباح الخير يا بحرين وهو معني بهذه الخدمة.
0: طبعا في الختام أشكركم على هذه الاستضافة، أوكي، والشكر موصول لفريق برنامج صباح الخير يا بحرين على إتاحة الفرصة للحديث على هذه الخدمة، عن هذه الخدمة وتفريط الضوء عليها ولجميع المستمعين. نأكد لجميع المستمعين أن تطوير خدمات الحكومية إن شاء الله رحلة مستمرة، وسنواصل العمل على تطوير خدماتنا في وزارة التربية والتعليم وتبسيط إجراءات تنفيذا لتوجيهات سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، وحرصا على تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وجودة تلبي تطلعات المستفيدين. شكرا لكم.
2: أكيد احنا بدورنا نشكرك على ظهورك معنا في صباح الخير يا بحرين، وجهود مقدرة لجميع منتسبي وزارة التربية والتعليم. كل الشكر لك الأستاذة أحلام عيد صقر، رئيس قسم تطوير ومتابعة المؤسسات التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم. شكرا لكم.
0: شكرا لكم. شكرا لكم، وأتمنى لكم ولجميع المستمعين دوام الصحة والعافية.
1: شكرا لك.

0: علمتنا البحرين إن العلم قيمة ورمز وانتماء، وإن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين إن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وإن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين إن نعطي بقلب وروح وتفاني، وإن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
3: مستمعينا، أطلقت أسرة الأدباء والكتاب في مملكة البحرين برنامجها الثقافي الجديد، وقد أعدت لجنة الترجمة مجموعة من الفعاليات والمشاريع ضمن هذه البرامج تهدف إلى ترسيخ ثقافة الترجمة بوصفها جسرا للحوار بين الحضارات ونافذة للتعرف على الآداب العالمية. نتحدث بصورة مباشرة وأكثر للتفاصيل معنا الأستاذ محمد المبارك، رئيس لجنة الترجمة بأسرة الأدباء والكتاب. صباح عليك بالخير أستاذ محمد.
4: صباح الخير والنور، صباح عليكم أنا بعد، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا أستاذ محمد، وبداية ما الذي يميز برنامج لجنة الترجمة هذا العام عن الأعوام السابقة، وما الرؤية التي تقف وراء اختيار موضوعاته؟
4: نعم، يعني احنا هذا العام او هذا الموسم من البرنامج الثقافي في أسرة الأدباء والكتاب، شفنا ان لازم نميز البرنامج بعدم الحديث عن الترجمة، وهو برنامج يعني لجنة الترجمة بالخصوص، بعدم الحديث عن الترجمة بوصفها مجرد عملية نقل يعني بين لغتين، وإنما نتناولها باعتبارها فعل ثقافي وإبداعي يسهم في بناء الثقافة الوطنية. فلهذا حرصنا أن يجمع البرنامج بين تجارب مترجمين بحرينيين لهم إسهامات متميزة مثل الدكتور محمد الخزاعي والدكتور حسن مرحمة، وبين ندوات تناقش قضايا فكرية معاصرة مثل ترجمة الكلاسيكيات، نقد الترجمة، تأثير الذكاء الاصطناعي على مجال الترجمة والكتابة، إلى جانب تدشين عدد

0: عدد من كتب المترجمة. وبالإضافة إلى الفعاليات وتدشين الكتب، اللجنة لديها أيضا مشاريع أخرى، يعني مثل استكمال مشروع دليل المترجمين البحرينيين، وأيضا إطلاق مسابقة للترجمة الأدبية، بالإضافة إلى إطلاق أو تنظيم الجزء الثاني من ورشة نظمناها سابقا مع جامعة البحرين في مهارات الترجمة الأدبية. إن شاء الله يكون برنامج يعني ثري ومتميز في هذا الموسم.
1: نرجو لكم التوفيق في هذا البرنامج أستاذ محمد. وعلى ذكر الذكاء الاصطناعي، وهو طبعا موضوع لندوة من ندوات البرنامج، هل ترون أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحديا للمترجم الأدبي، أم أنه أداة يمكن أن توظف لخدمة الترجمة؟
0: نعم، هو طبعا الذكاء الاصطناعي بيكون موضوع لأكثر من فعالية، من ناحية تناوله من وجهة نظرية، ومن ناحية أيضا تأثير على الأدب بالتحديد الأدب العربي.
1: جميل.
0: فالسؤال هو هل يعني ما نسأل الآن الذكاء الاصطناعي هل هو يعني جيد أو سيء، وإنما كيف نستخدمه بطريقة مسؤولة. فالأدوات الأكيد الأدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت قادرة على إنجاز ترجمات جيدة جدا، لكن في الترجمة الأدبية لا يمكن الاستعاضة بها. وبالتالي هذا الذي ستركز عليه يعني أسرة الأدباء، سواء في الندوات أو الفعاليات المحاضرات عن موضوع الذكاء الاصطناعي، أو حتى في مسابقة الترجمة اللي سوف يعني نقوم بتطبيق عملي لنري المشاركين كيف ما هو تأثير استخدام هذه الأدوات في عملية الترجمة، وكيف أن الترجمة الأدبية تحتاج إلى حس إبداعي وفهم للسياق الثقافي والأسلوبي الأدبي والرموز والإيحاءات التي يصعب يعني التحكم فيها عبر الترجمة الآلية.
1: يعني تقصد أستاذ محمد أن يعني الترجمة الأدبية من يعني فلنقل يخشى أن يقوم الذكاء الاصطناعي بترجمتها حرفيا فتفقد المعنى أو وما إلى ذلك؟
0: نعم، هناك ترجمة حرفية، لكن هناك أيضا عدم اتساق في السياق يعني الحس الإبداعي. يعني ممكن أن ينتج الذكاء الاصطناعي ما يشبه جمل بليغة وفيها صور وفيها يعني تعبير أدبي، لكن لا ينضمها حس واحد آتي من مؤلف معين يريد أن يوصل هذا الحس الإبداعي إلى القارئ.
2: نعم صحيح. يعني أستاذ محمد، في ختام هذا اللقاء، ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى الشباب ومحبي الأدب واللغات، والدعوة كذلك لحضور فعاليات لجنة الترجمة والمشاركة في أنشطتها؟
0: نعم، رسالتنا إلى الشباب أولا بخصوص الترجمة أن الترجمة ليست مجرد معرفة باللغة، وإنما هي قراءة عميقة وثقافة واسعة وحوار مع العالم. فمن يحب الأدب واللغات يعني أيضا سيجد في الترجمة نافذة على آداب وثقافات عالمية بالتأكيد. وأيضا بالنسبة إلى الدعوة إلى الفعاليات، حضور الفعاليات في الأسرة، فستجدون أن هذه الفعاليات سواء كانت لجنة الترجمة أو لجان الأخرى في الأسرة فرصة للتعلم من تجارب مؤلفين ومبدعين ومترجمين أيضا متميزين، والتعرف إلى أحدث القضايا في المجال الأدبي وفي المجال الترجمة، وفي مجال أيضا حتى تأثير كل هذه القضايا على يعني مجالنا الوطني. وبناء علاقات مع المهتمين.

0: الأدب والترجمة. وبالنسبة في لجنة الترجمة خصوصا نطمح أن تكون هالفعاليات بداية لمشروعات أكبر نشرك فيها أكثر عدد أكبر عدد من الشباب المهتمين. ونطمح يعني أكثر ما نطمح إليه هو أن نكتشف أو نصقل جيل جديد من المترجمين. فيعني ندعو الجميع بلا استثناء الحضور والمشاركة، لأن نجاح أي نشاط ثقافي يبدأ بتفاعل الجمهور بالتأكيد.
1: نعم بالتأكيد. الأستاذ محمد المبارك رئيس لجنة الترجمة بأسرة الأدباء والكتاب، شكرا جزيلا لك ونرجو لكم التوفيق في البرنامج الثقافي الذي أعددته طبعا أسرة الأدباء والكتاب، وأيضا الفعاليات والمشاريع التي تنظمها لجنة الترجمة. شكرا جزيلا.
0: شكرا شكرا جزيلا لكم.
1: أهلا وسهلا.
2: صحتك في الصيف.
3: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

0: إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صباح الخير يا بحرين. نودعكم لا شك مع تمنياتنا لكم دائما بيوم مليء بالإنجازات بإذنه تعالى. ولا شك يعني زميلي حسن يمكن اليوم الكثير من اللقاءات كانت متنوعة ومفيدة، ونأمل أن كل من سمعنا قد استفاد واستمتع معنا في هالساعتين تقريبا
1: إن شاء الله. وعلى أمل اللقاء بمستمعينا في حلقة يوم الغد والمزيد من الوقفات واللقاءات المتنوعة. إليكم أطيب تحيات فريق العمل الذي صاحبكم حتى هذه اللحظة، بدءا من الإشراف على المحتوى من الزميلة عبير بن هندي.
0: من الأعداد والمتابعة يحييكم الزميل عبد الرحمن بومطيع.
1: شرفت بالتقديم مع الزميلة نيل الرويعي، وتقبلوا تحياتي حسن السعاتي.
0: وأنا دائما ما أشرف أكيد وأسعد بالتقديم مع حضرتكم زميلي حسن، ونستمتع بجميع طاقم صباح الخير يا بحرين. أنا أختم معكم الأسبوع، وغدا بإذن الله زميلة شوق الدوسري تكمل معكم هذا الأسبوع من تقديم صباح الخير يا بحرين. بجدي مستمعينا نودعكم، وغدا اللقاء كالعادة يلقونكم الزملاء في السادسة والنصف عبر أثير 102.3. أجمل التحية تأتيكم من الإخراج من الزميلة فاطمة جنبر. في أمان الله،
1: إلى اللقاء.

الحب لو كان بحر حبي له بحرين، والعمر لو ينهدي يفداك يا بحرين، يلي ودادك سكن وسط الحشي والروح، انتي دوا مهجتي وانتي كحل العين. طاريك في غربتي شربي وكل زادي، نساني كل العنى برد على فادي، ليحان وقت السفر راجع لك بلادي، سالت دموع الفرح وابتلوا الخدين. بلسم وملح الخليج ترابك الطيب، هواك نفحة أريج وشعبك حبيب، لو درت كل الدول مثلك أبد ما شفت، سبحان من صورك وسط البحر بحرين. خليفة العيسي.

الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

دلم، حضارة قامت في جزيرة البحرين وشرق الجزيرة العربية، وعرفها السومريون بأرض الفردوس وأرض الخلود والحياة. كان مركزها قبل 5000 سنة تقريباً في جزر البحرين وجزيرة تاروت في القطيف. مثلت مركزاً استراتيجياً مهماً، فهي حلقة الوصل بين بلدان الشرق الأوسط والأدنى، حيث كانت في الشمال حضارة بلاد ما بين النهرين العراق، وفي الشرق حضارة ميلوخا في وادي السند باكستان، وفي مصر حضارة الفراعنة. وامتدت حضارة دلم على طول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وعرفت دلم بهذا الاسم عبر التاريخ لأنها محاطة بالماء من كل ناحية.

العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة، والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة من دستور مملكة البحرين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: بداية أخرى،
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاقة لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. في حياة الإنسان دائماً هناك بداية لكل شيء، وهناك أيضاً بداية متجددة تعتمد على الشخص نفسه، ومتى ما قرر أنه يخوض تجربة جديدة أو يتعلم شيء جديد أو يوجد في نفسه صفة غير موجودة. الإبداع من الصفات اللي يسعى كل شخص في هذه الحياة أنه تكون من صفاته، وخصوصاً في وقتنا الحالي، لأن لها أهمية كبيرة على المستوى الشخصي وفي العمل وفي تطوير الذات بعد. البعض يقول أن الإبداع يكون في الإنسان بالفطرة، والبعض الآخر يقول أن الإبداع صفة ممكن اكتسابها بتعلم المهارات والاجتهاد الشخصي. كل إنسان مبدع. مضمون هذه العبارة أن كل إنسان يولد ومعاه بذرة الإبداع والتميز في مجال معين، ولكن لا تعني بالضرورة أن كل شخص حقق الإبداع والتميز فعلاً. في جميع الحالات يجب على الشخص أن ينمي ويطور هذه المهارات، والإبداع والتميز يتشكل بعدة عوامل تأثر عليه بشكل مباشر، منها العوامل الاجتماعية حوله واللي تشكل شخصيته. وكل إنسان له بصمة مميزة، وخاصة في تفكيره وتفسيره وتعبيره للي حوله. والإبداع كما يصفه مؤسس مدرسة التحليل النفسي فرويد أنه كامن في داخل كل فرد، ولكن خروجه ينسب لأسباب عدة. والمخ

0: مختصون في تطوير الذات صنفوا الشخص المبدع وخصوه بالعديد من السمات، أهمها أنه محط إعجاب الآخرين ومصدر ثقة لكل المؤسسات والشركات اللي تعتمد بشكل كبير على تواجده بين الموظفين. الاجتهاد الدائم، الثقة بالنفس، تنظيم الوقت، الاطلاع، التركيز والابتكار، هذه هي صفات المبدعين.
1: تفضل.
2: مرحبا دكتور، معاك ياسر. أنا من أحد الطلبة اللي يدد عندك بالتخصص.
1: تفضل يا ياسر، تفضل. شلون أقدر أساعدك؟
2: دكتور، أنا

0: ولكن اعتقد ان امكانياتي قليله جدا ومو بعرف شو اسوي.
1: اولا انا اشكر لك شجاعتك يا ياسر، وتاكد انك في اول خطوه للوصول للي انت تبغيه.
0: مشكور مشكور دكتور، انا جدا يعني حاب ومتعلق بالتصميم للامانه، وحتى ربعي يعني يقولون لي المجال غير مناسب يعني لك ولأن ما عندي نظرة إبداعية.
1: اسمعني يا ياسر، أنا صار الأستاذ في هالمجال لأكثر من 18 سنة، ومروا علي عدد كبير من الطلبة، وكثير منهم اليوم أسسوا شركاتهم الخاصة ويتعاملون مع مهندسين من داخل وخارج الديرة. وغير كذي، في كلمة دائما أقولها للطلبة: كلكم مبدعين وكلكم مميزين، والكل واحد فيكم نظرة خاصة تتكون من خلال بحثكم واجتهادكم وتطويركم لذاتكم. الإبداع في الشخص مثل السلة، كثر ما تغذيها بالعلم والمعرفة كثر ما بتعطيك أفكار مختلفة وجديدة. عليك بالاطلاع والبحث دايما يا ياسر، وأنا سعيد أنك تلميذ عندي.
0: مشكور دكتور، أوعدك أني أكون عند حسن ظنك.
2: فعلا كل شخص مبدع، وكل شخص مهم أنه يغذي صندوق المعارف اللي عنده بالعلم والمعرفة عشان يوصل لمستوى عالي من الإبداع. والسبب الرئيسي لحرص المؤسسات على توظيف المبدعين لأن لهم تأثير إيجابي على المؤسسة وعلى إيراداتها، وسمات الشخص المبدع تظهر من خلال شخصيته وسيرته الذاتية وأعماله ومشاريعه السابقة. إذن فالبداية الأخرى اللي يجب على كل شخص أن يبتديها مع نفسه هي بداية إيجاد طريق الإبداع والابتكار في حياته. والطرق اللي يجب اتباعها للبداية الجديدة مع مفهوم الإبداع هي طرق كثيرة، ومن الصعب حصرها في نقاط معينة. عشان كذي بنتعرف على بعضها من خلال استطلاع رأي ونعرف فيه إجابة سؤال: كيف يمكن للشخص أنه يبدأ يكون مبدع ومميز وله بصمة خاصة بين الآخرين؟
3: فالإنسان اللي يقدر أنه أهو يكسر حاجز الظروف ويتغلب عليها مهما كانت الظروف صعبة، فهو إنسان متميز ويقدر أنه يوصل إلى الإبداع. فالإنسان لما يحفز نفسه ويعطي نفسه رسائل إيجابية بشكل مستمر أنه أهو إنسان مبدع وأنه أهو إنسان متميز ويقدر يوصل إلى تحقيق أحلامه، فهو يقدر يوصل ويتخطى هذه الأمور كلها ويوصل إلى أهدافه.
4: لازم الشخص يكون إنسان مجرب، يعني يجرب، أكيد بيلاقي نفسه في يعني مكان يحبه، وإذا كان حب الشيء اللي هو قاعد يسوي أكيد بيبدع فيه.
5: الإبداع في اعتقادي يبتدي بهواية، فإذا في أحد عنده هواية مارسها، صقلها، أتقنها، وأداءه صار فيها استثنائي، فهو مبدع.
6: في البداية أن يتسلح بسلاح الثقة، ويتسلح بسلاح عدم الإنصات لكل ما هو محبط له. لابد عليه أن يؤمن بنفسه أولا، ثم بأفكاره، حتى يستطيع بثها للعالم. كذلك التفرد بالأفكار وعدم التقليد.
7: يبدأ الموضوع من أن الشخص يكتشف نفسه، يكتشف هو شنو يحب، شنو يحب يسوي، شنو يحب يمارس، شنو يحب يبتكر فيه. لما الشخص هذا يمارس شيء يحبه، يستخدم شيء يحبه، مع الوقت بينتقل من مرحلة التقليد، مرحلة التكرار، إلى مرحلة يكون فيها ابتكار، فيها إبداع.
2: مجال الإبداع مو مجال محدد لتخصص معين، فكل مجال في هذه الحياة ممكن يكون مجال للإبداع والتميز. والدليل هو التطور اللي نشوفه في جميع المجالات في الحياة، في الطب، الهندسة، المعمار، التكنولوجيا، التصميم، صناعة الأفلام وغيرها من المجالات. والعقول المبدعة هي أساس التطور، عقول اجتهدت وقررت في يوم من الأيام أنها تبتدي بداية أخرى مع مفهوم الإبداع وتجعله أساس في حياتها. فكل إنسان مبدع، ابحث عن أساس الإبداع في شخصيتك، طوره عشان توجد لنفسك بصمة خاصة ومميزة بين الآخرين. بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري.

0: أمين إسماعيل.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو؟
2: ألو؟
1: مشوار الظهيرة معك؟
2: أهلاً.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: هنا البحرين.
1: ثقافتنا الغذائية، ثقافتنا الغذائية. الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية. ثقافتنا الغذائية برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: نرحب بكم مستمعينا الأكارم في برنامجنا اليومي ثقافتنا الغذائية. حلقتنا اليوم عن المطبخ نفسه، المصنع مالنا، المطبخ شلون نهتم به، كيف نهتم به. بالنسبة حق مجال اللي نتكلم فيه، المطبخ يعتبر بؤرة مهمة في البيت، لأن هذا المكان إذا ما كان نظيف، إذا كانت عشعش فيه حشرات، عشعش فيه فيران، وبالتالي يعني عندك كارثة، عندك مشكلة، عندك مكان اللي المفروض يكون أنظف مكان سبب لك مشكلة. هذا المشكلة صار تلوث غذائي الأكل. معظمنا لما يخطط بيت جديد يسوي المطبخ في ذاك الصوب بعيد، يعني بعيد عن المكان، ما يهتم في المكان، يخلي له غرفة ثانوية، والله مطبخ صغير ما عندك مشكلة، زاوية ذي الصوب ذاك الصوب أي مكان، ونهتم في الميلس، ونهتم بالصالة، ونهتم بحديقة البيت، ونهتم بكل الغرف ما عدا المطبخ، ونخلي آخر اهتمامنا بالمطبخ، مع أنه المطبخ اسمه مطبخ، يعني كل العمليات تدور إلا تدور في البيت تأتي من خلال المطبخ. المطبخ إذن نصنع فيه، هو مصنع البيت، نصنع فيه الأكل، أهم شيء الأكل. إذا كان المطبخ زين ومرتب زين وخالي من التلوث وخالي من الملوثات وخالي من الأوساخ وخالي

خالي، وما في أماكن لتجمع النمل، ما في أماكن لتجمع الصراصير، المجاري شلون تمشي فيه. كل هذه الأمور يجب أن نهتم فيها من لحظة بناء البيت، نهتم في المطبخ. إذا وصلنا إحنا إذا أن المطبخ سليم، مو بس نظافته مهمة، ترتيبه مهم، تخطيطه مهم، لازم يكون صحي، لازم يكون تصميمه سليم 100%. بقدر هناك مواصفات للمطبخ اليوم، مواصفات واشتراطات للمطبخ. طبعا أنا مثل ما أكرر وأقول، هذه نتكلم عن البيت، فما بالك إحنا نتكلم عن مطعم، نتكلم عن مطعم ولا نتكلم عن فندق ولا نتكلم عن مصنع. ضروري جدا أن نهتم فيه المواصفات للمطبخ، ضروري حتى في البيت، في البيت ضروري جدا أن نهتم في مواصفات البيت من بدايات تخطيطنا. أولا نهتم بالإضاءة مالته والتهوية، لازم يكون في طريق حق تهوية الهواء، مو احنا بس نعتمد على الاكزوز فان والبانكة، لا، لازم اقدر ابطل بابين، هذه الباب يدش هواء وهذه الباب يطلع هواء، هذه كلها امور ضرورية. لازم يكون في بانكات، مراوح شافطة، اكزوز فان، الجدران ضروري يكون فيها قاشي، وقاشي ابيض بعد افضل، على اساس انا كربة بيت اعرف اذا البيت وسخ ولا مو وسخ. اذا بص ما اقدر احط قاشي، احط صبغ بحيث انه من النوع اللي ما يلصق فيه الدهن او ما تلصق فيه الاوساخ. الارضية، في ناس تحب تحط موكيت، نوع الزل الجديد ذي، ويحبون يحطونه، انا ما افضل الموكيت لان الموكيت يجمع وسخ. احنا اليوم حتى في البيت داخل نقول لا تحطون موكيت، لان نوع الموكيت وجدنا ان الموكيت يجمع وسخ، يجمع حشرات، يجمع نوع من انواع الحشرات في البيت، وبالتالي انت تيجي تنبطح على الموكيت، الياهل يلعب على الموكيت، وبالتالي هذه الحشرات ممكن تقرصه، فهذه مشكله. لما تحط قاشي وايد احسن لك، وتفتك من موضوع الموكيت ومشاكل الموكيت. يكون سهل التنظيف القاشي، تتأكد أنه مستوي بطريقة أنه يمشي فيه ماء المجاري بحيث يوصل إلى المجاري ناعم، غير ما في شقوق، ما في تكسر. كل هذه الأمور طبعا تكون في بلاعة مهمة، ما تخلي الموضوع ما تدري وين يروح الماء. الزوايا اللي بين الجدار، طوفة الجدار والأرضية، يفضل أنه ما تكون زاوية قائمة. إذا قدرت أن ما تكون زاوية قائمة وايد أفضل، يعني تكون منحني، في شكل منحني، علشان الوسخ ما يتيمع، لأن الزوايا القائمة ممكن يتيمع فيه الوسخ، حشرات، أي شكل من الأشكال. كل ما كان منحني دائري يكون أفضل. طبعا البيبان والنوافذ من ناحية صحية يفضل أن يكون عليها تور، غير الباب الأساسي اللي يطلب الدفاع المدني، يفضل إنه يكون عليه تور عشان الحشرات ما تدش والطيور ما تدش. إذا تقدر تحط مصائد للحشرات بعد وايد أفضل. طبعا دائما بالنسبة حق الماء، إحنا اليوم الحمد لله في الخليج وفي البحرين بالذات، تحديدا نتكلم عن بلدنا، الماء يجيك نظيف، وايد نظيف، ما عدا الآن طبعا في بعض الشوائب إلا من عملية هاي من البيبات، من بابيبات. فإذا حطيت فلتر واحد يكفيك، ما عندك مشكلة، على الأقل ينظف لك من بعض الشوائب اللي تمر من خلال البيبات ومن خلال هذه الأمور ذي كلها. حوض الغسيل، السنك، إذا كان عندك حوضين بعد أفضل، على أساس أنك إذا تبي تنقع في حوض وتغسل في حوض بعد وايد أفضل. لازم يكون ستانلس ستيل غير ما تقدر، لازم يكون عندك طاولات، لازم يكون عندك دواليب بكباتة ودائما نظيفة، وكل ما كانت نظيفة كان سلست للنظافة، كان وايد مهم. إذا عندك مطبخين، إذا تقدر تسوي مطبخين، واحد وايد مهم، على الأقل مطبخ تحضير المواد الطازجة، مطبخ للطبخ، أو إذا عندك مطبخين، واحد للتحضير وواحد للطبخ، بعد هذه شيء زين. طيب الآن هذه مواصفات للمطبخ، تبي تنظف المطبخ. الآن يننا بننظف المطبخ، شنو الأشياء اللي ممكن نسويها؟ أول شيء أثناء التنظيف سوي تهوية، ما يصير تسوي تتعامل مع مواد كيماوية وبعدين أنت قاعد صك الباب عليك، لا، افتح الدرايش، افتح البيبان، خل عندك تهوية. إذا عندك أكل طبعا شيله تماما من المكان، لأنك ممكن ترشف ليد، تنظف غبار شيء، فشيل الأكل تماما، أو على أقل تقدير غط الأكل قد ما تقدر. إذا بتي حق الخزائن والدواليب والكباتة، شيل كل شيء ونظف تماما كل وسخ اللي موجود في الدواليب، شيل كل شيء من الدواليب، من الكباتة، من المخازن ذي، نظف.

نظفها شيلها حطها صوب واحد نظفها تأكد إن هي نظيفة، خاصة في الزوايا، زوايا الدواليب وايد مهمة إنك تنظفها، نظفها تماما امسحها، نظفها بالماء والصابون وجففها، خليها تجف فترة شوي وبعدين رجع كل شيء مكانه بالترتيب. نظف الثلاجة، تكلمنا احنا عن موضوع تنظيف الثلاجات، نظف الفريزر اذا كان تحتاج الى تنظيف، ذوب الثلج، نظف هذه الامور ذي كلها، وهذه اشياء ضرورية. نظف ورا الثلاجة بعد، ساعات يبقى ورا الثلاجة ورا الفرن، اذا نظفت الفرن والثلاجة نظف وراهم، لان ممكن بقايا دهن، ممكن بقايا حشرات، ممكن بقايا فيران، كلها تتراكم وراء المكان هذه وبالتالي تسبب لك أوساخ. هذه كلها ضروري. الدرايش، البيبان دائما نظفهم من الغبار، من الأوساخ. إذا في أجزاء ممكن ينشالون، إذا تقدر تشيلهم شيلهم، وإذا ما تقدر تشيلهم في مكانهم. الإكزوز فان نظفه، إذا في شيء ينشال، ممكن البانكة نفسها تنشال، تنظفها تماما. وبعدين إذا تعرف، إذا ما تعرف لا تجوكم وتروح تسوي شيء وتسبب لك حق روحك مشكلة. إذا تعرف أكانبيا، ما كنت تعرف طبعا، ما لا تسوي شيء. إذا في مكيف، نظف المكيف، نظف الفلتر مال المكيف قد ما تقدر. بعدين الجدران امسحها، نظف الجدران، نظف الأرضية، إذا أرضية، إذا في منظفات صابون مصابون، حاول تستخدمها. نفس الشيء حق الجدران، استخدم صابون. اغسل الطاولات تماما، اغسل الطاولات، اغسل الأسطح اللي تستخدمها للتقصص، شيء من هالقبيل، كل هذه تحتاج إلى تنظيف. بعدين امسح الحوض مال الغسيل تماما، غسله، تأكد أن المجاري ما فيه، صف فيها في هذه الفتحات، في مواد كيميائية ممكن أنت تصبها في المجاري مال الغاسل دي، تنظف لك مجرى الماي على أساس يكون دائما نظيف، حتى هذه النظافة دي ما تسمح حتى حق الصراصير أنك تجي. سلة المهملات عزكم الله تحتاج إلى تنظيف باستمرار، غسيل، مو بس تنظيف تشيل وتحط، لا، تحتاج إلى غسيل قد ما تقدر. إني حق شيء مهم ننساه دائما، تنظيفنا للمطبخ في شيء وايد ننساه، وشيء مهم تدرون شنو؟ الاسفنجة، الخلق ذي اللي نستخدمه للتنظيف، الاسفنجة اللي نمسح بها الجدور المواعين، هذه كلها ننساها. في دراسات يعني أكدت كاهي جدامي تقول إن الاسفنجة مالت المطبخ تحتوي على حوالي 10 ملايين نوع من البكتيريا. الاسفنجة ذي والخرجة ذي اللي نمسح بها، احنا دائما نمسح ونسوي ونستخدم الاسفنج ذي، ولكن وسيد نحطهم في مكانهم، نجففهم تحت الشمس وبس، ما نغسلهم ولا ننظفهم ولا نشوف يعني ايش فيهم. في دراسة يمكن تلوع عجبتكم، بس في دراسة تقول ان هذا الاسفنج وهذا الخلق ذي اللي نستخدمهم في التنظيف تعتبر اوسخ من مرحاض البيت بنسبة كمية الثقل الميكروبي اللي في الصحون وفي الاسفنجة دي. إذن ضروري جدا ان نمسحها. شلون نمسحها؟ ما يبي لها شيء، اذا نقدر نغيرهم باستمرار فهذه افضل، بين فترة وفترة نغيرهم. طيب ما غيرتهم، احرص ان انظفهم باستمرار، اغسلهم بالماء الدافي، لازم يكون دافي، تأكد ان ماء دافي، معقمات، أقدر أستخدم منظفات معقمات لها طريقة، يعني أقدر أنقع الماء أو الاسفنجة الخرجة ذي في ماء معقم لمدة 30 دقيقة، زين، وبعدين ممكن أنشفها في الشمس لفترة، أحطها في الفرن في الميكروويف ما تحترق. فإذا كل هذه العملية أنا في الأول والأخير يعني لازم أغسلهم، لازم أحط اعتناء بهذه الاسفنجة وهذه الخرجة. مهم جدا ان احطها في معقم، احطها في ماي ساخن، في ماي دافي لفترة زمنية، بعدين احطها في الشمس لفترة زمنية، وبعدين يعني لما اتعامل مع هذه لازم اغسل يدي، لازم اهتم بنفسي، لان انا ينسى انقل البكتيريا من هذه المواد اللي اتعامل مع هذا الخلق الى جسمي. ترى الصابون والديتول والاشياء المطهرات دي ما تقتل، ولكن على الاقل فيه المواد الكيميائية ممكن ان انت على الاقل تنقي وتقلل لك من الثقل الميكروبي، اذا حطيناها بالذات في الشمس فترة زمنية طويلة، واذا كانت شمس

0: الشمس، فبالتالي شمسنا حارة وبالتالي تقضي على كثير من الكائنات الدقيقة. وإذا تبي بعدين ترش مبيدات حشرية، تأكد أنك ترش مبيدات حشرية بعيدا عن المواد الغذائية، بعيدا عن أي ملوثات، صكيت الكباتة ولا ترش مباشرة على الأشياء ذي، ولكن ممكن ترشها في الأرض اللي أنت تحس أنها هي تحتاج، وطهر المكان وخلى فترة، وبعدين ممكن تجي تهوي المكان عشان تتخلص من كل هذه. أعزائي المستمعين، بهذا أكون خلصت حلقتي اليوم من برنامج ثقافتنا الغذائية. إن شاء الله ألتقي بكم باكر في مثل هذا الوقت في موضوع آخر. تحياتي.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءا بكيف تكون مستعدا، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة أنا الحمد لله بشرتي وايد زينة وما في شيء يزعجني في وجهي، بس في شيء واحد هو اللي يزعجني، هو اللغلوق. أبي حل جذري حق هذا الشيء وما يطول، ممكن تفيديني؟
6: أهلا فيك يا فاطمة، سؤالك دي ضحكني شوي لأن شكله اللغلوق مأزم الأمة كلها والكل يسأل عن هاللغلوق. قبل ما أجاوب سؤالك لازم نفهم مشكلة اللغلوق اللي إحنا نسميه كأطباء الدبل تشن. الدبل تشن ذي قد يكون بسبب تراكم دهون وقد يكون بسبب لاكس سكن يعني جلد مترهل، وفي بعض الناس يكون الاثنين مع بعض. ليش مهم أعرف الفرق؟ لأن أنا قد أنصح بإبر تذويب دهون أو عملية شف دهون إذا كانت الإشكالية في تجمع الدهون، أو أنصح بجراحة قصل الجلد الزائد أو خيوط أو فيلر أو أدمج ذي كلها مع شوية بوتوكس. بمعنى آخر يا فاطمة للأسف الشديد ما في شيء اسمه علاج فعال جذري ومن مرة واحدة، إما الواحد يلجأ إلى الجراحة كجلسة واحدة فقط، لكن الجراحة شوية إحنا نسميها إنفيزف، فيها أبر، فيها تقزز، فيها شوية مضاعفات أكثر من الإجراءات الثانية، وأيضا قد لا تكون حل جذري لبعض الناس. أما الأبروتش الثاني أو الخيار الثاني لبعض الناس أن ندمج كذا تقنية ونعالج كذا مشكلة ولكن على عدة جلسات. إجابة لسؤالك يا فاطمة، لازم الدكتور يفحص ويحدد إيش سبب الدبل تشن عندك وينصحك بالعلاج المناسب. وتذكري ما في في الطب شيء اسمه حل واحد جذري سحري، احنا نسميه too good to be true، يعني شيء لا يكون متواجد أساسا في الحياة، كل شيء يبي له عدة جلسات، وأحيانا قد تكون له مضاعفات، وأحيانا نحتاج أن نعيد الجلسة أكثر من مرة.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. نتصفح خلال هذا الحلقة معجم الألفاظ والتعابير الشعبية، ونقف عن ما يستوجب الوقوف عنده. فإلى الصفحة الأولى،

تحت عنوان مفردات منتقاة من اللهجة، وكما هو معروف لديكم أننا نمشي حسب الحروف الأبجدية، ونحن الآن في حرف الجيم. عندنا مفردة جملون. الجملون ما يشاهد في السنوات الأخيرة من ديكور أسقف المنازل المتخذة من شكل ثمانية. لما نكتب ثمانية بالعربي هذه الآن نشوف أسقف

بعض المنازل في البحرين قرميد وماخذ شكل ثمانية ونسميه جملون. نقول له سطح بيتكم سطح لو جملون، يقول لك لا والله سويت بيتي جملون، بمعنى هذه المفردة جملون يعني الشكل اللي نشوفه الآن. المفردة أصل سرياني، السريان يطلقون على هذا الشكل جملون. ثم طبعا السريان معروفين أن كانوا في منطقة سوريا، ثم انتشرت المفردة عندهم وظلت باقية لأن يستخدمونها، وكل شيء نستخدمه يتم معنا باقي حتى لو كان من العصر الجاهلي. فانتقلت إلينا من أخواننا أهل الشام، ونحن لم نجد طبعا، ما اخترعنا السقف بروحنا أو تسمية معينة، لما تطورت عندنا العمارة واتخذت أشكال عدة أطلقنا على هذا السقف أيضا كما يطلق عليها أخوان العرب جملون، فصار السقف اسمه جملون. والآن عندنا مفردة أخرى أيم أو يمه،

ما اخترعنا السقف بروحنا أو تسمية معينة، لما تطورت عندنا العمارة واتخذت أشكال عدة أطلقنا على هذا السقف أيضا كما أطلق عليها إخوان العرب جملون، فصار السقف اسمه جملون. والآن عندنا مفردة أخرى أيم أو يمة. أول شيء اليمة نوع من أنواع السمك، والعرب تقول شاه جماء وكبش أجم، أي الله يولده بلا قرون، هي واقع فصيلة من فصيلة الكباش والغنم، نجد ما لهم قرون، الله خلقهم كذي من غير قرن. وفي المثل الشعبي تستوي في اليمة من ملقرون، للضعيف يطلب حقا من قوي. ولكن هناك حديث شريف يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ليدين الجماء من ذات القرن، أي يجزي، يعني الله سبحانه وتعالى عدله وصل إلى مرحلة أن إذا صخلة له قرون نطحت صخلة، وذيش طبعا ما له قرون ما تقدر ترد بنفس العنف، فأيضا جزاها عند الله. طبعا هذا التعبير يبين لك مجرد يعني رسولنا الكريم يضرب المثل الجميل حتى نأخذ الفكرة الطيبة. والمفردة اللي عقبها يمه أو جمه،

أيضا هذه المفردة من مصطلحات ومفردات أهالي البحر. اليمة الماء المتخلل إلى السفينة من الثقوب ومن الألواح، هي عربية فصيحة. العرب تقول جمة المركب، الموضع الذي يجتمع فيه الماء الراشح من حزوزه، هكذا قرأناها في لسان العرب لابن منظور. إذن جمة المركب البحري الموضع الذي يجتمع فيه الماء الراشح من حزوزه. أنا لا أعلم إذا كان الموضع يسمى جمة أو الماء نفسه، لكن في مكان آخر شرح الجمة بقوله هو الماء، وبئر جمة أي بئر كثيرة الماء. الموضع الذي يجتمع فيه الماء في لغة أهل البحر في البحرين يسمونه مالج، يعني المالج هو اللوح الأول اللي يضعونه بعد البيص. هني يجتمع ماء الذي يتخلل من السفينة وتيمع في وسطها. وفي مثل شعبي يقول راسه في اليمه ويقول هدوني عليه، للذي يدعي ويفاخر وهو ليس عنده شيء. يعني واحد بلق من الجبن ان طبقوا راسه في السفينه وحطوها في اليمه، يعني دخلوا في خن السفينه وغرسوا راسه في الماء، ودائما هذا الماء يكون له طعم كريه ولون كريه لان تتجمع فيه القاذورات في اسفل السفينه. فواحد وصوله كذي ومع ذلك يصرخ ويرفس بريله ويقول هدوني عليه. والمفرده اللي عقبها الجمرك.

نطلعها لعدم وجود البديل. والجنة هي طائر النورس البحري تجمع على جن. وعندنا الواقع مفردة جميلة جدا هي الجني

الجهل كما هو معروف في الفصحى هو قطف الثمار، ونحن أخذنا من الجني المين المجنى، يعني جنى يجني، والمكان المجنى، احنا اطلقنا على المكان المين. المين هي عملية جمع المحار من السواحل القريبة، فكأنهم يجنون جني. العرب تسمي الودع والمحار الجني لأنه من جني البحر. العامة تقول بروح أتينه على الإبدال طبعا، واسم الحرفة والمكان أيضا لمينه، الحرفة نفسها لمينه اسمها والمكان لمينه. ولميني أيضا هو الذي يقوم بتصليح الأواني الزجاجية المكسورة، حيث كانت سابقا تخاط بالأسلاك المعدنية. هذه أنا أشرح لكم.

الجمرك معروفة طبعا، ولكن مفردة ليست فصيحة وليست عربية، تجمع على جمارك، هي من التركية، من المفردات التركية التي دخلت لهجتنا المحلية أو لغتنا العربية أيضا، وقعدت ما قدرنا

0: في الزمن السابق كانت الأواني الزجاجية ثمينة، فإذا انكسر صحن لم يكن المواطن البحريني يجد مادة الغراء التي تستعمل في لصق الصحون في الوقت الحاضر، ولا يجد أيضا المال الكافي لأن يرمي هذه الصحون المكسورة برا ويشتري صحون غيرها. وعادة ما تحتفظ ببعض أنواع الصحون ذات الزخرفة لاستخدامها للضيوف. أما إذا انكسر الصحن العادي فهناك رجل حرفته أن يعمل ثقوب في هذا الصحن على اليمين وعلى اليسار الكسر، ثم يقوم بخياطة هذا الصحن بالأسلاك المعدنية فيبقى الصحن متماسك. وأيضا كانت الناس يعني تقرب فيه العيش، ما يحطون فيه سوائل طبعا، يحطون فيه العيش والعيش ما يطلع من الفتحة ذي. فكانوا كان منظر مألوف جدا أن يدعيك واحد ويقدم لك العيش وتاكل، عقب ما توصل في قاعة الصحن تشوفه مخيط، وما كانت الناس تستنكر نظرا للحاجة طبعا وللفاقة. والله لا يعود علينا وعليكم الفاقة والفقر، والله يمتعنا بما نحن فيه من عز ورفاه تحت ظلال حكامنا الكرام. وأدركني الوقت، وأتمنى لقاءكم في حلقة جديدة، آملا أن تكون حلقتنا ذي لاقت استحسانكم ولاقت منكم الرضا والقبول، وهذا غاية منانا. في أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عبد

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستخدام.

استعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الوطني، لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

المحرمين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: إن أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: بالأمس عرفنا أن العصر الجاهلي عرف الحب في مستوياته جميعا، الحسية والطبيعية، بين الفتيان والفتيات، وبين العشاق من الأزواج والزوجات والعواهر.
1: وأشعار أمرء القيس مثلا يمكن أن تجد فيها أثار هذه الألوان من الحب على اختلاف مستوياتها. كذلك نجد في أكثر من مصدر قديم ما يؤكد وجود بيوت للبغاء في الجاهلية، وقد كانت سمية أم زياد ابن أبية مثلا من الزانيات بالطائف، وكانت تؤدي الضريبة للحارث بن كلدة.
0: وفي كتاب أشعار النساء للمرزباني نماذج من الشعر المكشوف لأم الورد العجلانية،

0: وعمرة بنت الحارث التغلبية، كما تبادلت ليلى الأخيلية الهجاء المقذع مع النابغة الجعدي، وكذلك فعلت الدلماء مع الأخطل. بل يورد الكتاب حوارا صريحا بين هماما بن مرة وبناته الثلاث، لا يتورعن عن إعلان شوقهن للرجال ورغبتهن في الزواج بعبارات لا تورية فيها.
1: كل ذلك يعني أو قد يعني التلقائية والاستجابة للدافع الوقتي، وقد يعني اختلاف المستوى بين مراحل العمر وعوامل الاستقرار والسيطرة أو القلق والانفلات. ولكن ماذا بعد أن جاء الإسلام؟

0: لقد أنكر الإسلام الزنا وحرمه وعاقب عليه بالرجم أو الجلد، وأباح ما سوى ذلك من الزواج بأربع زوجات متزامنات والتسري بالإماء دون حد. ولم يكن الحب أو العشق من الكلمات المحرمة أو المكروهة، بل كانت تتداول بين الصحابة باللفظ أو المعنى، وتظهر في السلوك والعلاقات دون أن تنال من وقارهم أو مهابتهم.
1: وقد نقل ابن القيم عن الخرائطي أن عبد الله بن عمر اشترى جارية رومية، وأنه كان يحبها حبا شديدا، فوقعت ذات يوم عن بغللة، فجعل يمسح التراب عن وجهها ويعذيها، وكانت تقول له:
0: أنت قالون،
1: تعني جيد. ثم أنها هربت منه، فوجد عليها وجدا شديدا وقال: قد كنت أحسبني قالون فانصرفت، فاليوم أعلم أني غير قالون.

0: وليس شيء من هذا بمستغرب، فالصحابة بشر، وأداؤهم للفرائض وتطلعهم إلى الله لا يعني العجز عن تذوق الجمال أو رفض المباح من متع الدنيا. وسيرد في شعر عمر بن أبي ربيعة أن ابن أبي عتيق حفيد الصديق كان يصف له حسان مكة ويعجب بشعره في وصفهن ووصف مغامرته معهن.
1: ونعود إلى التشريع الإسلامي بالنسبة للمرأة، فنجده يبيح 4 نساء غير ما يبيح من الإماء، وهذا يعني في النهاية أن الإسلام قد وضع إطارا مرنا وواسعا للحياة الجنسية والحياة العاطفية للرجل بصفة خاصة وللمرأة نسبيا، ولكنه لم يتسامح في الخروج على هذا الإطار بالسقوط في الزنا.

0: وقد دفع بعض الزناه والعشاق حياتهم في عصر صدر الإسلام. اعترف عدد قليل بخطيئتهم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر بحدهم بعد محاولة لإغرائهم بالتستر على أنفسهم وفتح باب التوبة أمامهم وقتل بعضهم للآخر غسلا للعار وقطعا لدابر الفضائح المعلنة، كما حدث لسحيم الشاعر عبد بني الحسحاس الذي قال غزلا فاضحا في حرائر القبيلة ووصف مغامراته بعضهن.
1: وقد روي أن رجلا كان يختلف إلى زوجة رجل من الأنصار في عهد عمر، أيضا كان قد خرج في بعث فعلم بذلك أخ لرجل الغائب، فراقب ما يجري حتى شاهد الرجل في بيت أخيه فاقتحم عليه البيت وقتله وأخبر عمر فأقره على قتله.
0: نفى عمر نعر بن حجاج عن المدينة لأبيات قالتها امرأة في خلوتها تتشوق إليه، مع أن الرجل لم يرتكب إثما ولم يغر به، ولكن عمر فضل الاحتياط للفتنة.

0: وهكذا كان الموقف من الزنا ومن مقدماته والأمور المغرية به متشددا، ولكن هذا التشدد ما لبث أن تراخى حتى استرخى. لقد بلغ التشدد أوجهه في عصر عمر، وقد اقترن هذا التشدد بما يشغل الناس، فمع صرامة الحكم كان هناك العدل، وكان هناك العمل، وكانت هناك الكفاية، بل الثروة التي سيظهر مردودها السلبي في العصر القادم.
1: أما كيف بدا الاسترخاء، فأغلب الظن أنه تخفى في ثياب التسامح ودخل من باب الشعر، ولعل هذا الاقتباس من تفسير أبي الفداء يوضح ذلك. يقول معقبا على قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون.
0: وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أكثر قولهم يكذبون فيه. وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه هو الواقع في نفس الأمر، فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأمثال لم تصدر منهم ولا عنهم، فيتكثرون بما ليس لهم.
1: ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حدا، هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا؟ لأنهم يقولون ما لا يفعلون على قولين، وقد ذكر محمد بن إسحاق ومحمد بن سعد في الطبقات، والزبير ابن بكار في كتاب الفكاهة، أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل النعمان بن عدي بن فضلة على ميسان من أرض البصرة، وكان يقول الشعر فقال:

ألا هل أتى الحسناء أن خليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتم؟ إذا شئت غنتني دهامتين قرية ورقاصة تحدو على كل مبسم. فإن كنت تدماتي فبالأكبر اسقني، ولا تسقني بالأصغر المتثلم. لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم.

0: فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أي والله، إنه ليسوءني ذلك، ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته. وكتب إليه عمر: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أما بعد، فقد بلغني قولك، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم، وأيم الله إنه ليسوءني وقد عزلتك.
1: أعزائي، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم في الغد بإذن الله. إلى اللقاء.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: اصنع لنفسك أسبوع من السعادة.
0: اصنع لنفسك أسبوع من السعادة. قم بكتابة وتطبيق هذه القائمة، قائمة الأكلات المفضلة اللي تحبها، قائمة العصائر اللي تفضلها، قائمة للأماكن اللي تحب تروح لها، وقائمة للملابس اللي تحب تلبسها وتشعرك بالراحة، قائمة أسماء لأشخاص تحب تطلع وياهم، وقائمة للأشياء اللي تحب تسمعها، قائمة للمواضيع اللي تحب تتحدث عنها، أفعال تشعرك بالسعادة. لو صنعت لنفسك هذا الأسبوع راح تشعر بأن مزاجك ونفسيتك مختلفة تماماً.

علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفا. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.

0: الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهني وتمنياته لفخامته بموفر الصحة والسعادة ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة فخامته الحكيمة. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيد سيفي غريب الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن يوم الشباب العربي يمثل مناسبة للتأكيد على أهمية بناء جيل يؤمن بقدراته ويتمسك بطموحه ويدرك أن مستقبل الأوطان لا تصنعه الظروف بل تصنعه الإرادة والعزيمة والعمل. وأوضح سموه بأن ما حققته مملكة البحرين في مجال دعم وتمكين الشباب يستند إلى الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واللذين رسخا نهجا وطنيا يجعل الإنسان محور التنمية وغايتها. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد بمناسبة يوم الشباب العربي أن الشباب العربي يمتلك من المعرفة والقدرة والطموح ما يؤهله لقيادة التحولات وصناعة الإنجازات. أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن يوم الشباب العربي يمثل مناسبة مهمة للاحتفاء بطاقة الشباب العربي وإبداعاتهم واستذكار دورهم المحوري في صناعة الحاضر ورسم ملامح المستقبل، مشيدا سموه بما يحظى به الشباب في مملكة البحرين من دعم ورعاية مستمرة من ملك البلاد المعظم واهتمام من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما شهد سموه بمتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد للقطاع الشبابي وهو ما أثمر عن تحقيق العديد من المكتسبات. وأشار سموه إلى أن الشباب العربي يشكل الثروة الحقيقية للأمة العربية والمحرك الأساسي لمسيرتها التنموية، الأمر الذي يتطلب مواصلة الاستثمار في قدراتهم وتمكينهم وتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق طاقاتهم الإبداعية بما يسهم في تعزيز مسيرة التقدم والازدهار في مختلف المجالات. انطلقت يوم أمس مناقشة الطاولة المستديرة تحت عنوان تحديات تنفيذ أحكام الزيارة والحضانة بين الواقع والقانون، وذلك بتنظيم مشترك بين النيابات العامة ووزارة التنمية الاجتماعية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، جذلك بحضور سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين وسعادة السيد نواب بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية وبمشاركة

من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة. وأكد سعادة النائب العام أن انعقاد هذه الفعالية يأتي في سياق ما توليه مملكة البحرين من عناية فائقة بالأسرة والطفل، وما تبذله من جهود متواصلة في تطوير منظومة العدالة وصون الحقوق وإعلاء مبدأ مصلحة الطفل الفضلة، مشيرا إلى أن العدالة في هذا المجال لا تقتصر على إصدار الأحكام القضائية، بل تمتد لتشمل ضمان تنفيذها على نحو فعال يحقق غايتها ويحفظ للطفل استقراره النفسي والاجتماعي. اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية

0: الشقيقة. وتم خلال الاجتماع بحث مسار العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تتميز به من تطور ونماء على مختلف المستويات في ظل توجيهات القيادتين الحكيمتين وسبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أرحب لمن من شأنه خدمة المصالح والأهداف المشتركة والإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين في إطار ما قرره مجلس التنسيق البحريني السعودي المشترك. نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات حلقة نقاشية بعنوان تعزيز دور رائدات الأعمال في مجال النقل البري، وحضر الحلقة النقاشية عدد من المسؤولين وممثلو القطاعين العام والخاص ورائدات الأعمال والمهتمون بقطاع النقل والخدمات اللوجستية. وأكدت سعادة السيدة فاطمة عبد الله الضاعن وكيل النقل البري والبريد بوزارة المواصلات والاتصالات أن تنظيم هذه الحلقة يجسد اهتمام مملكة البحرين بتمكين المرأة وتعزي دورها كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. من جانبه أكد السيد يوسف صلاح الدين إبراهيم النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن تمكين رائدات الأعمال يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. طورت هيئة الكهرباء والماء خدمة الكشف الافتراضي على طلبات خدمة المياه الجديدة كخدمة رقمية تتيح للمواطنين والمقيمين والمؤسسات والشركات التجارية التقدم بطلبات التزويد بخدمات المياه للمباني الجديدة، تشمل تركيب التوصيلات الجديدة والعدادات، وتسهم هذه الخدمة في تسهيل وتسريع إجراءات توصيل خدمات المياه والارتقاء بتجربة المشتركين من خلال تقديم الخدمة بكفاءة وسهولة.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. يا أرضاً كتب على جبينها وطن المفاخر،
2: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر،
1: وطن المفاخر.
3: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
1: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
0: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
1: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: أعزائنا، موضوع موسوعتنا لهذا اليوم يتعلق بجانب هام في الحياة، إنه البناء الضوئي، المصنع الذي تحتاجه البشرية. يأخذنا إلى محطاته العلمية الدكتور عبد الحليم منتصر.
1: إنه مصنع صامت يصنع للإنسانية كلها ما تحتاجه من طاقة وما تغتذي به من طعام.
0: إنه النبات الأخضر الذي رفد على سطح الأرض منذ أراد الله له أن ينمو ويزدهر وأن يكسو سطح الأرض، ويوجد هنا وهناك على هيئة غابات باسقة الشجر ملتفة الأغصان، أو على صورة نبات مبعثر ضئيل الحجم في بعض الجهات الصحراوية.
1: ومنذ عرف الإنسان الزراعة وإنه لا ينتج غذاء يفيض عن حاجته ويستنبت السلالات الصالحة التي تعطي أوفر غلة، ومنذ عرف الإنسان العلم وعرف إجراء التجارب وكيف ينتقي السلالات الصالحة ويهجن بين بعضها وبعضها الآخر ويكثر الأنواع ذات المناعة ضد الأمراض أو التي تحتمل تقلبات الجو أو تقاوم الجفاف، وأن الأنواع والسلالات والأصناف من المحاصيل والغلات والفاكهة والخضروات لا يضيف العلم كل يوم منها جديدا.
0: وإن الإنسانية لتعتمد اعتمادا يكاد يكون تاما على ما تنتجه هذه المصانع من طاقات هي ما اختزنته منذ أحقاب مغلة في القدم على صورة فحم أو بترول، أو ما تنتجه موسما بعد آخر على صورة ثمار أو غلات تختزن المواد النشوية والدهنية والبروتينية يغتذي بها الإنسان وسائر أنواع الحيوان بطريق مباشر أو غير مباشر.

0: أصدقاء موسوعتنا الصغيرة، أسرة البرنامج تحييكم ويسعدها أن تدعوكم معها في جولة علمية معرفية.
1: أملينا أن تضيف جديدا وتدفع بنا إلى طريق الكشف والبحث، فأهلا بالجميع.

0: أصدقائنا، لقد قال أرسطو إن النبات يأخذ غذاءه من التربة، وشايع العلماء العرب المعلم الأول فيما قال، وظل سر هذه العملية البناءة التي تسمى عملية البناء الضوئي، ظل سرها مغلقا إلى أن خطر لأحد العلماء البلجيك هو فان هيلمنت أن يفتح مغاليق هذا السر، فأجرى تجربة آية في البساطة،
1: ذلك بأن زرع فرعا من الصفصاف عرف وزنه في أصيص به تربة قدر وزنها، ثم تعهد نباته بالري والعناية مدى 5 سنوات تباعا، ثم خلص النبات من التربة وأعاد وزنه كما أعاد وزن التربة، فوجد أن النبات قد تضاعف وزنه عدة مرات، بل بلغ مئات الأرطال، على حين لم تنقص التربة إلا بضع أوقيات. وعندئذ قال فان هيلمنت إنه مهما يكن مصدر هذه الزيادة في وزن النبات، فإنه لا يمكن أن يكون التربة، إلا أنه عاد ليقول إن مصدر هذه الزيادة هو الماء، وعلى أنه لم يحالفه التوفيق في استنباطه الأخير، إلا أنه مهد الطريق للبحث عن المصدر الحقيقي لهذه الزيادة، وكان ذلك في أواخر القرن 17.

0: أعزائنا، في سنة 1727 ميلادية تساءل هارلز عن حقيقة الأمر، وقال إن من الجائز جدا أن النبات يأخذ بعض غذائه عن طريق أوراقه من الهواء الجوي، ولم يكن من المستطاع التقدم أي خطوة أخرى إلى أن تقدم علم الكيمياء.
1: في سنة 1754 كشف الكيماوي الإنجليزي بلاك ما أسماه بالهواء الثابت أو ثاني أكسيد الكربون.
0: وفي سنة 1772 ميلادية كشف بريستلي غاز الأكسجين، وأوضح الصلة بين الحيوان والنبات بتجربته الرائعة التي بيّن فيها أن فأراً تحت ناقوس زجاجي يعيش مدة أطول إذا وضع معه نبات النعناع الأخضر.
1: ثم وجد الكيماوي الفيزيائي الهولندي إنجين هاوز التفسير الصحيح، وهو أن النباتات تسلك مسلك الحيوانات في الظلام، وأنها في الضوء فقط تكون وظيفتها متكاملة، فتأخذ ثاني أكسيد الكربون وتلفظ الأكسجين في العملية التي سميت فيما بعد بعملية البناء الضوئي.
0: وأن النبات لا يتنفس في نفس الوقت فيأخذ الأكسجين ويلفظ ثاني أكسيد الكربون، ولكن نسبة ثاني أكسيد الكربون المأخوذ إلى ثاني أكسيد الكربون الملفوظ نهارا هي كنسبة 40:1.
1: كما عرف بعد ذلك أن هذه العملية تجري نهارا فقط، وأن التنفس وحده هو الذي يجري ليلا، فيأخذ النبات الأكسجين ويلفظ ثاني أكسيد الكربون.

0: أعزائنا، في سنة 1800 كانت عملية التحول الغذائي في النبات الأخضر قد زادت وضوحاً، وعرفت العلاقة بين عملية البناء الضوئي التي تنتج وتنتج الغذاء وعملية التنفس التي تتضمن أكسدة المواد الغذائية واحتراقها، وأن هذه العملية لا تتضمن كذلك التوازن الغذائي في العالم.
1: وعرفت الشروط التي ينبغي توفرها لتتم هذه العملية وتؤتي أحسن ثمارها، ألا وهي الماء والمادة الخضراء والمادة الحية وثاني أكسيد الكربون وضوء الشمس.
0: ومن هنا سميت عملية البناء الضوئي إشارة إلى أهمية الضوء، وأن بناء المواد يكون عن طريق الضوء كما تسمى بالتمثيل الكربوني، إشارة إلى أهمية الكربون الذي يؤخذ من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء الجوي، كما تسمى أيضا التمثيل اليخضوري إشارة إلى أهمية اليخضور، وهو الصبغ الأخضر الذي يوجد في النباتات الخضر. ونكتفي اليوم بما أخذنا إليه في الصفحات العلمية الدكتور عبد الحليم منتصر، لنكمل التفاصيل عن البناء الضوئي في لقاء الغد.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال الفضيل الرقاشي: لا يلهينك الناس عن نفسك، فإن الأمر يخلص إليك دونهم، ولا تقطع عند النهار بكذا وكذا، فإنك محفوظ عليك ما عملت. واعلم أني لم أر شيئا أشد طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم. الإنسان يعلو على الإنسان بالبحث عن المعنى. الإنسان هو إنسان فقط إذا استطاع أن يقاوم ما يحب ويتحمل ما يكره. مصطفى محمود.

0: كان أحد التابعين يقول: تعوذوا بالله من شر فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون.
1: ما خط القلم.
0: قال الحسن البصري: لا تزال كريما على الناس ما لم تعاطي ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وأبغضوك. وقال الخليفة المأمون: أظلم الناس لنفسه من يتقرب إلى من يبعده، ويتواضع لمن لا يكرمه، ويقبل مدح من لا يعرفه.
1: ما خط القلم.
0: اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، والجبن

0: وضلع الدين وغلبت الرجال. ما خط القلم،
1: ما خط القلم،
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب، ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

كان المسلمون الأوائل فاتحين للبلدان بقوة الإيمان وعزيمة تغيير الحال إلى الأفضل دائماً، فكم من إقليم كان فتحه سبباً في إعزاز راية الإسلام في النفوس أكثر وأكثر، وكان سبباً لأن ينضم إلى ركب القادة العظماء شخصيات لها أثرها البارز في تاريخ المسلمين. وكم من المواقف التي سطرتها أيادي المسلمين في حياة غيرهم فأثرت بهم حتى دخلوا الإسلام رغبة وطواعية. ذات السلاسل. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى الأمر من بعده خليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي جاهد مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبقاء راية الإسلام خفاقة بين القبائل العربية التي أعلن بعضها ردته عن الدين وتبديله لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فعادت تلك القبائل إلى جادة الصواب بعد حروب الردة، وبذلك واصلت خيول المسلمين في الصهيل فاتحة أطراف جزيرة العرب، ناشرة بها دين الله الإسلام، ومقوية بذلك شوكة الدين. في تلك الأثناء كانت أكبر إمبراطوريتين في التاريخ تحدان المنطقة من مختلف جهاتها، وكانت شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام مسرحاً لأحداث وقعت بين الإمبراطوريتين بسيوف عربية، بين المناذرة حلفاء الفرس من جهة، وبين الغساسنة حلفاء الروم من جهة أخرى. حروب بالوكالة لا يجني تبعاتها إلا العرب أنفسهم، حتى أشرق الإسلام بشمسه التي امتدت أشعتها إلى من كان سبباً في تلك الحروب الطاحنة والنزاعات

لا طائل منها، فكانت رسائله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك وأباطرة العالم يدعوهم فيها للإسلام، فمنهم من أحسن الرد ومنهم من مزق الرسالة، كصاحب عرش فارس الذي دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمزق الله ملكه. حينها بدأ العد التنازلي لزوال دولة بني ساسان. كانت جيوش المسلمين قد أمنت الجبهة الداخلية بعد استتباب الأمور من حروب الردة. حينها كان المثنى بن حارثة الشيباني يقود جيشه ليقضي على فتنة الردة في شرق الجزيرة العربية، وأراد التوجه إلى حدود الدولة الساسانية لفتح المناطق ناحية العراق. فكتب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عهداً

نائب خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه بعد انقضاء فتنة مسيلمة الكذاب. تمركز الجيش في كاظمة، وكان على رأس العراق حاكم فارسي يدعى هرمز. كانت العرب تضرب به المثل في الخبث وسوء الأخلاق. أرسل جيش المسلمين إليه رسولاً عرض عليه الدخول في الإسلام أو دفع الجزية، ولكنه أبى إلا القتال. وعلى إثر ذلك أرسل يطلب مدداً من كسرى يستعين به في مواجهة المسلمين ليصطدم بالعقلية التي لم تكن في حسبانه. كان خالد بن الوليد رضي الله عنه بخططه الاستراتيجية يخبئ كابوساً لجيش هرمز سوف يكلفه الكثير. بعد أن علم هرمز بتمركز المسلمين في كاظمة هم بالمسير إليها، ليفاجأ بأنهم تركوا أماكنهم إلى الأبلة شمالاً. لحق الفرس بجيش خالد إلى الأبلة وتمركز بها حافراً الخنادق ومستعداً للحرب أيما استعداد، ليفاجأ الفرس مرة أخرى بأن خالداً قد توجه مسرعاً إلى كاظمة حيث تمركز في البداية. كانت تلك الحركة المستمرة والتجهيزات المتواصلة في كل مكان يربض فيه الفرس كانت سبباً في استنزاف قواهم. فالجيش الفارسي مجهز بعتاد وجند يجعل حركته ثقيلة في مقابل حركة جيش المسلمين الذي اعتبره هرمز جيشاً بدائياً. فقد هرمز أعصابه وغضب غضباً شديداً لتلك الملاحقات. وعند عودة الجيش الفارسي إلى كاظمة تمركز عند منابع المياه ليمنع المسلمين من ورودها، وأمر هرمز جيشه بأن يربطوا بعضهم بعضاً بالسلاسل حتى يضمن أن يمكثوا في القتال فلا يهربوا عند اللقاء. استغل خالد رضي الله عنه هذه الخطوة وبث روح الحماسة في الجيش وقال مقولته المدوية: ألا انزلوا وحطوا رحالكم، فلعمر الله ليصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين. شعر هرمز بفداحة الموقف رغم عنجهيته وغطرسته التي حاول قادة جنده ومستشاروه أن يثنوه عنها دون جدوى، وكان قد أرسل يطلب المدد مجدداً من كسرى موصلاً إياه صورة الوضع في كاظمة. فأرسل كسرى مدداً ليرابط في الأبلة بقيادة قارن بن قريانس حماية للمدينة. كانت الأبلة من أهم مدن العراق لكونها ميناءً رئيسياً من موانئ الخليج إن لم تكن أقواها شأناً. ودقت ساعة الملاقاة بين الجيشين. كان من عادة الحروب في بداية المعركة المبارزة بين القادة، ومن هذه المبارزة تتحدد نتائج المعركة منذ لحظاتها الأولى. خرج خالد بن الوليد رضي الله عنه في ملاقاة هرمز، وكان هرمز لخبثه قد اتفق مع قادته على أن يجهزوا في المبارزة على خالد بشكل مباغت. فطن لذلك القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه الذي انطلق بين الجموع مجهزاً على قادة هرمز وغدرهم، وانفرد خالد بن الوليد رضي الله عنه بالإجهاز على هرمز أمام جيشه. ذلك الجيش الذي أحس بالهزيمة النفسية في بداية النزال

0: صرف هربا من لقاء المسلمين رغم السلاسل التي كانوا قد ربطوا أنفسهم بها، والتي كانت سببا في أن يوقع بهم المسلمون الهزيمة سريعا، بينما التحق بجيش الأبلة من تبقى على قيد الحياة من جيش هرمز لتطوى معركة ذات السلاسل، معركة هي صفحة من انتصارات المسلمين على جيش الإمبراطورية الساسانية، وليكونوا على موعد مع فصل جديد من فصول فتح بلاد فارس على يد أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.

الله يا هذا الوطن من قدي في حب أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: روضة من الشعر شمناها وشممناها، نجني من أصنافها أجمل معانيها. الشعر نبض النفوس ووصف شكواها، وأحلى الشعر ما تحلت به قوافيها. غر القصايد تبدت من محياها، في روضة الشعر تتراقص مبانيها. فرسانها لاصطياد النعت عنواها، بنيانها

0: يعيش لو هو مات بانيها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج روضة الشعر. وفي هذه الحلقة نحن مع أحد كبار الشعراء المعروفين في شعر النبط ومن الشعراء المشهورين في نجد، وهو الشاعر الكبير محمد عبد الله القاضي. ومحمد القاضي هو شاعر عنيزه الكبير محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالقاضي. ولد شاعرنا في وطنه عنيزه سنة 1224، وتوفي فيها سنة 1285 هجري. حفظ القرآن الكريم وهو ابن 8 سنوات على يد والده، وقرأ الفقه والعلوم الدينية على يد أحد علماء بلده، ثم صار ميله إلى الأدب والتاريخ ونظم الشعر النبطي، فأكثر منه وأجاد فيه كل الإجادة. كان سخياً كريماً، قل أن يخلو بيته من الضيوف. ومن المشهور عنه أنه لما قال قصيدته التي مدح فيها بلده عنيزة وأهلها، والتي قال في مطلعها: لعل براق صدوق خياله، محنن مرنن مرجحنن وهطال، قال له أمير عنيزه عبد الله اليحيى السليم: بماذا نكافئك أبو عبد الله؟ قال: أريد مكافأتي أن كل ضيف يجي عندكم تكون ضيافته عندي في اليوم الثاني، لا يسبقني عليه أحد بعدكم. ومن هذه القصة يفهم مقدار ما هو عليه من الكرم وحبه للضيوف. وكان يعد من أغنياء عنيزه في زمانه، وله خط جميل، وكتب صحيح البخاري بخط يده. ولما بلغ 40 من عمره قل نظمه للشعر إلا في المناسبات. وفي أواخر أيامه اعترضته الأمراض، وفي أثناء ذلك قال قصيدته التي مطلعها: يا محل العفو عفوك يا كريم، ولطفك اللي كافل إن كل الأنام. يسميها البعض توبة القاضي. وله قصيدة في تقويم الأوقات ونجوم الأنواء يعتمد عليها في معرفة فصول السنة، ومطلعها: سبك لك نجوم الدهر بالفكر حاذق، حوى واختصر مضمونها بأمر خالق. وقد خلف شاعرنا محمد بن عبد الله القاضي 4 أولاد كلهم شعراء في الشعر النبطي، وهم عبد العزيز وهو أكثرهم وأجودهم شعرا، وسليمان وحمد وإبراهيم، وهو من أغزر شعراء النبط إنتاجاً وأقواهم معنا. وتميز محمد بن عبد الله القاضي في جميع الأغراض الشعرية التي كتب فيها، خصوصاً الوصف والحكمة والغزل. ويظهر في شعره تأثره ببعض السابقين من الشعراء أمثال محسن الهزاني ومحمد بن لعبون. تبادل القصائد مع بعض شعراء عصره، ومنهم الشاعر الأمير أحمد بن محمد السديري. الجدير بالذكر أن بعض أحفاد الشاعر عاشوا في البحرين، وكونوا تجاراً معروفين في سوق المنامة. وللشاعر الكثير من القصائد المتميزة، منها قوله: الصبر محمود العواقب أفعاله، والعقل أشرف ما تحلت به الحال، والصمت به سر سعد من يناله، والهذر به شر أشوم وغربال. وقصيدته التي يستهلها قائلاً: أجل عنك ما الدنيا بيلحق لها تالي، غرورا ترد الحزب الأول على التالي. ومن روائعه التي يتداولها عشاق شعر النبطي قوله: الأبصرت بالدنيا تكدر لي الصافي، تعذر زماني ما حصل صاحب صافي، أفيض عليها أسرار ملتج بالحشا، كل شعيب له مفيض ومطافي. ومن غزلياته قوله: البارحة لمورد الخد صادفت، حي ومن بعد التحية سقاني. وفي شكوى الغرام قال القاضي: حل الفراق وبيح الوجد مكنون، قلب تعايو فيه شطرين الأطباب. وقال أيضا في نفس الغرض: من ناظري دمعي على الخد مسكوب، ومن حوادث شاب راسي وأنا شاب. ومن قصائده المتميزة في هذا المجال: مرت بي القدرة على المطرح اللي صعدت به وعليت، مع غض الأطفال أيام نقطف زاهر مستظلي، وحلو قطف أزهار نوار الأقبال. ومن أبدع قصائده هذه القصيدة اللي يرحب فيها بطيف الأحبة: لطيف رحبا وتسليما عدد ما هل، وابلا على الخد همالا وهطالي، أو عد ما سل من روحا وما سلسل، آدم حوى من الأول إلى التالي. ومما يستغربه قراء الشعر وصفه للسفن في العاصفة، وهو في مدينة تقع في وسط الجزيرة العربية وليس من سكان السواحل. يقول في نفس القصيدة: محمل غرامي طبع في غبة بهزل، كسر الياحة وجاه الموج من عام

0: مالي لا شر لا بيص لا به فرمن بهجل دمت عقب ما صفق الموج من عاني. أما ديوان الشاعر محمد العبدالله القاضي فقد طبع عدة مرات، وأول من شرع في ذلك الشاعر خالد بن محمد الفرج في عام 1952 وطبع في دمشق. وفي عام 1956 أصدر عبدالله الخالد الحاتم بعض أشعاره ضمن كتابه الشعر النبطي، كما أصدر محمد سعيد كمال جزءا خاصا من سلسلته الأزهار النادية في أشعار البادية عن الشاعر محمد عبدالله القاضي. ومؤخرا صدر ديوان له برواية عبد الرحمن بن إبراهيم الربيعي من شعراء عنيزة. أما قصيدته التي نحن بصددها في هذه الحلقة فهي قصيدة شهيرة في وصف القهوة، وقد طارت شهرتها في الآفاق، وهي كما قال الباحث الأستاذ إبراهيم حامد الخالدي نادرة في بابها لما احتوته من دقة الوصف وإبداع التصوير والسلاسة في اختيار الألفاظ وتسلسل الأفكار. ومن الراجح أن تكون هذه الرواية من نسج الخيال، ولكن جمال الوصف في القصيدة يدعوكم إلى الاستماع إليها، فهي بنا مع هذه الأبيات في وصف صناعة القهوة للشاعر محمد بن عبد الله القاضي.
1: يا مل قلب كل ما التم الأشفاق من عام الأول بهد واكيك وخفوك، يجاهد جنود في سواهيج الأطراق ويكشف لها أسرار كتمها بصندوق. لا عن له تذكار الأحباب واشتاق، باله وطاف بخاطره طاري الشوق. دنيت له من غالي البن ما لاق، بالكف ناقيها عن العذف منسوق.
0: يا من لقلب يعني معناته يا من يعين ويساعد هذا القلب، التم الأشفاق وقت غروب الشمس، دواكيك جمع دكاك وهو ما يدك في الصدر من آلام وهواجس، خفوق يعني خفقان، سواهيج من سهجة يعني دهاء أو سحقة، الإطراق التفكير، صندوق يعني به الصدر الكتوم للأسرار، ليعن له إذا خطر في باله، العذف النفاية نفاية القهوة، منسوق منظف مزالة منه الشوايب.
1: أحمس ثلاثا يا نديمي على ساق، ريحه على جمر الغضا يفضح السوق. إياك والنية وبالك والأحراق، وصحى تصير بحمسة البن مطفوق. لصفر لونه ثم بشت بالعراق، صفرة كما الياقوت يطرب لها الموق. وعطت بريح فاخر فاضح فاق، ريحه كما العنبر بالأنفاس منشوق. دقه بنجر يسمعه كل مشتاق، راع الهوى يطرب إلى دق بخفوق.
0: أحمس الحمس هو القري، على ساق يعني متتابعة، جمر الغضا الجمر الذي يؤخذ من شجر الغضا، يفضح السوق يعني تنتشر ريحته في الطرقات والأسواق، النية يعني الني وعدم النضوج، حمسة البن الحمس هو القلي، مطفوق متسرع، بشت بالأعراق تصاعد منها مثل العرق، يطرب لها الموق تسعد من ينظر إليها، عطت فاحت رائحته، العنبر مادة عطرية تستخرج من الحوت، نجر يعني هاون،
1: ولقم بدلة مولع كنها ساق، منصوبة مربوبة تقل غرنوق، خله تفوح وراعي الكيف يشتاق، يلاطفح له جوهر صح له لوق. أصغر قموره كالزمرد بالأشعاق، وكبارها الطافح كما صافي الموق. وزله على وضحا بها خمسة ترناق، هيل ومسمار بالأسباب مسحوق، مع زعفران والشمطري الأنساق، والعنبر الغالي على الطاق مطبوق.
0: منصوبة منتصبة ثقل يعني مثل غرنوق طائر طويل الساق، طفح يعني صعد الحباب للعلى، قموره حبابه الشبيه بالقمر، الزمرد نوع من الأحجار الكريمة، الأشعاق اللمعان، الطافح الصاعد للعلى، الموق المآقي العيون، زله يعني سكبه، واضحة يقصد الدلة، أرناق أنواع، الهيل أهم عنصر في صناعة القهوة العربية، مسمار هو القرنفل، مسحوق مطحون، الزعفران من التوابل، صبغ أصفر زاهي اللون ويضيف نكهة طيبة، الشمطري نوع من الطيوب وهو من النعناع المعروف بالحبق أو نعناع الجبل، على الطاق مطبوق وضع فوق بعضه البعض.
1: فيلجتمع هذا وهذا بتفاق، صبه كفيت العوق عن كل مخلوق، بفنجال صين زاهي عنها الأرماق، تغضي وكرسيه غدان لمعشوق، إلى انطلق من ثعبته تقل شبراق، رنق تصور للحمامة على الطوق، شكل على الفنجال لونه إلى راق، دم الغزال لمزع منه.

0: معلوق خمر إلى منه تسلسل بلرياك وعليه من ما صافي الورد مذلوق راعيه كنه شارب ريق ترياك كاس الطرب وسرور من ذاق له ذوق
1: ابتفاق باتفاق مناسب كفيت العوق دعاء بالصحة والسلامة الأرماق نظرات الحضور الذين يرمقونه بعيونهم تغذي الإغضاء والنظر إلى الأسفل أغدان تخوت الثياب أو ما تعلق عليه الملابس شبراق المختلط الألوان كقوس قزح رنج لون تصور يعني صار في صورة شيء أو يشبه الشيء على الطوق كصورة الطوق في رقبة الحمامة بألوان متعددة وهو تصوير جميل ومميز وغير مسبوق راق صفة المزع انفتق معلوق المعلوق أحد الشرايين الرئيسية في القلب لرياق جمع الريق ويقصد الطعم والذوق مذلوق مصبوب مندفق الترياق الأفيون
0: يحتاج من خمر السكارة إلى فاق خشف تشف شفاه والعنق مفوق عبث يعيل بحبة منه ما ماك وهو يضاهي باهي البدر بشعوق بين شفتاه لاغن أجبار قنحاق عجل رفيفة بطها الغرج بطبوق سطر كتب من حبر عينه بالأوراق خديه صادين ونونين من فوق كن العرق بخدودها حصل أرناك ينثر على الوجنات بلورة الشوق إلى تبسم شع واشرق بلافاق نوره يفوق البدر سحر ومنطوق بالعنق كن المسك والورق براق ما مشخصا في صدره الشاخ مدفوق يمشي برفق خايف مدمج الساق يفصل حجول انظامها الثقل من فوق إلى حصل لك ساعة وانت مشتاق اقطف زهر مالاق والعمر ملحوق فيلا حضر ما قلت عندي في الأرزاق بيدي كريم كافل كل مخلوق هذا وصلوا عد ما ناض براق أو ما شكل فرقة شفيق المشفوق على النبي ما زج زاج بالأوراق وله صحبه عد ما سيد مسيوق
1: مفوق ما إلى ناحية يعني ناحية واحدة عبث دلع يعيل عال ابتدى المناكفة والمشاغبة ماق طغى وتجبر يضاهي يعادل شابه باهي جميل واضح الجمال بهي الطلعة شعوق يعني لماع إلى غنج إذا تدلل حاق ظهر فجأة رفيفة لمعانه الطهى الغمام أو السحب غرق بطبوق أي مطر غزير جدا خديه صادين ونونين من فوق يعني شبه العينين بصادين والحواجب بنونين حص لؤلؤ ثمين أرناق أنواع مختلفة أصناف عديدة نثر على صفحات بلورة الشوق شبه الخد بالبلورة التي انتثرت عليها ألوان مختلفة من اللؤلؤ الغالي شع أضاء بدأ كالشعاع اللامع سحار منطوق يسحرك بجمال حديثه ومنطقه المسك عطر طبيعي زكي الرائحة ما يعني ماء المشخص الذهب والشاخ الفضة أي ماء ذهب على فضة اللون ممزوج ذهب وفضة برفق يعني بهدوء مدمج الساق أي سيقانها ممتلئة يفصم يفهق يكسب أحجول الحجل طوق تضعه النساء في أسفل الرجل إلى حضر إذا تحقق ما تحدثت عنه
0: يا مل قلب كل ما التم الأشفاق من عام الأول بهد واكيك وخفوق يجاهد جنود في سواهيج الأطراق ويكشف لها أسرار كتمها بصندوق لعن له تذكار الأحباب واشتاق باله وطاف بخاطره طاري الشوق دنيت له من غالي البن مالاق بالكف ناقيها عن العذف منسوق احمس ثلاثا يا نديمي على ساق ريحه على جمر الغضاء يفضح السوق اياك والنية وبالك والاحراق واصحى تصير بحمسة البن مطفوق لاصفر لونه ثم بشت بالعراق صفرة كما الياقوت يطرب لها الموق وعطت بريح فاخر فاضح فاق ريحه كما العنبر بالانفاس منشوق دقه بنجر يسمعه كل مشتاق راع الهوى يطرب إلى دق بخفوق ولقم بدلة مولع كنها ساق منصوبة مربوبة تقل غرنوق خله تفوح وراعي الكيف يشتاق إلى طفح له جوهر صح له لوق أصغر قموره كالزمرد بالأشعاق وكبارها الطافح كما صافي الموق وزله على وضحا بها خمسة أرناق هيلن ومسمار بالأسباب

0: مسحوق مع زعفران والشمطري الأنساك والعنبر الغالي على الطاق مطبوق، فيلجتمع هذا وهذا بتفاق، صبه كفيت العوق عن كل مخلوق، فنجال صين زاهي عنها الأرماق، تغضي وكرسيه غدان المعشوق، إلى انطلق من ثعبته تقل شبراق، رنق تصور للحمامة على الطوق، شكل على الفنجال لونه إلى راق، دم الغزال لمزع منه معلوق، خمر إلى منه تسلسل بالأرياق، وعليه من ما صافي الورد مذلوق، راعيه كنه شارب ريق ترياق، كاسة طرب وسرور من ذاق له ذوق، يحتاج من خمر السكارة إلى فاق، خشف تشف شفاه والعنق مفوق، عبث يعيل بحبة منه ما ماق، وهو يضاهي باهي البدر بشعوق، بين شفتاه لاغن جبار قنحاق، عجل رفيفة بطها الغرج بطبوق، سطر كتب من حبر عينه بالأوراق، خديه صادين ونونين من فوق، كن العرق بخدودها حصل أرناق، ينثر على الوجنات بلورة الشوق، إلى تبسم شع واشرق بالأفاق، نوره يفوق البدر سحر ومنطوق، بالعنق كن المسك والورق براق، ما مشخصا في صدره الشاخ مدفوق، يمشي برفق خايف مدمج الساق، يفصل حجول ضامها الثقل من فوق، إلى حصل لك ساعة وانت مشتاق، اقطف زهر مالاق والعمر ملحوق، فيلا حضر ما قلت عندي في الأرزاق، بيدي كريم كافل كل مخلوق، هذا وصلوا عد ما ناض براق، أو ما شكل فرقة شفيق المشفوق، على النبي ما زج زاج بالأوراق، وله صحبه عد ما سيق مسيوق.
1: وختاما نستودعكم الله على أمل لقاء بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة وموائمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإسمه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين،
9: هنا البحرين،
6: إذاعة البحرين تقدم.
10: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين،
9: إذاعة البحرين،
6: إذاعة مملكة البحرين، هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم ويتجدد ونسلط فيه الضوء على تاريخ إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس الإذاعة. وليس هناك أفضل حقيقة من أن نسلط على التاريخ الأضواء إلا من خلال الكوادر الإعلامية التي أعطت وما زالت تعطي في هذا الصرح الكبير والجامع للعديد من المواهب على مر التاريخ. هذه تحية مستمعينا أوجهها إليكم، وتحية أوجهها إلى ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ محمد جناحي، أو كما هو معروف موجي.
1: موجي نعم، أهلا أخوي ومشكورين على الاستضافة في هذا البرنامج. إن شاء الله معلومات اللي عندي تثري المستمع والمشاهد معلومات عن إذاعة البحرين وراديو البحرين.
0: بلا شك، لأن يعني حقيقة إحنا لما نتكلم عن محمد جناحي نتكلم عن يعني العديد من المواضيع المختلفة. راح إن شاء الله نحاول نجملها في هذا اللقاء، ونرجو أن نكون يعني ضيوف عليك خفيفين يعني وليس يعني ثقيلين إن شاء الله. عادة إحنا نبدأ من بداية ضيوفنا، فلنقل من سنين هم المبكرة، ويعني عادة في مثل هاي السنوات المبكرة تبدأ المواهب بالظهور، تبدأ الميول الإعلامية أو يعني غير ذلك بالتشكل. فيعني محمد جناحي في الصغر، كيف تصف تلك الطفولة النشأة؟
1: والله نقدر نقول أن طفولتي كانت نفس أي طفولة طفل من جيل الثمانينات اللي مولده في 81، أنا عيد ميلادي في 13/12/81. فعشنا مثل ما يقولون الحين، وايد ناس يكررون هالجملة، جيل الطيبين. جيل طفولتي كانت كلش طبيعية في ذاك الوقت. أنا عندي أخوين واختين، يعني إحنا توتال خمسة، أنا أكبرهم. كنا عايشين في بيت العائلة قبل،

تقريبا 10 سنوات كنا ساكنين في عمارة عمارة يدي. فاحنا كنا في الطابق الأول بيتنا يعني، وفوق اللي فوقنا عمامي وعماتي قبل ما يتزوجون وهالأشياء، وبيت يدي يعني في كل طابق كان في يعني أفراد عائلتنا، وفي طابق الثالث أتذكر كان مثل الصالة والمجلس فكل كان يجتمع فيه. فطفولتي كانت جدا يعني طبيعية، كنا عايشين في القضيبية في المنامة، خبرك هناك الأجواء كانت يعني كلها العوائل كلها ساكنين يم بعض، فإذا أطلع من بيتنا وروح بيت جيراننا هاي بيت عمة أبوي وبيت خالة

0: مثل ما تقول الأهل ذي كل واحد تزوج واستقر، أعمامي عماتي ذلن تفرقنا من بيت يدي ويدي بعد نفس الشيء انتقل إلى منطقة الرفاع، وإحنا بعد كلنا أغلبياتنا بعد رحنا منطقة الرفاع، وبس يعني كانت طفولة حلوة كانت
1: جميل.
0: بسيطة
1: جميل.
0: الغداء ويا بعض، العشاء ويا بعض، الريوق ويا بعض، أقول مدرسة أمي نحل واجباتنا، رسوم متحركة الساعة 3 وانت رايح ترقد من وقت، فكان سيستم يعني طبيعي جدا حقي أنا يعني
1: صحي
0: حق حقي. وكان هاي شيء طبيعي في كل العوائل البحرية. ما أتوقع أن ضغط العمل في السابق كان نفس حين الأب أو الأم يشتغلون لثلاث أربع دي، فكانت الأمور حلوة يعني.
1: حتى يعني خلينا نقول الأشياء اللي كانت موجودة يعني برغم أنها كانت محدودة لكن كانت تجمع الناس يعني. نعم. مثلا تلفزيون واحد، إذاعة واحدة، مثلا
0: كنت أسهر في الليل ساعات أيام الإجازة ويدي نطلع مصارعة على القناة السعودية. قابل الأسري يحييك في ذاك الوقت ما يصير WWE، فحبيت المصارعة من قعدتي مع يدي الله يرحمه في سهرات اللي تعرف قبل شيوخ كانوا يحبون المصارعة وعندهم ألتيمت وورير على هولك هوجن على حسين العرب، فيعني بدأ شغفي في الرياضة والمصارعة نوعا ما من صغري يعني من عمري وأنا 5 سنوات 6 سنوات.
1: حتى أنت تذكر اسم المعلق؟
0: إيه، لأن كان مميز. هذا كاظم، أنا كاظم نسدي نحييكم في وغير يعني قبل يعني محدودية الإعلام كان قليل جدا، كان عندنا بس تلفزيون قناة واحدة قناتين 3 قنوات بالكثير. إذا كان عندك مثلا أريل مثلا، ذكر وأنا صغير يعني وايد ناس ممكن ما يذكرون هالشيء، كنا نتابع تلفزيون البحرين قناة 55 السعودية، قناة السعودية الأولى الثانية، وكنت أتابع قناة أرامكو. قناة أرامكو كانت بس إنجليزي، فتعلمت من فكنت أشوف رسوم متحركة الإنجليزية، ما كنت أشوف العربي، كنت أشوف سيسمي ستريت اللي هو أفتح يا سمسم باللغة الإنجليزية، فبدأت يعني شوية أخذ عن الإنجليزي بعد من القناة الثالثة قناة أرامكو كنا نسميها.
1: هذه الاهتمام باللغة الإنجليزية انعكس بعدين على الدراسة
0: صح،
1: لاحظوا أكيد المدرسين
0: وبعد يعني كنت يعني الوالد والوالدة ما قصروا وياي، بعد دخلوني أنا أخوي من إحنا في الحضانة في مدارس خاصة.
1: نعم.
0: من كي جي وان ونرسري ذي كنا في مدارس خاصة، فكان في اهتمام من ناحية الأهل تقوية اللغة الإنجليزية في ذاك الوقت، فهالشي كنت أحب أطالع البرامج الإنجليزية أكثر من البرامج العربية أو المسلسلات. يعني لو تسألني، إحنا قبل ما نطلع الهواء كنا نتحكي عن المسلسلات الكويتية القديمة، يمكن أنا ما كنت أتابعها بقدر ما كنت أتابع المسلسلات الإنجليزية. أقدر أذكر لك مثلا في لما كبرت يعني كان في مثلا نايت رايدر، إير وولف، كانوا يخلونه دالاس لو تتذكره، وايد من هالأشياء كنت أحب أقعد اللي يقولون لي مثلا تعال طالع ذي، لا أنا بطالع هالأشياء، أحاول يعني أشوف وأستمتع بهالنوعية من البرامج والمسلسلات.
1: جميل. بعد مرحلة الدراسة هل نقدر هني نقول صارت الاهتمامات إعلامية أكثر ولا من جانب الرياضة؟
0: تبي أفاجئك، أنا ما كنت مهتم بالعمل الإعلامي كلش
1: بتاتا.
0: أنا الوالد مهندس كهرباء، فكان يحب، فكان دائما شغله كله في الكهرباء، وقبل ما كان في شيء إلكترونيات إلكتريكال إلكترونيكس وايد كش تعرف، لأن الحين ما دخلنا لمرحلة الإنترنت والمايكرو
1: التقنيات الحديثة،
0: كل شيء كان بسيط، حتى التلفزيونات مثل ما يقولون كان CRT اللي بعضهم يسمونه بدبة
1: يعني كان خرخش ولا شيء وطقي على هاس يعني يستوي.
0: إيه، فكان الوالد يأخذني معه دائما إلى يعني المواقع العمل اللي كان يشتغل فيها في التمديدات الكهربائية، كان دائما يخليني بعد أجرب وأنا صغير يعني تعرف قبل الأباء دائما يقولون يحبون

0: مهرة ثانية يعني شيء بيدي. فأنا كنت دائما وياه أروح أشتغل مثلاً أمدد وايرات، أقصص وايرات حق العمال، فريمات ألمنيوم ألمنيوم، فكنت أشتغل وياه، فكنت أحب أشتغل بيدي. فالمجال الإعلامي ما كان شيء حتى كفكرة في بالي، بس كنت أبى أخلص دراستي وأبى أشتغل، كنت أبصر نفسي أبوي يعني مهندس كهرباء أو شيء من من من من هالناحية، إنه يكون شيء إن أشتغل حرفة.
1: جميل.
0: يعني أدرس شيء حرفي يكون كالكهرباء والإلكترونيات أو حتى الميكانيكا وهالأشياء.
1: فبعد ذلك اخترت مثلا مجال صناعي.
0: اي نعم.
1: ايوه.
0: عقب ما كنت في المدرسة الخاصة لبداية الإعدادي، بعدين الوالدة والوالد شافون شوية مستوى اللغة العربية عندي ضعيف، وكانوا هم حاطين في بالهم هالفكرة أو مثل ما أقول الاستراتيجية، إن يدخلوني أول سنوات التأسيس في مدرسة خاصة عشان أتعلم اللغة العربية والإنجليزية، وبعدين أدش في المدارس الحكومية وأتعلم السيستم. فعقب ما خلصت مرحلة الإعدادي سجلت في مدرسة الشيخ عبدالله الصناعية. قسم راديو وتلفزيون.
1: طيب.
0: لأن في الصناعي في عدة مجالات، عندك كهرباء، عندك سيارات، عندك لحام، عندك نجارة، عندك إلكترونيات وراديو وتلفزيون.
1: جميل. فجانب الراديو والتلفزيون في مسألة التوصيلات الكهربائية وغيرها يعني.
0: وشون أنك أنت ترسم السيركت، دوار إلكترونية، الديود، الريزستر، الكاباستر وهالأشياء. فأنا حبيت مجال الراديو والتلفزيون أحسن أكثر من مجال التمديدات الكهربائية
1: أو السيارات
0: لأن كان شيء جديد لي. وفي ذاك الوقت وإحنا بدينا نكبر، بدا عصر الكمبيوتر، عصر الانترنت، المودم، تذكر الخرخشة، فكنا فإحنا داشين في هالفترة.
1: جميل.
0: بداية الشات رومز، الاي سي كيو والمسنجرات وذي. فأنا حبيت أدرس، لأن قالوا لي إذا تبي تصير متخصص في هالفرع روح راديو تلفزيون أحسن، إلكترونيات راديو تلفزيون. فقلت يلا ما دام إحنا داشين في عصر التكنولوجيا بدش فيها القسم.
1: لا، هذا اللقاء مليء بالمفاجآت صراحة. جميل. طيب، بعد ما دخلت في غمار تخصص الصناعة ولكن في مجال الإذاعة والتلفزيون،
0: هو مو إذاعة تلفزيون، الإلكترونيات،
1: الإلكترونيات اللي لها علاقة بالأجهزة، الجهاز الإذاعة، جهاز التلفزيون، الراديو أو التلفزيون، إيش اللي حصل بعدها؟ ويعني هل وصلت فيها التخصص إلى الجامعة ولا حولت بعد ذلك؟
0: عقب ما خلصنا المرحلة الثانوية من مدرسة الشيخ عبدالله، تقدمت حق وزارة التربية والتعليم، لأن في ذاك الوقت كان في منح وبعثات حق الأوائل، وكنت يعني مو با يعني أقول بس يعني كنت من الأوائل. كنا من الأوائل في مدرسة الشيخ عبدالله الصناعية. بعد معدلي ما كان وايد، بس في ذاك الوقت اللي كان يتخرج من الصناعي في معدل التسعينات يعني يكون نابغة يعني في ذاك المجال. أتذكر الحين معدلي كان 92.6.
1: جميل.
0: تقريبا في مدرستنا أنا يمكن أكون الثالث أو الرابع ترتيب المتفوقين. فالمهم قدمت في وزارة التربية والتعليم حق بعثة في قسم الإلكترونيات، والحمد لله الله وفقني وحصلت بعثة إلى اسكتلندا مع مبتعثين وزارة التربية والتعليم لدراسة الإلكترونيات.
1: وطول فترة الدراسة كان الاهتمام فقط بالإلكترونيات ولا؟
0: أنا بدايتي أول سنة رحت هناك كانت إلكترونيات وكل شيء. متى بديت أدش في عالم الإعلام مثل ما تقول ذي؟ كنا نرجع إحنا في إجازة عطلة الربيع والإيستر عندهم، نرجع البحرين، كنا نرجع في نهاية السنة في ديسمبر حق الكريسماس، وعندنا تقريبا 3 إجازات رئيسية، الإيستر تقريبا أسبوع أسبوعين، ونهاية السنة اللي هو إجازة الصيفية، وفي كريسماس

0: كريسمس كنا احنا عندنا اجازه اسبوع واحد، كنا نستغل هالفرصه عشان نرجع البحرين. في منتصف ثاني سنه لي في سكوتلاند، انا تخرجت في سنه 99، قول في سنه 2000 رجعت البحرين، وذي كله كنت قاعد في البيت يعني ما كنت اسوي شيء. فوالدتي تقول لي ليش ما تسوي لك شيء يعني مثلا تشتغل بدال قعدتك، تعرف المهات دائما ما يحبون يشوفون عيالهم بس قاعدين كذي.
1: كم يوم بتروح
0: يعني؟ هو شهرين اجازه عندي راد من دراسه، تقول ايش قاعد كذي، سوي لك شيء، اشتغل ولا تعلم شيء.
2: دائما من حرص
0: الاهل دائما ما يبون يعودون عيالهم على الكسل او ذي. تبي تخلي خاصه والدتي تبي تزيد شغفي في العمل، لان الواحد تعود على
2: القعده والراحه يعني يفوت كثير من الاشياء.
0: فهي اقترحت علي اقتراح يعني، قالت لي ليش ما تشتغل في الاذاعه؟ قلت لها اشتغل في الاذاعه شو اسوي في الاذاعه يعني؟ قالت تتكلم انجليزي وانجليزيتك زينه ودارس تدرس برا وكذا.
2: هي ما دشت لك من باب التوصيلات والتقنيات؟
0: لا لا لا لا، قالت لي ليش ما تشتغل في الاعلام؟ قلت لها تقولي لنا الله يرحمه كان ولد خالتي دي جي في راديو بحرين اسمه عمار علي، كان دي جي في راديو بحرين الله يرحمه، توفى قبل ما انا اتخرج من الثانوي. فتقولي ليش ما تصير نفس عمار ان تروح الراديو تقولي تصير مشهور يعرفونك وما ادري شنو ودي وذاك وانجليزيتك زينه و... يلا ان شاء الله ليش لا. قالت اوكي، فوافقت على الفكره. وبعد كل فضل اللي تشوفونه ان انا في الاعلام دي كله بسبب والدتي يعني، هي اللي حثتني اقدم حق بعثات وزاره التربيه والتعليم. هي قالت لي عن فكره الاذاعه، وهي بعد اللي كلمت الاستاذ سامي هجرس، لان الاستاذ سامي كان زميل وصديق المرحوم عمار. فاتصلت في استاذ سامي وقالت له انا خاله عمار علي. سامي قال هلا والنعم وذي مرشوة. قالت أبيك تدخل ولدي مكان عمار في الإذاعة.
2: يا سلام.
0: وسامي قال لي إن شاء الله خليني باكر وأنا ودي. وش اللي صار؟
2: البساطة جميلة، البساطة هذه
0: يعني. أنا ما كان حتى وأنا في سكوتلندا ما كان أحب أسمع أغاني، أحب أسمع الأغاني الإنجليزية ومن أنا صغير، بس فكرة ان انا اكون مذيع واتكلم ذي كانت بعيدة عن بالي. لان ليش اللي كان يعرفني في فترة ثانوي ذي ما كنت يعني ما بقول ان كنت خجول، بس ما كان عندي شخصية ان اطلع ولا اتكلم ولا اسوي ذي وذي ولا شيء.
2: بس في سكوتلند ما كنت تسمع اذاعات مثلا او بنفس النسق؟
0: لا صدق، بس كنت احنا شو صاد ان احنا كنا ساكنين في السكن. فخبرك يعني احنا شباب صغار ذي نبي نكشخ وذيك، فشرينا كل واحد شراء الستيريو، تعرف قبل كان بعد موضة بعد الستيريو الساوند سيستم، كل ما تكون سماعة وليتاتها اكثر كل ما تكون اكشخ وذي. فاحنا كل واحد في حجرته عنده ساوند سيستم ومزعجين الطابق كامل وذي. بس انا يما رحت هنا في المجمع في رينا كان في محلات متخصصة، لأن هناك في يوكي عندهم مثلاً عندهم اهتمام بالأغاني الدانس ميوزيك والهاي، فكانوا يبيعون أغانيهم أكثر شيء على أسطوانات وفاينل. أنا ما كنت أدري يعني، أنا عارف إن الأسطوانات جراموفون دي ما الأول دي، بس يوم رحت المحلات دي قاعد أشوف تعلمت إن في هاي كل شيء. مثلاً يقول لك حق استخدام اللايف ميوزيك تستخدم الاسطوانة يكون الكواليتي ساوند أحسن من سي دي ولا شريط ولا دي. فمن قعدتي هنا في سكوتلند يعني أكيد حبيت الأغاني، فقمت أشتري مثلا سي ديات ما سي ديات وأسمع في حجرتي يعني بدون ما أكون يعني فكرة الإعلام والتخدم ما كان في بالي كلش.
2: يوم قلت لي الحين سكوتلند والاسطوانات ذكرت فيلم أكيد شفته اللي هو الإذاعة اللي في الباخرة.
0: الباخرة اللي يقل القرصنة.
2: أيوه.
0: مثل ما شفت الفيلم كان عندهم اسطوانات وهالأشياء.
2: أيوه بالضبط.
0: ليه فترة حتى في يعني مثلاً عندهم هم حق اللايف كونسرت اللي يصير أغلبية الديجيز كان عندهم اسطوانات ما كانوا يستخدمون سي دي. لأن بعد

0: في ذاك الوقت المكسرات ما تطورت، ما كان في المكسر تخلي السي ديين وتسوي ميكس بينهم، فكان يسوي مانوال كل شيء في الاسطوانه فيضبط الهاي وشغل دي على دي، فيبي له فن يعني في هالاشياء.
1: طيب الحين دشيت فن الاذاعه الان بفضل الوالده.
0: نعم.
1: واحنا مدينين حقيقه للوالده يعني وجودك معنا. طيب اول يوم لك في الاذاعه مكان المرحوم عمار علي.
0: اول يوم رحت حق مكتب استاذ سامي.
1: ايوه
0: انا سامي هجرس اعتبره استاذ لي انا واخ كبير، لان لولا سامي هجرس كان محمد جناحي ما كان في الاذاعه، ما كان في الاعلام، ما كان محمد جناحي اللي انا عليه اليوم. فرحت حق استاذ سامي قلت له استاذ سامي انا محمد شي شي. اي اوكي اوكي اوكي قعدت عنده. قال شايك ما وديك الاذاعتي ويا التلفزيون 55، لان في ذاك الوقت كان هو مسؤول 55.
1: اه طيب.
0: فقال لي بطلعك في التلفزيون. انا للحين كنت ادرس يعني ما كنت مخلص دراسه. قلت له لا ابا ادش الراديو ما شنو. انا ليش قلت له لا؟ لان انا خوفا من الكاميرا. ما قعدت مره وقعدت قدام كاميرا وعمري 19 20 سنه يبي
1: ما كنت جاهز يعني.
0: ما كنت جاهز كله. قال لي فكر في الموضوع. قلت له لا انا ابي اصير نفس عمار بكون دي جي في راديو بحر. قال أكيد. قلت له أكيد. قال أوكي. فقال لي تعال وياي. فرحت وياه ووداني عند مكتب الأستاذ حمد المناعي مدير الإذاعة. فقال له قال هلا صباي يعني ما بغي شيء كلمة مدح ما قال عني استاذ مع إنه ما كان يعرفني أول مرة ألتقي فيه، بس كان يقول هذا صباي زين إنجليزيته زينة وفنان في الأغاني وما شنو ذي ويبي يشتغل في راديو بحرين 96.5. والأستاذ حمد بعد ما قصر قال إن شاء الله وذي حولني على راديو بحرين.
1: جميل.
0: فكلم المرحوم أستاذ صلاح خالد قال عندي لك شاب بحريني صغير وذي نبيكم تدربونه وذي وتشوفون إذا يصلح يكون مذيع عندكم في راديو بحرين. فبس نزلنا تحت سامي وصلني الإذاعة هني قلت له هني 96.5. دخلني عند أستاذ صلاح خالد الله يرحمه وقال له قايم محمد جناحي ولد خالة عمار علي واثنيناتهم نفس الشيء وخليه عندك. فبس هني دخلت أول مرة
1: أجواء راديو بحرين يعني 96.5. احنا يعني كنا معاكم في نفس الممر لفترة من الزمن يعني، فكنا نشوف الزملاء يعني اللي كانوا موجودين. من تذكر من الزملاء اللي كانوا معاك في موجة راديو بحرين سواء كانوا من الجالية العربية أو كانوا من يعني المذيعين البحرينيين وكذلك أيضا من الجالية الأجنبية؟
0: شوف أنا أقول لك مثل ما قلت احنا في نفس مبنى الإذاعة، بس أنا دائما كنت أشوف إن 96 كانوا كيان خاص لهم هم.
1: فعلًا يعني لحد الحين بسألك أيضًا يعني شو الفرق اللي حسيته إحنا يعني كتقديم شفنا شلون يعني في الإذاعة العربية سواء يعني في مختلف الموجات، بس الكيان اللي أنتوا فيه الكيان الجميل.
0: أنا ما كنت أعرف الشباب اللي أعرفهم الحين إلا عقب سنتين ثلاثة. لأن كنا بس نروح 96 لأن كان عندنا السكشن مالنا فكلنا كنا نتجمع فيه. لأن ليش؟ لأن قبل كل من كان هناك في السيستم الإذاعة كان غير هناك. مثل ما قلنا رئيس الإذاعة كان الله يرحمه الأستاذ صلاح خالد المحرقي. رئيس المذيعين ورئيس الدي جيز كان الأستاذ محمد رميحي. المسؤول عن العمل الإداري في الإذاعة كان الأستاذ يوسف خيري. المحررين الأخبار اللي كانوا موجودين كانوا نخبة من المحررين الأخبار اللي كانوا يترجمون الأخبار من عربي الإنجليزي. كان عندنا الأستاذ يونس سلمان اللي صار عقب مدير الإذاعة وحاليا هو الوكيل المساعد لوزارة الإعلام. كان عندنا الدكتور عادل ديري كان ويانا عبد الله حمدان. كان عندنا يعني نخبة من الناس الموجودين هناك. كان الأستاذ أحمد سليمان الرئيس السابق لـ 96 بعد موجود الله يرحمه كان يسوي برامج الخاصة يعني مثل ما تقول هاي الفريق الأساسي حق الإذاعة.

كانوا هؤلاء كلهم أساتذة، كلهم دكاترة. الدكتور حسن كان موجود بعد هناك، محرر أخبار. فهالبيئة كانت يعني جدا مناسبة لي، أنا تعلمت منهم من كل واحد شيء مهم. يعني أستاذ صلاح خالد علمني وايد أشياء، محمد رميحي، يوسف خيري، أستاذ يونس سلمان، دكتور عادل، دكتور حسن، كلهم يعني تعرف كل واحد جاي من خلفيات مختلفة، كل واحد أخذ منه شوية أتعلم منهم. وبقية الستاف الموجود هناك كان عندنا مذيعات الأخبار

ارجيز او دي جيز مثل ما احنا نسميهم. مثل ما قلنا محمد رميحي هو رئيس الدي جيز، وهو بعد كان المسؤول عن التدريب، وهو كان المسؤول عن اللي خلى الجدول الارجيز اللي هم الدي جيز على الهواء. كان في إيان فيشر، كريزي كيفن، ديفيد بلومر، بول فريجر، عارف الكوهجي، سامي دوامي، عبد الصمد،

0: واید ناس، یعنی خالد بخم ماسک کن موجود، نادر شیرابی بعد کن موجود، یعنی ما به آنس اسامی
1: عدنان بخم ماسک یبن
0: عدنان عق عدنان کان قبل ما انا اكون في الاذاعه
1: انا لحقت انا يعني
0: ايه ورجع مره ثانيه عقب احنا قاعد نحكي في الفتره اللي انا دخلت فيها اللي هو تقريبا سنه 2000 تسعة أي 2000 2001 دلين اللي كانوا موجودين.
1: جميل.
0: سامي هيتشس كان دي جي بعد في راديو بحرين.
1: جميل.
0: وايد ناس ما يدرون كان.

0: يعني وايد ناس يقولون ان راديو بحرين طلع مواهب مو بس في الاداره في العمل الاداري في التلفزيون في وايد اشياء.
1: هل هذه بحكم جو الاداره المختلفه واللي يعني ربما يتمتع بصرامه معينه او في شيء معين مختلف عن الاداره الثانيه؟
0: والله انا ما اقدر اتحكي عن باقي الادارات، بس ادارتنا كانت تحت اداره الاستاذ صلاح خالد، كان كل شيء يعني كنا نعرف كل شيء، كل القوانين، كل سيناريو له قراره، وكل كذي ما في قرارات تجي بناء على شيء شخصي، لا انت تدش عملك 1 2 3 4، مهامك 1 2 3 4، مسؤولياتك 1 2 3 4، المحاذير 1 2 3 4، فكل واحد داش يعرف شنو يبي وشنو يبي يسوي، ويعرف ان هالشيء غلط هالشيء صح، واذا في شيء مثلا علامة استفهام على نقطة معينة نرجع حق محمد رميحي او نرجع حق استاذ صلاح خالد ونستفسر منه. حتى الاستاذ يوسف خيري يعني في العمل الإداري دائما كان هو يوجهنا، بحكم لأنهم سنين اشتغلوا ويا بعض. أنا كنت يعني أنا تربيت دائما أقول لهم أنا ما تربيت إلا في 96.5، صلاح، محمد رميحي، يوسف خيري، سيد جعفر، كلهم هناك أنا تعلمت منهم، لأن دشيت يعني عادة الأرجيس يكونون هناك شوية أعمارهم فوق أو اللي يشتغل اللي ذي، فأنا دشيت مرحلة العمل الإعلامي وعمري 19 سنة. شوف ما عندي لا خبرة في الحياة دي، فأنا تعلمت منهم الـ ABCs مال الحياة، الإعلام، العمل الحكومي، التقيد بالأوقات وكل شيء.
1: بس قليل أصلاً تشوف بوادر الـ 96 مو مبتسمين أو مو بتشيرفل، يعني إذا صح التعبير يعني حيوية فيهم. يعني ذكرتني بجعفر لما يطاري على ذكره بالخير.
0: شوف تري ليش؟ لأن إذا أنت جاي الشغل زعلان متكدر، ال البرودكت اللي بتطلع على الهواء ما بيكون حلو.
1: صح.
0: لأن الزوج ما بيكون زين. عشان يعني دائما إحنا نقول يعني دائما الله يرحمه أستاذ صلاح وحتى محمد روح يقول إذا أنت متهاوش في البيت مزاجك مو زين اتصل فيني واعتذر بالنيب الباك.

0: مالك عشان يسوي الشو عنك. التي تكدر الناس لأن مثلا جذة تزعل بتشغل أغاني حزينة ثلاث ساعات وتزعل الناس وياك.
1: زين تقريبا ايش كثر خذلك في 96 لين ما صار في فيدباك برا على الإذاعة والناس عرفت محمد جناحي وموجي؟ وهل بديت بلقب موجي ولا عقب ياك؟
0: جوال عشان أوضح لك العملية اختيار الارجيز في إذاعة البحرين. احنا فترة تدريب تكون 6 أشهر تقعد ورا محمد رميحي.
1: 6 شهور
0: اي هاي النورمال ساعات تزيد الفترة. 6 أشهر تقعد وراه بس تشوش يسوي، لا تتكلم لا جسم مكسر ولا شيء، بس قاعد وراه وتطالع تراقب تراقب تراقب. وطبعا كل دي جي كان عنده الشو الخاص فيه، مثلا فادي كان يشغل الأغاني الحديثة، مثلا الأستاذ محمد رميحي كان يشغل أغاني الموتاون نفس جيمس براون و أريثا فلانك نندرين. كل واحد كان له ستايل معين، عارف الكوهجي له ستايل معين، سامي دوامي كان عنده ستايل معين، أحمد السيد كان يشغل أغاني حديثة جارج ميوزك، طارق البحار، ديمين ديكاستا، كل واحد كان له ستايل غير. اليوم في الليل دكتورة فايقة صادقي كانت موجودة بعد من الأرجل، الحين بديت أتذكر لسامي كانت تشغل أغاني روك يعني، وأسماء كثيرة جدا يعني جميل. ف6 أشهر كان الليمت ان انت تقعد ورا لما يقيمك محمد ويشوف اذا انت تستحق ان تكون ار جي ولا لا. وطبعا في فتره وجودنا هنا لازم كنا احنا نسجل ديموز اللي هو مثل البايلوت الحين نسميه، تقعد في استوديو الانتاج التابع ل 96 كنت اسجل كذي جود مورنينج ذس شو مره شنو، تشغل اغنيه شوي 5 ثواني وتتكلم يبون تشوفون ملاقتك في الكلام. فلحسن حظي يعني معناه أنا كنت أروح وأجي في الإجازات الصيفية هذي، كنت من أسرع الناس اللي جست المكسر اللي يقولي تعال محمد جرب هاي هني السي دي بلاير هني الديسك هني تشغل كذي هاي ريفيدر المايك مرة شنو، وخلوه يعني يعني يعني أعطوني الفرصة إن أطلع الهواء أقول كلمتين ثلاثة. طبعا تطلع الهواء ما تقول هاي بس وتشير شو أقول next cue is Marvin Gaye الأغنية الفلانية ولا ذي، فتعرف ما عندك يعني حس تركيب الكلمات ولا علاقة.
1: كان على أيام المكسر الستيودر،
0: إحنا ما كان عندنا الستيودر، باقي الإذاعات كان عندهم.
1: يعني عندنا إحنا الستيودر شو ما كان عندكم؟
0: إحنا 96 دائما غير كل شيء، حتى السيستم مالنا كان غير. كنا نستخدم BPM هاي سيستم التشغيل ما استخدمه باقي الإذاعة، بس طيب. ما عندنا في 96. بس قبل كنا احنا اكثر شيء على اللي دشيته في سنة 2000 سيديات، كانت تجينا سيديات بحكم علاقة وزارة الإعلام مع إذاعة BBC كان بينهم اتفاقية شراكة وتعاون ما بينهم، فالBBC كانوا يطرشون لنا سيديات كل شهر او كل اسبوع فيها التوب 10 والتوب 20 من UK chart. فتخيل كان عندي على يميني 3 ركات سيديات كنت لازم أبرزهم، هاي قبل ما نستخدم سيستم الكمبيوتر في الإذاعة، كنا نصف السيديات.
1: وانتو ما كنتوا تشتغلون على الريل بتاتا؟
0: أنا ما لحقت على الريل،
1: بس كان في قبلكم
0: اللي قبله يشتغلوا على الريل وعلى الصوانات بعد وعلى الميني ديسك بعد. كان في شيء قبل اسمه ميني ديسك سوني صغير، كان بعض الدي جيز نفس خالد بخماس يخلي خالد بخماس أنا قاعد أحكي عشوائي بس في الكلام بعد
1: لا إحنا يعني بنرجع على بعض النقاط.
0: خالد بخماس كان اختصاصه الانترناشنال ميوزك، كان يشغل أغاني أجنبية هندية إسبانية فرنسية ذي. وكنت أتذكر خالد من الناس اللي دائما يكون عنده ميني ديسك صغير في الجناق المالينة،
1: عجيب
0: كان له جناق خاصة له، أغلبيتهم كان عندهم بس بعضهم كان عنده على CD ولا ذي. بس خالد كان أتذكر دائما يدخل الميني ديسك وتراك نمبر 1 جينجل مال 3 مرة شنو ذي.
1: يعني مو بس اختيارات معينة وإنما أيضا يضع بصمته في التواصل
0: يعني ما شاء الله عليهم كلهم، يعني تعلمت منهم، ما في أحد ما تعلمت منه شيء، دائما يعني تقعد مع كل واحد له طريقته الخاصة.

0: مثلا الريسيرش الخاص، الجناق اللي كانوا يسوونها كانوا هم يسوونها، ما كان في قبل شيء شركات انتاج ولا سوفت وير نفس الويف لاب ذي عشان تسوي الجنجل الخاص فيك. نفس الحين كان قبل الجناق عباره عن شنو، كانوا يقطعون الاغاني ويحكونهم على بعض فيصير مثل ميكس، وفي النهايه مثلا يكون خالد بخماس انترناشونال اور ولا دي جي موجي ولا محمد الرميحي شيء جميل.
1: فانت عباره نرجع على جهاز البي بي ام ايوه، وكنت تصف السيديات،
0: السيديات في الراك قبل ما يدش البي بي ام علينا. فقال لي محمد اكو عندك ربع ساعه انا بقعد وراك، راوني شلون بتشغل الاغاني بدون ما يصير انقطاع. مثلا تعرف اذا بين سي دي وسي دي ساعات في كاب ثواني، يقول ما ابي اسمع هدوء على الهواء، ابي اسمع اغنيه على اغنيه على اغنيه، يعني ميكسينج، وابيك تتكلم وهالاشياء. فبس بديت وياه واتكلم وذي، يعني مره مرتين اسبوع غلط هني وهناك، لما تمكنت من من من العمليه ان شلون اشغل. لان دائما انت لازم تخلي في بالك المستمعين دائما والمشاهدين ان قبل السيديات ما كانوا شيء مضمون، يعني ساعات تطبيق السي دي ساعات يعلق او ما يشتغل، او اذا السي دي مشمخ ما يشتغل، او في وسط الاغنيه تسمع التقطيعات الانتراك ما قاعد يقوم. فبس يعني الحمد لله، يعني محمد اعجب ادائي وذي، وقال حق الله يرحمه استاذ صلاح، وقال له جناحي جاهز حق انه يطلع على الهواء بروحه ذي. بس بعد لازم احنا نحاسب ان ما نخليه في اوقات يعني البيك اللي الناس سمعونه. فكان اغلبية الوقت كانوا حاطيني باك اب حق الدي جيز اللي ما كانوا يقدرون يجون يوم الجمعة الصبح اللي هم 6-9.
1: هل كان في على هذا الموضوع، هل كان في عندكم مثل نقل احصائية، او يعني النوع اللي تعرفون مثلا هني في هذا الوقت يعني مستمعين اكثر من الوقت الاخر او غيره؟
0: هو على حسب اللي احنا نعرفه دائما، ايام الويك دايز مثلا، ايام الايام العاديه دائما البيك اورز بيكون من الساعه 7 ل 8:30 9 مستمعين اللي رايحين اشغالهم اللي رايحين مدارس ذي. فكان سيستم راديو بحرين توزيعة البرامج 3 ساعات، 6-9، 9-12، 12-3، 3-6، 6-9، 9-12. كانوا يوزعون الدي جيز بحكم الأيام، مثلا دائما الخميس 9-12 يخلون دي جي يكون أكتف أغاني سريعة. الأيام العادية كانوا يوزعون 9-12 كان روك شو، جاز شو، الأشياء اللي في المستمعين الذويق اللي ينطر البرنامج ذي، بس ما يكون إنه يضايق مثلا بقية المستمعين. هو في ناس محبين أنماط معينة من الأغاني، لكن الويكند دائما الكل يسمع، لأن الكل برا، اللي رايح نجمع، اللي رايح سينما، اللي رايح يتعشى، فما يصير إحنا نحكر المستمع بنوعية من الأغاني. فكان الخميس والجمعة الدي جيز اللي يودون الشفت دائما يكونون اللي يشغلون أغاني سريعة، والميوزك اللي الناس تحب
1: فيها حيوية.
0: وفي الصباح كان دائما البرنامج كان موجه حق طلبة المدارس، وايد ناس يستلموا هالشيفت، كيفن، إيان فيشر كانوا من الناس اللي كانوا يستلمون. كريزي كيفن طبعا كانوا يحبون اليهال، لأن أسلوبه كان مرح، تعرف من اسمه بقى كريزي كيفن، فاليهال كانوا يحبون المدارس ذي. وعقب ما مشى كيفن، إيان فيشر هو اللي يود مكانه في البريكفاست، وكان مور أغاني الشارت مثلا الجديدة مع معلومات عن المدارس، معلومات عن الترافيك، الأخبار اللي تطلع هني وهناك اللي الناس لازم تعرف عنها. وباقي الأوقات مثلا من 9-12 كان شفت ماري كلير كانت تشغل أغاني راندوم، يعني مثلا R&B هيب هوب. وبعدين الظهر بعد كان فيها الفترة ما بين أيام ما كان كريزي كيفن هناك، إيان فيشر كان يود الظهر يعني من 12-3، واسم برنامجه كان فيش فور لانش. فهو كان برنامج نوعا ما إخباري على معلوماتي على ذي ومع الأغاني.

0: ثلاث لست لأن الكل يطلع من أشغاله. كان في نخبة من الدي جيز في هالوقت، كان عندك طارق البحار، أحمد السيد، ديمين دي كوستا، وبول فريشر. وبعدين في كلامنا بعد ما نقول لك شلون أنا بديت خذيت الشفتين وذي وشلون طورنا في هالمجال
1: إن شاء الله. هو الجميل على طارق رزق كمان أتذكر يعني لحقت عليه بس يمكن آخر أيام يعني، بس اللي استغربت إنه حتى في يعني يومياته وحياته العادية بعيد عن الميكروفون هو نفسه يعني
0: متقمص الشخصية وعايش الشخصي. سيارته تشوف سيارته كانت الملونة مرعيدة، ملابسه كانت يعني ألوان وأشكال ذي، وهالشيء حلو يعني. مثلاً تشوف أنت في الإعلام ساعات مثلاً نفس ما يقول لك المصارعين يعيشون الكاركتر مالهم في الحلبة وخارج الحلبة، نفس الأندرتيكر،
1: نفس هولك هوجن
0: يعني تشوفه في الحلبة نفس الشيء، ساكت ما يتحكى، وبرا الحلبة نفس الشيء، ما في لقاءات ما في ذي. طبعا الحين سنة 2025 تغير كل شيء، صار عصر السوشيال ميديا وذي، فتغيرت طريقة تفكير الناس وذي، ودائما الإعلام يتطور مع الترندات اللي تصير ومع التكنولوجيا اللي يصير. فأنا كنت احتياطي حق الدي جي اللي كان ما يقدر يوم الجمعة الصبح، ويا كثرهم اللي كانوا يقولون ما نقدر هني ويبلشوني أنا من 5:30 لازم أكون في الوزارة عشان أطلع الهواء.
1: ذكرت دي جي وآر جي، شو الفرق بينهم؟
0: دي جي هو ديسك جوكي، الناس بقول الاسطوانات ديسك جوكي، وهالمصطلح يستخدم حق فئة كبيرة مثل الناس اللي يشغلون أغاني في الحفلات وهالأشياء هذه.
1: فاختصار حق ديسك جوكي.
0: ديسك جوكي. آر جي راديو جوكي.
1: طيب.
0: فهو عشان تحدد مين أنا دي مثلاً لو أنت ما تعرفني أنا إعلامي ولا دي، أقول لك أنا دي جي. أو شنو الأغاني اللي تسويها؟ أو أي حفلة تسوي؟ لا أنا مو هالنوع من الدي جي. أنا آر جي راديو جوكي، أنا شغلي بس في الإذاعة عمل إعلام. فأنا أفضل أن أستخدم آر جي، بس خبرك لأن سنين الحين مشت ويانا دي جي، فالناس قاموا يعرفوني بدي جي فأستخدم دي جي. فهو المصطلح الأصح آر جي، إنه هو راديو جوكي، لأن دي جي لا أكثر من عمل وطريقة في أماكن ثانية وهالأشياء.
1: صحيح. بعد الآن يعني صرت تتمرس وصاروا يمسكونك الزامات اللي ما يبون. هل هني حسيت أن الشارع برا يعني المستمع العالي صار يعرف محمد جناحي، صار يسمعك، يسمع فترتك، يتفاعل
0: يعني نوعا ما؟ بس في ذاك الوقت يعني أنا لحن كنت مبتدأ مثل ما قلت لك، كانوا في أسامي في إذاعة البحرين، أسامي عودة يعني الناس تعرفهم وتحبهم وتنطرهم في هاي. أنا توني يعني بداياتي يعني مثل ما تقول أنا باكر، وما كان عندي أسلوبي الخاص، ما كان عندي أغاني الخاصة أو ستايلي الخاص، لأن مثل ما قلت لك كل واحد له ستايل، كل واحد له كان مثل نكنيم فادي كول حداد، زين طارق جروفي البحار، نادر الشيراوي كان عنده ستايل، أحمد السيد كان عنده ستايل، كلهم أساتذة في المجال. أنا كنت باك أب يعني، بس أنا كنت مستانس لأن كنت أطلع في الراديو. ليش؟ لأن ربعي وهلي يسمعوني، هذا اللي كانوا مستمعين اللي أنا عارفهم 100%. إيه ترى أنا بطلع هاليوم في هالوقت في هالوقت، بس يطلعوني سوي هدا حق أمك، حق أختك، حق إخوانك، حق ربعي وذي، فكان شيء مستانس منه أنا.
1: طيب من أول من سماك موجي؟
0: أول واحد من سماني موجي هاي كان دي جي اسمه ديمين دي كوستا.
1: ديمين دي كوستا
0: لحين موجود هنا في البحرين عند حفلات الخاصة اللي يسويهم وذي، ودي جي دي جي دي جي يعني رحت عند الاستوديو كم مرة، هو اللي يسوي الأغاني البيت يسويهم، فهيز بروبر دي جي. أنا ما أقدر أقول عن نفسي دي جي، أنا ما أعرف أستخدم المكسر اللي أدخل أغنيتين على الهواء. أنا آر جي.
1: الدي جي هو يعني ممكن يألف شيء من أكثر من أغنية.
0: إيه مثل ما تشوف الفيديوهات اللي في السوشيال ميديا الحين اللي دخل.

0: دي جي يسوون هالشيء. جميل. انا ارجي انا ما تعمقت في هالشيء. في اني انا ابتكر ما انا اقدر اقول لك ما عندي الاذن الموسيقي ان ابتكر مقطوع ولا اخلي بيت على بيت ويا بعض. فديمين كان متخصص في الاشياء، كان يالف اغاني ومقطوعات موسيقيه دي. فقال لي ديمين كنت وياه في الاستوديو بعد في نفس الفتره دائما اتعلم واقعد وياه. يعني ما كان عندي شيف شيء بس كنت اقعد ويا الدي جي الموجود على الهواء واتعلم منه ستايله واشوف اتعلم فلان شي يقول شي هاي. قال لي why don't you call yourself موجي؟ قلت يعني شنو؟ قال يعني قال احنا دائما كنت ايام يعني في دراستي الاجانب ما يقولون محمد وايد
1: صح
0: بيختصرونها مو مو كم هير بيبي. فقال قال لي your name is محمد. قلت له يس. قال لي we'll take the مو part and what's your last name؟ قلت له جناحي. قال take the جي so it's مو جي.
1: جميل جميل.
0: فبس مشت
1: فصار في دي جي وار جي
0: وموجي. فديمين دي كاستا هو اللي أعطاني الاسم موجي، مو أنا، وأنا ما اخترعته وما بنصب هالشيء حقي أنا. ديمين دي كاستا كان اللي هو قال لي استخدم اسمك الأول ولقب سوهم لك، لأن اسمي كان محمد جناحي وعلى الهوى وحتى لو أقوله محمد علي ما فيها جيمين يعني يقول لي ما فيها رنة موسيقية يعني.
1: كلهم ماشيين على النكنيم
0: والأشياء في كل واحد يطلع على النكنيم وذي. قلت بعد هاي ناس بس مشت.
1: جميل.
0: وحلو كان يعني مو جي يعني محمد جناحي.
1: متى حس مو جي بأنه يعني وصل أنه انتقل من مرحلة أن يكون باك أب إلى أن يعني يكون له بصمة وله جمهور أيضا؟
0: سلك الله. متى صار هالشيء؟ في يعني تقريبا عقب ما تخرجت. عقب ما تخرجت رجعت البحرين اشتغلت مدرس في مدرسة الشيخ عبدالله الصناعية بعد مدرس إلكترونيات. في ذاك الفترة يعني الأربع سنين من 99 إلى 2005 كنت في البحرين أسوي الباك أب والأشياء. بعدين شفت الفرص إنها تزيد عندي وأنا مدرس كنت ساعات أطلع على الهواء الصبح أروح. حتى ذكر سالفة كلمني زميلي في الدراسة وكان زميلي في السكن بعد في الشقة كنا ساكنين ويا بعض محمد المطوع اتصل فيني كنت في الإذاعة الصبح ما كنت رايح المدرسة يقولي جناحي وينك؟ قلت أنا في الشغل. قال لي لا لا لا أنت وينك؟ بعرف موقعك وين. قلت له ليش؟ قال أبوي مكلمني وأبو مين؟ الأستاذ الله يذكره بالخير بنور أستاذ عبدالله مطوع وكيل وزارة التربية والتعليم.
1: الله يستر.
0: بنور اتصال في محمد قال شوف وين رفيجك وقول لي. قلت أنا في الدوام. قال لي جناحي أبوي متصل فيك أبوي وكيل وزارة التربية والتعليم
1: رفيع مستوى
0: إيه؟ متصل فيني يقول جناحي وينه. قلت يقول لا تجاوب ترى أبوي سامعك في الراديو الحين طلعنا
1: ما هي فايدة يعني
0: إيه؟
1: مكشوف.
0: قلت له إن شاء الله يعني بالعمل. قال أرجع المدرسة. بس رجع. لا الدكتور بنور يعني ما شاء الله عليه يعني كان متفهم من شاب صغير والإعلامي دي بس بعد ما يعني أن شغلي في التربية دي. فبس بديت يعني حبيت أنه بس خلاص ما بي أشتغل في
1: التدريس
0: أبي أكون في الإذاعة. وكلمت الوزارة وكل شيء وقالوا بعد إذا ما تبي إحنا ما بنمنعك من حبك وشغفك وذي. فيت أشتغل في وزارة الإعلام بس ما كنت أشتغل فول تايم بعد بار تايم كنت أسوي شوز ما شوز باك أب وهالأشياء. ولما أعطوني شفت يمع الصبح هاي حقي أنا خلاص بس هني بديت عرفت إن في ناس يسمعوني في ناس دي طبعا مو بالعدد الكبير لأن تخبرك بعد جمعة الصبح الناس يقول بعدين يقومون يروح زغط اللي معه ذي بس عرفت إن هني هاي ماي بوينت هني بنطلق.

ببدأ إني أشتغل على نفسي، بطور من مهاراتي، بطور من ستايل مالي، طريقة الكلام، وبوصل لي أنا اللي أبيه، بكون أنا نمبر 1

0: المذهب محمد جناحي استطاع أن يضع بصمة وأن يعني يثبت اسمه في موجات 96.5. قبل أن ننتقل إلى المرحلة القادمة بين على ذكر جعفر، استغربت أنه كان ما يش يعني هو كان أيضا في الإذاعة الإنجليزية، لكن ما كان في 96، كان في إذاعة ثانية أيضا، موجة ثانية أيضا إنجليزية، مو 96، كانت موجة ثانية إنجليزية أيضا. كان يقول إن هي الإذاعة العامة.
1: أنت قلت لي مو إذاعة إنجليزية، هي كانت راديو بحرين. إحنا كنا دائما سيستم راديو بحرين كنا 96.5 و99.5. كان بث 99.5 ينفصل عن 96.5 ساعة 6 المغرب، و 99.5 كانت برامج مسجلة.
0: نعم.
1: ونفس البرامج اللي إذاعة البي بي سي تمرش حق إذاعة البحرين. فكانوا نفس جعفر كان يجي، كان عنده لوك، نفس ما في برامج في البرنامج عم في لوج إنه شنو شغل هذيك، كان عنده لوج أسبوعي يومي إنه هاليوم شغل حلقة واحد من هالبرنامج على هالبرنامج، بعدين كان يخلي كلاسيكال ميوزك، بعدين برنامج ذي ليه ساعة 12، بعدين ينضمون الإذاعتين اللي هما 96.5 99.5.
0: إيه نعم. هل كانت لكم مكتبتكم الخاصة؟
1: إيه نعم.
0: مختلف عن أرشيف الإذاعة.
1: أكيد كان عندنا، يعني أقول لك إحنا أنا بديت وياهم في 96 في سنة 2000، كان في ستاك من الاستديوز اللي كانت تجي أسبوعيا، فما بالك باللي كانوا قبل يشتغلون بالاسطوانات وبالريلز وبالكاسيتس وما شنو،
0: عدد كبير
1: وعدد كبير. وأنا أتوقع يعني إذا رئيس المكتب الحالي الأستاذ عبد الله جمال يقدر يأكد هالشيء، أنا أعرف إن في كنز من الاسطوانات الأجنبية في إذاعة البحرين اللي كانت تابعة حق 96.5
0: إن شاء الله.
1: لأن الكل كان تعرف إذاعة لازم تكون up to date، وإذا أنت up to date الشيء الوحيد اللي عندك هو الاسطوانات، فأكيد عندك يعني كمية مهولة ونادرة جدا من الاسطوانات.
0: نعم.
1: ومو أي واحد بيمتلك هالاسطوانات، لأن إذاعة 96 ما بتروح حق مغني أو مغنيين، تبي كل الاسطوانات عشان يكون عندك يعني سيلكشن من المغنيين حق كل الدي جيز اللي هم. غير الدي جيز اللي بروحهم كان عندهم اسطواناتهم الخاصة كانوا يجيبونها بعد في الهواء يعني في الاستوديو.
0: جميل جميل. إن شاء الله عقب هاللقاء يعني أستاذ عبد الله جمال يعني أيضا يلتفت إلى هذه الأنس.
1: لا أكيد أكيد هو بيلتفت، يعني لأنه هو أنا عارف عبد الله يحب هالأشياء، يحب الاسطوانات، يحب الأشياء القديمة، بس يبي له شغل عود. لأن الله يعطي الصحة والعافية إذاعة البحرين غنية بروحها بالمواد اللي فيها. 85 سنة إحنا قاعد نحتفل على تأسيس الإذاعة، 96 عقب، فتخيل كمية المواد بين الإذاعتين العربي والإنجليزي.
0: شيء ثري. فترة وجودك في الإذاعة إيش كثر تقريبا كانت؟ قبل
1: أنا هديت التدريس من 2006 ل 2025. بس فعليا بديت العمل الإذاعي من سنة 2000، يعني 25 سنة.
0: انتقالك إلى القناة الإنجليزية في التلفزيون هل لها أيضا قصة؟
1: أكيد.
0: مع أستاذ سامي هجرس ولا؟
1: نرجع إلى شو أندشيت الإذاعة.
0: أها.
1: كان يجيني أستاذ سامي مرة ثانية. في ذاك الوقت أنا أوريدي كنت استابلشت في 96 وهالأشياء. قال يلا أبيك ويانا. وين؟ يقول لأن أستاذ سامي خلوه رئيس الأخبار في الجزبة. وكان في فترة أستاذ سامي صارت عملية تجديد لاستديوهات الإذاعة وانطلاقة جديدة بشكل جديد، وستيج جديد، مسرح جديد، إكويبمنت، أجهزة ذي. قال يلا أبيك وياي. قلت له يلا ما بقول لك لا يعني. في شنو عاد؟ قال لي أبيك مذيع رياضة أخبار إنجليزي.

0: الرياض، بس احب الرياضه وانا. فبس بديت وياهم بعد، وبعد ما رحت هناك كان في من ما اتذكرهم بالضبط من المستشارين في عملية بناء الاستديوهات ذي، شافني أحد المستشارين هنا اسمه أظن أستاذ حيدر عراقي الجنسية، قال حق سامي هاي يصلح حق العربي، قال لا لا لا سامي، قال لا هاي ولدنا ذي ذا بإنجليزي، لا تيبه صوب العربي خلف الإنجليزي، هاي أبي حق الإنجليزي، لأنه هو يدري أن مذيعين البحرينيين اللي يتكلمون اللغة الإنجليزية صعب أن تحصلها، غير ان عندك واحد متفرغ في الاعلام، غير انك بتجيب احد يشتغل برا ولا شيء، فالجدول ماله كانوا يبون يكون يوميا على النشر، لان اريد انا موظف في وزاره الاعلام في ذاك الوقت والنشره يوميه، بس سامي ما يبي ياخذ ريسك يجيب احد من برا يقول والله عندي دوام، عندي شيء، عندي ظرف ما اقدر، فيقدر يعتمد عليه. فقال حق سحيد خل جناحي على بورد هاي وياي انا في الانجليزي، ابي حق الانجليزي. وبس وبدأت وياهم في نشرات اللغة الإنجليزية على قناة 55 سنين تميت وياهم. بعد نفس الشيء تعلمت وايد أشياء من سامي وغير الكوادر الموجودة في إدارة الأخبار. يعني
1: من تذكر منهم في في في في 55
0: في إدارة الأخبار 55 كان سامي المخرجين، كان والله ما ذكر حيدر، كان سحيدر كان واحد من المخرجين، يمعان رويعي كان ويانا في قسم الصوت، يعني كانوا مجموعة من الشباب، حسام زين الدين كان المحرر، محمد انشان كان موجود، ونفسنا احنا مذيعين الـ 96 اللي كانوا يقرون الأخبار المذيعات كانوا ويانا في الأخبار، لأنهم already قبل التجديد كانوا هم مذيعات الأخبار حق قناة 55.
1: ماريا راموس
0: وليفيدي كاستا، جيني نواد، ذلين كلهم كانوا أوردي كانوا معروفين في 55، يعني كانوا يقدمون برامج نفس آيلين ويكلي وهالأشياء، بس أنا كنت الإضافة الجديدة لهم لأن أخبار رياضة ما كانوا عندهم من قبل أخبار رياضة. فتيجي فيهم
1: لو خيروك بين الإذاعة وبين التلفزيون
0: أختار الإذاعة.
1: السبب
0: أرتاح في الإذاعة أكثر، التلفزيون أنت مقيد دائما، عندك سكريبت، عندك شيء معين، في الإذاعة أنت مو مقيد، صح أنه مو مقيد معناته أنه أنا أنطلق في أي شيء، بس مرتاح أكثر، أقدر أعبر عن

0: مشيتي، وانا عندي دائما الاذاعه وايد ارتاح في الاذاعه، بديت في الاذاعه وبانهي مشواري في الاذاعه. صح اقدم في التلفزيون الاخبار وذي وفي الرياضه، بس احب المايك.
1: حسيت ان الجمهور عرف موجي من ظهوره في التلفزيون ولا من وجوده في الاذاعه؟
0: لا في الاذاعه، في وايد ناس ما يدرون ان انا موجي في التلفزيون. أذكر في من القصص الطريفة اللي صارت أيام الانتخابات، طلبوا مني إدارة الأخبار أن أسوي مقابلة باللغة الإنجليزية مع محافظ المحافظة الجنوبية، معالي الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة اللي هو حاليا سفيرنا في الولايات المتحدة. فاتصلت على مكتبه وقلت لهم أن أبغى أسوي لقاء مع معالي الشيخ عشان الانتخابات دي. قال اوكي الشيخ شويه مشغول وذي ومرد علي. عقب اسبوع تم الرد علي ان شاء الله هاليوم يوم المقابله، ورحت حق اللقاء سويه. يوم شافني الشيخ قال اوه ليش ما قلت لهم موجي؟ يعني وايد ناس ما يدرون ان ان ان انا موجي. بس الراديو شيء ثاني والتلفزيون شيء ثاني، وايد ناس ما يقدرون يربطون بين الاثنين، ما يدرون ان هاي اللي في الاخبار هو نفسه اللي في الاذاعه، لان ما تركب ان انت في الراديو شيء باسلوبك وطريقتك وحماسك، بعدين في الاخبار تكون سيريس وقاعد وتقرا نشره وما قصده كذي.
1: الاهتمام المسؤولين بالاذاعه بالتلفزيون اهتمام كبير جدا، ويعني من قمه الهرم الى يعني الكوادر الموجودة حاليا، يعني الاهتمام متواصل ومستمر، سواء في تطوير الأجهزة إلى أيضا يعني تطوير

0: الكوادر نفسها. ف يعني كلمنا أكثر عن يعني لقاءاتك مع المسؤولين، لقاءاتك مع يعني هاي الأسماء الكبيرة، شلون كانوا وما زالوا ينظرون للإذاعة؟
1: قلت لك أنا الإذاعة يعني نفس ما قلت لك معالي الشيخ سفيرنا في الولايات المتحدة مكان في البحرين ومحافظ حق المنطقة الجنوبية، كان رئيس لاتحاد كمال الأجسام. فكنا نقول له الشيخ تقدر تينا تكلمنا عن البطولة دي، كان هي وايد ناس من الشخصيات كنا نقول لهم يعني نبي حوار على راديو بحرين على ذي، كلهم كانوا يوم ما حد كان يقول شيء، بالعكس المسؤولين والشخصيات اللي برا حبون يطلعون عنده أريحية في الحوارات واللقاءات في الإذاعة. بس عادة ما قط مرة يعني طلبنا شيء من أحد والذي وكان في يعني عدم قبول أو رفض، بالعكس يعني سوينا لقاءات عديدة. أذكر أيام الفورمولا كنا نروح كنا 96.5 هناك، سوينا لقاءات مع سمو الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد ورئيس الوزراء، مع كبار الشخصيات بيرني إيكلستون وزراء أفريقيا، بالعكس منهم راديو بحرين كانوا يستانسون، نعطي المايك جدامهم يتكلمون بكل أريحية أكثر مما إذا تجايلة بكاميرا شوية يعني يكون واعي أكثر أن هاي لقاء ولازم يتكلم ويفكر
0: هم زين وكل شيء زين
1: ويقعد يفكر في اللي بيقوله لأن الكاميرا. بس أنا ذا وياه بالمايك سؤال بسيط بس هو يجاوب على سؤالي بكل أريحية، لأنه يدري بعد إحنا دائما نقول حق الضيف مو كلهم يعني في شخصيات بس تسوي معاه اللقاء تمشي، مثلا الناس العادية اللي تجيب الكتاب تتكلم إذا في شيء إحنا بنعدله أو بنعيده
0: إحنا ياخذ راحته.
1: إيه بقول يعني مايك عندي يا وبسجلك يعني دوري وير نوت أون إير بسجلك غلط بعيد لك مرة ثانية ثالثة ورابعة لين ما تقول اللي في خاطري.
0: كذي بالإضافة إلى يعني كونك آر جي، أحب أقول آر جي يعني على طول يعني غيرت الدي جي إضافة إلى يعني كونك في الإذاعة وأيضا في التلفزيون، دخلت مجال التعليق على المباريات أو على البطولات أيضا.
1: تبي القصة يعني شلون صارت
0: البداية؟ يعني أنت بديتها بكاظم،
1: لك أكثر من حلقة وياك
0: بديتها بكاظم أسدي أنت الحين يعني، وحين عقب ديت الاثنين الحين صرت أنت تعلق مكان كاظم أسدي.
1: وشون دخلت مجال الرياضي؟ أوريدي أنا مذيع أخبار رياضة، فكنت أروح سوي تقارير برا عن الرياضات الأيرمان MMA وكل شيء. في سنة 2017 طلب مني أسوي لقاء مع رئيس الاتحاد الدولي للMMA في البحرين، لأن بتصير بطولة البحرين في نهاية السنة. رحت هناك قابلت رئيس الاتحاد الدولي وتسويت معه اللقاء، ودي واللي كانوا موجودين شافوا أني أنا كنت حديثي ويا ودي وتعرف يعني ماشيين وسوالف هالأشياء. عقب يومين يعني اتصال من رئيس الاتحاد حق الامامي وقال لي محمد انت شفتك في مقابلتك مع رئيس الاتحاد الدولي انك مرتاح وسوالف وفاهم انت عن الامامي وهالاشياء. قلت اي نعم احنا نطالع UFC ما UFC وهالاشياء. قال شو رايك تكون رئيس بطولة الامامي انت تنظمها،
0: بطولة الفنون المختلطة؟
1: اي نعم تكون الشامبيونشيب مانجر مالنا، بما انك انت على يعني يبين عليك انك سهل التعامل مع الاجانب الليون وذي. قلت ان شاء الله ليش لا. ومن هنا بديت اشتغل ويا الاتحاد الدولي والاتحاد البحريني. كانوا يقولون لي محمد ليش ما نسوي المؤتمر الصحفي، بحكم ان لغتي الانجليزيه كانت زينه ومذيع اخبار لغه انجليزيه وذي. فبدأت اسوي مؤتمرات صحفيه، مرة من مرات سووا بطولات تجريبية في البحرين قبل بطولة العالم، فكانوا بعد متوهقين محمد شو رأيك تسوي لنا التعليق الرياضي وتجرب. قلت لهم أنا يعني في ذاك الوقت بعد كل واحد يعرف الليميتيشن، مو لأنك زين في اللغة الإنجليزية بتسوي كل شيء، وأنا بعد حفاظا على يعني مثلا ما بقول إن أنا يعني مكانتي ولا

0: إذا بس أعرف الليميتيشن قدر يعني أنا هاي حدي بس إذا سويت شيء يمكن ينقلب علي يقولون هاي محمد جناحي ولا هاي موجي هاي مستوى
1: صحيح.
0: فأنا الواحد يقول لي إيش رأيك في ذي؟ والله هاي مو متخصصي فما أقدر أعطيك معلومة عن هالشيء، بس قلت يلا أمامي أعرف مصارعة ومثل ما أنت قلت كاظم الأسدي، ولين ما تخرجت واشتغلت وعرست للحين طالع مصارعة، فالحركات في بالي، كلام موجود، كل شيء موجود، وبس بدي أتعلق وذي والأمور ماشية الحمد لله. لأن ليش هالشيء الوحيد اللي أنت الحين قلت له من الصغر قاعد أتابع هالرياضة،

0: بديت اتعلق به واموري ماشيه الحمد لله في هالاشياء.
1: جميل.
0: حاليا يعني مع الاتحاد الدولي ما كنت معلق دائما، ساعات اذا في بطولات خارجيه يبون انهم عندهم اوريدي كوادرهم الدوليه وذي، ولكن الشيء الحلو الحين ان الاتحاد الدولي اعتمدني ان اكون المذيع الرسمي حق البطولات. يعني هاي فخر لي انا وانا كبحريني ان اتحاد دولي يبون مذيع بحريني يكون هو الامسي حق بطولاته.
1: هاي فخر لنا اصلا يعني، فخر لك
0: بس يعني شيء يعني انا استانس من ان انا البحريني للغتي الانجليزيه مو بيرفكت نفس اذا كان انجليزي او ايرلندي ذلين اللي كانوا دائما يشاركون في البطولات معاهم، يبون هالبحريني انه يكون هو الصوت اللي يبث النتائج البطولة النزالات وأسامي اللاعبين دخولهم من الرينج. وذي الحمد لله الحين صار لي كم من مرة مسافر وياهم، رحت وياهم بطولة أوروبا، رحت وياهم بطولة العالم للناشئين والشباب في الإمارات، وإن شاء الله بعد إذا الله كتب بروح وياهم بطولة العالم الكبار في جورجيا، وإن شاء الله ما بتكون آخر مرة وبستمر وياهم. وهاي شيء يعني خلوني يعني أكون سعيد جدا أنه لولا والدتي واقتراحها أن أنا أدش الإعلام كان ما كنت محمد جناحي أو موجي اللي في راديو بحرين حاليا الحين في إذاعة شبابية، مذيع أخبار، قارئ أخبار على الإذاعة الإنجليزية، فترة من فترات صرت رئيس قناة 55، رئيس اتحاد المصارعة السامبو موجود وياهم، وغير وغير من الأشياء والفرص اللي صارتني لأني ما يعني لأن الوالدة الله يحفظها دخلتني هالمجال. يعني أغلبية ربعي ما شاء الله عليهم اللي يشتغل في بانك وذي كلنا درسنا دراسة واحدة، اللي في بانك اللي في شركة اللي في ذي يقولوا لي أنت ليش ما دشيت شيء مور كوميرشل يعني مثلا من ناحية المادية. أقول لهم دائما أنا سويت أشياء وشفت أشياء وقابلت ناس ولا في عمركم بتشوفون ولا بتسوون.
1: يعني هاي بركة الوالدة.
0: أي نعم يعني الله حفظها، لو مو هي اللي اقترحت عليه، حتى هي اللي قالت لي محمد روح قدم حق البعثات، ما كنت بادرس برا، كنت بادرس في البحرين. أنت عارف ربعي موجودين في البحرين، بشتري لي سيارة وبفتر
1: المشاريع المحدودة يعني.
0: قالت لي روح قدم حق الهاي، قال بعد ما بياخذوني صناعي متخرج ما ادري شنو. الحمد لله يعني من شيء لشيء، وجيت البحرين واقتراح لي ان ادش الاذاعه. يعني انا دين كل شيء هذه صراحه حق والدتي، لو مو هي ودعمها دائما وتقول محمد سوي كذي كذي كان ما وصلت اللي انا عليه.
1: الله يجزيها خير ويبارك فيها وفي جهودها دائما، ويجعلك ايضا من البارين فيها. يعني انت برا بها ايضا يعني سمعت كلامها ودشيت ايضا المجال الاعلامي، فهذه ان شاء الله. ماذا بعد يعني عقب هذه السلسله الجميله من التنقلات والفروع الاعلاميه اللي يعني دشيتها استاذ محمد، يعني الى ان وصلت الى هذه المكانه اللي جميله جدا المرموقه، هل هناك ايضا ما زال شيء في الطموح في مستقبلا؟
0: طموحي ان اكون مثل ما يقولون سكسسفل في مجالي، واكون من الناس اللي دائما يذكرون الإعلاميين المتميزين في مملكة البحرين، يقولون موجي أو محمد جناحي واحد من هالأشياء. يعني أنا عندي وايد ناس أخذهم قدوات إعلامية، يعني أنا ما لحقت على أساطير الإذاعة اللي كانوا يعني الأستاذ حسن كمال، يعني ما كنت موجود في هالفترة، ولكن كنت في فترة اللي شفت فيها سامي هجرس، أخوي عماد عبد الله، أستاذ يونس سلمان وغيرهم ذلين، أبصر مثلهم. يعني أنا ما أطمح أن أكون مثلا في مركز إداري، خليني في مكان إداري بموت. لا لا صدق أنا إعلامي، أنا مكاني ورا المايك أو ورا الكاميرا. طموحي ما أكون مسؤول ولا شيء، إذا صرت مسؤول هاي نعم أزول، بس مو طموحي. طموحي أنا أكون مستمر في عمل الإعلامي ورا المايك ورا التلفزيون. أبغى أكون نفس الأستاذ سامي هجرس اللي الكل يقول سامي خبير في هالأشياء، في السياسة، في الاقتصاد، محاور ممتاز. أبغى أصير نفس الشيء، نفس أخوي عماد عبد الله من مذيعين

0: المتميزين في عالم الاعلام البحريني. فانا للحين ما وصلت هنا، ما اشوف روحي اني وصلت 40-50% من اللي وصلوا في الاسماء اللي ذكرتهم، غيرهم الاسماء اللي نسيت اذكرهم، لان ساعات اذا تشوف مثل الحين انت قاعد تسالني فمو مركز في الكلام في المعلومات هذه، مع الكلام اتذكر اشياء غير اللي اذا انا اسالك انا.
1: عشان كذي يعني اليوم مرتاح.
0: إيه يعني لو أنا قاعد أسألك كان أنا حكرتك يمين يسار، بس الحين أنت قاعد تحكرني يمين يسار، ففي أسماء في يمكن معلومات نسيتها. بس أنا طموحي للحين أبى أكون ورا المايك، وأعرف إن أقدر أعدي، وأعرف إن طاقات البحرينية أفضل. أنا دائما أقول هذه أفضل من أي طاقة أجنبية برا البحرين. شنو عربي شنو إنجليزي، المذيعين البحرينيين نمبر ون في كل شيء، في أسلوبهم في طريقتهم في ذي. صعب تجيب إعلامي من برا تقول له تكلم مع الشارع البحريني،
1: ما بيوصل الحس وما بيوصل
0: ما بيفهم أصلا ولا... البحريني هو الوحيد اللي عارف شنو يوصل. حتى في قراءة الأخبار، حتى لو كان أخبار عادية اقتصادية سياسية، لو واحد بحريني يتحكى أسلوبه يدش القلب أكثر من الأجنبي. هاي مو انتقاصا في الكفاءات الأجنبية، بس أنا أقول لك إحنا كبحرينيين نقدر نوصل. يعني مثل ما قلت لك عن بطولة العالم مع الاتحاد الدولي، يعني أنا بعد أحب أقول إن في وايد كفاءات بحرينية، مثلاً إحنا المملكة العربية السعودية دائماً تستعين فينا عشان التعليق في بطولات كأس العالم للألعاب الإلكترونية.
1: نعم
0: معنا عندهم كوادر سعودية وكوادر أجنبية، بس بعد يقول لك البحرينيين زينين
1: ما شاء الله.
0: يعني هاي خليك تكون سفير حق بلادك بارد.
1: صحيح.
0: فأنا أبي أخلي الإعلام البحريني يكون خيار الأول، خاصة في المنظومات الإعلامية اللي في البحرين. يعني دائما نستانس إذا نشوف شخصية بحرينية كلامه لهجته يقول بحرين، فيديو بحرين. هاي البوينت اللي حاب أقوله. يعني
1: عقب 25 سنة ربع قرن، ها
0: إيه نعم.
1: يعني شيء
0: ابنك شي ما بتمشي على راسي.
1: شنو خلاصة السنوات هذه لو بتوصلها لإعلامي مبتدئ، يعني حط خطوات الأولى الآن في الإعلام؟
0: دائما ساعتي يقولنا هني زيارات في وزارة الإعلام ذي، دائما يسألون ها شلون خبرتك أستاذ وذي، أقول لهم ترى أنا مو أستاذ، لحد ما أشوف نفسي وصلت لهالمرحلة. إحنا نقول مثلا أستاذ سامي أستاذ، عماد عبد الله أستاذ، ليه؟ لأنهم سنين وأكبر منه خبرتهم أكثر. أقولهم دائما أنا أتعلم وليحين أتعلم. عقب 25 سنة اللي أعرفه قابل للتجديد، ودائما من حي طلبة الجامعة أنت يمكن عندك أفكار تكون جديدة أنا ما أعرفها، أتعلم منك. تشوف توك بتتخرج من الجامعة أتعلم منك، أخذ خبرتك وأضيف لخبرتي. فعقب 25 سنة أقدر أقول الحمد لله أن أنا متمكن من العملية الإعلامية. يعني لو بتسألني جناح تقدر تسوي مؤتمر صحفي، بقول لك إيه. تقدر تسوي برنامج إن شاء الله، تقدر تقدم الأخبار، بقول لك إيه عارف. أنا متمكن من الناحية الإعلامية، وإن شاء الله الله يعطيني بعد طول العمر بعد 25 سنة قدام بعد
1: يا رب نتعلم إن شاء الله.
0: لا 25 سنة قدام بس كفاية نتعلم زين، عشان في النهاية ما بي أقول عن نفسي إن أنا من أفضل الإعلاميين، على الأقل واحد ولا اثنين يقولك يذكرون محمد جناحي شيء ويذكرني بشيء زين.
1: هذا تواضع منك.
0: لا والله بالعكس. يعني أنا عندي هالفكرة، أنا بتعلم وبقولك ترى أنا مو يعني واو فنان في كل شيء، ساعات أخربط ولا ذي، هاي جزء من عملية.
1: هاي جزء من الوصفة أصلاً.
0: والواحد ما يتوقف من تعلم أشياء دي، خاصة يعني أنت أدري وأنا أدري إحنا بدينا في جيل الطيبين، والأجيال قاعد تختلف مو بكل 10 سنوات، كل سنة شيء دي شيء دي شيء دي. فلازم تتواكب مع كل تطورات اللي صير في الناحية الإعلامية. قبل أقول لك ممنوع تطلع شات في المصور في الشاشة في الكادر، أحيان كاميرا تهتز الوايرات مفلتة ولا حد يفكر. قبل كان في محاضير حاسب نكتايك على بورد، أحيان الناس قامت ما تلبس فورمال حق البرامج.
1: صحيح.
0: ويعتبر شيء طبيعي فما تقولي يعني عقب 25 سنة أنا للحين طالب إعلام أتعلم أشياء جديدة إن شاء الله، لين ما أتمكن من أشياء جديدة وفي النهاية الناس يقولون عني هل هو زين ولا مو بزين.
1: دائما مبدع أستاذ محمد جناحي، شكرا جزيلا لك على هذه الدقة.

0: طولنا خدنا ساعة أكثر أي أكثر من ساعة ما حسينا فيها من يعني من هذا اللقاء والكلام الجميل والذكريات اللي عشناها معك. ونرجو أنك تكون دائما في يعني نجاح بعد نجاح إن شاء الله.
1: الله يسلمك ويخليك. وأتمنى للكل يعني اللي أنا شيء واحد لازم يسوونه يهتمون دائما في عملية التعلم، لأن هالشيء هو الشيء الوحيد اللي خاصة في المجال الإعلامي اللي يقول إنه أنا الأفضل لأنه وصلت عندي برنامج هيت صار مرة ولا ذي، ترى البرامج تروح وتي.
0: صح.
1: لازم يكيب أبديتد وتطور من نفسك وتجدد من نفسك دائما. وأشكركم على الفرصة الحلوة عشان نتحكي وإن شاء الله لياتك.
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد، وشكرا لكم أنتم مستمعين الكرام. نلقاكم في لقاء آخر وأقامة إذاعية أخرى من إذاعة البحرين. نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين.
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
15: هنا البحرين،
16: إذاعة مملكة البحرين،
17: إذاعة البحرين،
18: إذاعة مملكة البحرين،
19: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: صوت الأصالة والتجديد.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة.

تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم بلا موجز لأهم الأخبار. وزير الخارجية يجتمع في الرياض مع نظيره السعودي، وجرى خلال الاجتماع بحث مسار العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين وشعبين الشقيقين، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود التي تبذل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان حرية الملاحة البحرية في المنطقة ومستجدات سير المفاوضات الأمريكية الإيرانية. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون، وزير الشؤون البلدية والزراعة يترأس اجتماع لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي لدول الخليج. وأكد سعادته أن المملكة في ظل قيادة جلالة الملك المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تولي اهتماما كبيرا بمواصلة تعزيز منظومة الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد. وزيرة شؤون الشباب تشارك في فعالية الموزاييك العربي التي تنظمها، بل نظمتها الوزارة بمناسبة يوم الشباب العربي بمشاركة شباب من مملكة البحرين ومختلف الدول العربية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أواصر التواصل والتعاون بين الشباب العربي وترسيخ قيم الوحدة والانتماء والهوية العربية المشتركة. وزارة التنمية الاجتماعية تعلن إطلاق البرنامج الصيفي لذوي الهمم، وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير التنمية الاجتماعية أن البرنامج الصيفي يجسد اهتمام الوزارة بتوفير برامج نوعية تسهم في تمكين ذوي الهمم ودعم المبادرات التي تعزز جودة الخدمات المقدمة. شؤون الجنسية والجوازات والإقامة تدعو المواطنين الكرام إلى التأكد من صلاحية جوازات سفرهم واستبدالها قبل موعد السفر بوقت كافي، مما يضمن انسيابية إجراءات السفر، مؤكدة أن خدمة إصدار واستبدال جواز السفر متاحة إلكترونيا طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة عبر البوابة الوطنية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: من أخبار الديرة.
1: مستمعينا الكرام، في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة التربية والتعليم خدمة تصديق ومعادلة شهادات خريجي المدارس الخاصة كخدمة رقمية تهدف إلى

0: استكمال جميع إجراءات التصديق والمعادلة بشكل إلكتروني من خلال نظام المؤسسات التعليمية الخاصة التابعة للوزارة.
1: معنا للحديث عن تفاصيل هذه الخدمة الأستاذة أحلام عيد صقر، رئيس قسم تطوير ومتابعة المؤسسات التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.
0: أهلا وسهلا، سعداء بظهورك معنا أستاذة أحلام. وبداية بودنا التعرف على خدمة تصديق ومعادلة شهادات خريجي المدارس الخاصة التي توفرها وزارة التربية والتعليم، وما أبرز ملامح التطوير التي طرأت على هذه الخدمة؟
2: طبعا هذه الخدمة من الخدمات المهمة اللي تقدمها وزارة التربية والتعليم لخريجي المدارس الخاصة، وهي خاصة بتصديق ومعادلة الشهادات الدراسية حتى تكون معتمدة ورسميا قابلة للاستخدام لدى مختلف الجهات. تم تطوير هذه الخدمة ضمن جهود الوزارة المستمرة في تطوير الخدمات الحكومية بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل رحلة المستفيد، وأيضا تقديم الخدمة بشكل أسرع وأكثر كفاءة. حقيقة الهدف ما هو مجرد تحويل الخدمة إلى خدمة إلكترونية، إنما تطويرها بشكل يختصر الإجراءات، يرفع جودة الخدمة، وأيضا يواكب تطلعات المستفيدين. وهذا هو الأساس اللي اشتغلنا عليه خلال تطوير هذه الخدمة.
1: نعم أستاذ أحلام، إذا سمحتي لنا، يعني مش اللي راح يتغير على المستفيدين بعد تطوير هذه الخدمة؟ ما هي أبرز الفوائد اللي سيجنيها المستفيد من هذه الخدمة بعد التطوير؟
2: نعم لله الحمد، يعني التطوير شمل جميع مراحل الخدمة. اليوم أصبحت جميع إجراءات تصديق ومعادلة الشهادات تتم إلكترونيا بالكامل من خلال نظام المؤسسات التعليمية الخاصة، بداية من تحديث واعتماد بيانات الطلبة المتوقع تخرجهم واستكمال بيانات التخرج والمعدل التراكمي، وصولا إلى إصدار الإفادات النهائية المزودة برمز الاستجابة السريع اللي هو الـ QR كود، واللي يتيح للجهات المختلفة التحقق من صحة هذه الوثائق بسهولة وبسرعة. ويمكن أبرز فرق راح يلاحظه المستفيد هو سرعة إنجاز الخدمة.
1: نعم
2: أخوي، بحيث يعني انخفضت مدة الإنجاز من 10 أيام عمل إلى 5 أيام عمل، يعني اختصرنا مدة الإنجاز بنسبة 50%.
1: جميل.
2: كذلك يعني قللنا الإجراءات الورقية والمراجعات، رفعنا جودة البيانات، وعززنا أيضا مصداقية الوثائق، وهذا انعكس بشكل مباشر على المدارس الخاصة وعلى الطلبة وعلى أولياء الأمور وحتى على الموظفين القائمين على تقديم هذه الخدمة.
0: نعم، يعني أستاذة أحلام، كيف ينسجم هذا التطوير وجميع ما ذكرتيه من تفاصيل خاصة بهذه الخدمة مع توجهات حكومة مملكة البحرين في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية؟
2: طبعا هذا التطوير ينسجم مع توجهات حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، واللي تولي اهتمام كبير بالتحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتطوير الخدمات وتحسين تجربة المستفيد. وفي وزارة التربية والتعليم نؤمن بأن تطوير الخدمات عملية مستمرة، لذلك نحرص بشكل دائم على مراجعة الإجراءات والاستفادة يعني من أحدث الحلول الرقمية حتى نقدم خدمات أكثر كفاءة وجودة وتدعم مسيرة هذا التحول الرقمي في المملكة.
1: نعم أستاذ أحلام، كلمة تودين توجيهها لمن يستمع الآن لبرنامج صباح الخير يا بحرين وهو معني بهذه الخدمة؟
2: طبعا في الختام أشكركم على هذه الاستضافة. أوكي، الشكر موصول لفريق برنامج صباح الخير يا بحرين على إتاحة الفرصة للحديث على هذه الخدمة، عن هذه الخدمة وتسليط الضوء عليها ولجميع المستمعين. نأكد لجميع المستمعين أن تطوير الخدمات الحكومية إن شاء الله رحلة مستمرة، وسنواصل العمل على تطوير خدماتنا في وزارة التربية والتعليم وتبسيط إجراءات تنفيذا لتوجيهات سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم،

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني

الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

هذه ورقة لك أيها الغافل، يا من غفل عن دنيا، يا من لا يعرف مصيره ومأواه، يا من يعتقد أن الله لا يرى. إلى متى هذه الغفلة؟ إلى متى؟

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم المسلسل الاجتماعي سوى

السيار. بطولة هدى حسين، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، سليمان الياسين، عبير الجندي، حمد ناصر، وخالد المفيدي، مع مجموعة من الفنانين الخليجيين. لحن المقدمة سارة المجيمي، كلمات وغناء الفنان عبدالله العماني، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا من إخراج

0: الله الله الله الله الله الله شنو هذا؟ شال غرية الماي ترس الشارع الصاير هيكون مطلعت همس وأنا ما أدري.
1: ياه لا لازم أعرف سر هالغرقة. إيش سالفة هالماي؟ ها
0: شفيع شفيعو يا شفيع تعال
2: وصلوا يا بيه ما بعصروا يا بيه.
0: أنا أقول هالماي ماسك الهوز والماي يهدر بالشارع. شوف الماي صار فينا الفريد صار نهر.
2: بابا هذا بيت مو مال أنت.

0: قصدك يعني تهمني اقول لك شيء روح نادي معزبك يلا يلا يلا بسرعه يلا نادي معزبك
1: معزب انا في نوم بابا في نوم شوف بابا انا كلام زايد قرقر قرقر ما يبي انا قصر شارع انت ما يسوي تعطيل مشان انا
0: شوف شفيعو لا تنسى نفسك روح نادي معزبك بيوسف قبل لا اغسل شراعي تحت يلا
1: مذكور بابا مذكور انا بابا من الصبح الصبح انا قصر نظيف انا ياكل فطور انا احلل انت عارف شو تقول حلل معاش مال انت
0: انت حللت الماي حبيبي ارتفعت فاتورة هالشهر اذا هذا غسيلك كل يوم الله يعينك يا ابو يوسف اذا ما علمت معزبك ابو يوسف وخليته يغسل شراعك هين
1: بابا بابا الله يخليك بابا الله يخليك انت ما في قول ما في كلام بابا شوف انا قول مشان انت واحد سر بابا واحد سر
2: قول
1: شوف بابا
2: ايه
1: هذا اليوم هذا في ناس يجي مشان بابا قول حتى شارع لازم سوي نظيف
2: شارع قصدك سوي نظيف هاي
1: شارع ايه بابا ايه
2: في ناس هاي ومنو هالناس تعال علمني ومنو هالناس ولا عزمني ولا قال لي وانا ياره
1: انت ما في يجي انا انا انا انا يعرف بابا شوف بابا عزم هذا انا اعرف يا عزم هو منو هذا هذا منو؟ بابا شاهين بابا شاهين
2: ايه؟
1: بابا عبد الرحمن
2: ايه؟
1: بس انت ما في عزم
2: انا لا ما في عزم هي يا جاري العزيز هي

0: وي وي، هل هندي وهكن شلون الحين؟
1: ايش دران عنه؟ ملقوف قال عن كل شيء، قال عن اللي عازمينهم.
0: وي، وانت شلون عرفت؟
1: داز المسج فيه عتاب وصورة ريال يبكي بعد.
0: بعد شو تسوي يا ربي؟ ما عنده من يسلي ريال عزوبي مناشبك انت الوحيد اللي معطي وي بالفريج.
1: يبا الجار للجار، والرسول عليه الصلاة والسلام وصى على سابع جار.
0: في جار القرب منه نقمة والبعد عنه غنيمة.
1: واحد من يرانك يكون عندك مناسبة ويقول لك حياك الله، ولا انهم يعطونا مصافط للمعازيم؟
0: بصراحة إلا هذا الحنان بدر،
1: عشان كذي ما بيخسره.
0: أنا أقول لك قول له إن العزيمة للحريم.
1: وإذا شفيعه خار كل شيء حقه وقال له عن كل شيء،
0: يعني بيكذبك أنت ويصدقه؟
1: يبا يكذبني ويصدقه. نسيتي إن أسرار الفريج كلها أنا عرفها، والسبة شفيع، يعني الخدم أساس الفتنة.

0: فيك ونورك، كسرت الجرس سيبه.
1: واللي عافيك واللي عافيك، سياراتكم عند بيتنا.
0: ما عليه، الأهل يبوا عازمين ناس وكلها ساعة ويمشون.
1: مالي شغل، الحين الحين يطلعون ويوخرون سياراتهم.
2: هذا وإحنا إيران؟
1: آه، مو كل يار يار يا أبو يوسف.
3: ولين هذا قاعد لنا قاعدة
1: الحين شلون؟
0: ما علي بوه، امسحها بويهي.
4: شحب ويهك، ليش ويهك فوطه؟
0: ايش حيط ومحيط قاموا يتشمتون فيني. الله يسامحك يا يوسف.
4: ايش قصدك؟
0: ما اقصد شيء، شو اللي تامر عليه الحين؟ اللي تطلبه يبا انا راضي فيه، بس ما ابي اطلع الحريم فشله يبا ويقولون بعدين عني جيراننا مو متعاونين معانا.
1: الله، نسيت يا ابو يوسف، عسى ما احد صفط يم بيتك كسرت بيتي عشان نوخر السيارات.
0: هذا يبقى قبل، طال عمرك قبل.
5: والاول تحول.
1: غيرت الحكي بدقيقه.
4: مقيوله يبا، ما تعرف قديري الا لما تجرب غيري.
1: ساعه

0: شلون يعني ها؟ هذا تهديد ها؟
1: أقول يبا خلي الليلة تطوف على خير.
0: يبا وليش نسكت عنه؟ عيب، احنا جيران ما يتحمل يوم واحد بس؟
2: ورد وأقول إن في جار سبحان الله نعمة وفي جار يصير نقمة.
0: الحين يبا انت عزمت ربعك كلهم إلا هذا؟
1: واللي مشيشة علي قاعد يضحك علي.
2: وليش ما تروح تعزمه الحين؟
1: أعزمه؟ أيبا هذول ما يتوالمون معاه، مثقفين وبدر حكي كله عن الحداق ومغامراته في الحداق.
2: ما تسوى عليك هالعزيمة، وهو ما عنده شغل قاعد بس يراقب اللي رايح واللي راد ويراقب حركاتك.
1: من هالتقاعد من تقاعد هذه حالته. ليش انت مستغربة من حاله؟
2: لو يتزوج ما يتغير حاله؟
1: ومن هي هذه اللي ترضى فيه؟ اللي قلبها لازم يصير كبير، من هي هذه؟ أنا أقول روحي حق ضيوفك وبعدين نفكر بالموضوع.

0: تدري شلون؟ اليوم سويت لك ذاك مطبق السمك، خلي ريحته تبطر الراس.
1: وليش توصفين لي يا؟ ليش توصفين لي مطبق السمك؟ خليني انا اكل على الغداء.
0: انا قلت لك عشان نقصد جارنا بدر.
1: ام يوسف سدي هالموضوع هذا.
0: ما يصير، ترى هو ما يقصر، بس انه مشكلته يحب الهذرة. انطر علي بس على ما ازوجه.
2: ها يما صار خطابة؟
0: احنا عزايمنا وايد ونقصاتنا وايدة، وما فيها شيء لو تنقص لها اقطيعة كذي. هو سايق المسكين.
3: امس يتطنز علي مع جاري عادل.
2: من الحرة يبا، من الحرة هو محتر.
0: ايه شاف الريايل كلهم طالعين وقال ليش انا مو معاهم.
2: بصراحة يبا فشلة، انت عودت على انك تعزمها دوم
1: وغيرت فكرتي. ايش يصير
0: وانا بلعبها كذي؟ بنساحل بهالسميكة الحلوة وباكر بشي ثاني، ومهما كان هذا جارنا.
4: الى اللقاء في الحلقة القادمة مع المسلسل الاجتماعي.

سوالف بيتنا من تأليف ابتسام السياب، الإشراف العام علي حسن الريس، سوالف بيتنا إخراج غادة السني.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المرادي زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 7555. وأمناكم الله.

العزم عزمك واذا عزمت عزم بي وعزم من اعتازلك عزه وعزم بي والعزم

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. عن ربيعة بن يزيد أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول: ما تقلد امرؤ قلادة أفضل من السكينة. قالوا في الأمثال: الاستدانة ليست أفضل من التسول، متى دخلت الخمرة خرجت الأسرار، من يزرع البصل لا يشم رائحته، والجبان شخص يفكر بساقيه عند الخطر. قال بعض الحكماء في التوكل: الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. ليكن إقدامك توكلا وإحجامك

0: تأملا. من اتكل على الكافي كفاه، ومن اتكل على غيره جفاه. من عجز عن زاده اتكل على زاد غيره، ومن اتكل على زاد غيره فقد طال جوعه. وأصل الصبر التوكل على الله.
1: ما خط القلم.
0: قال جعفر بن حيان: ملاك هذه الأعمال النيات، فإن الرجل يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله.
1: ما خط القلم.
0: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء

0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم،
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
2: الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

0: حب الوطن صورة يجسدها كل يوم أصحاب الهمم العالية، كل في المكان الذي يشغله. فشكرا لكم ولعطائكم. البحرين تمضي بثبات.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
4: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
3: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
4: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
3: الموسوعة الصغيرة.
4: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
3: الموسوعة الصغيرة،
4: إخراج محمد حسن.

0: أصدقاء موسوعتنا الصغيرة أسرة البرنامج تحييكم ويسعدها أن تدعوكم معها في جولة علمية معرفية.
1: أملينا أن تضيف جديدا وتدفع بنا إلى طريق الكشف والبحث، فأهلا بالجميع.

0: أعزائنا، موضوع موسوعتنا لهذا اليوم يتعلق بجانب هام في الحياة، إنه البناء الضوئي، المصنع الذي تحتاجه البشرية. يأخذنا إلى محطاته العلمية الدكتور عبد الحليم منتصر.
1: إنه مصنع صامت يصنع للإنسانية كلها ما تحتاجه من طاقة وما تغتذي به من طعام.
0: إنه النبات الأخضر الذي رفد على سطح الأرض منذ أراد الله له أن ينمو ويزدهر وأن يكسو سطح الأرض، ويوجد هنا وهناك على هيئة غابات باسقة الشجر ملتفة الأغصان، أو على صورة نبات مبعثر ضئيل الحجم في بعض الجهات الصحراوية.
1: ومنذ عرف الإنسان الزراعة وإنه لا ينتج غذاء يفيض عن حاجته، ويستنبت السلالات الصالحة التي تعطي أوفر غلة، ومنذ عرف الإنسان العلم وعرف إجراء التجارب وكيف ينتقي السلالات الصالحة ويهجن بين بعضها وبعضها الآخر ويكثر الأنواع ذات المناعة ضد الأمراض أو التي تحتمل تقلبات الجو أو تقاوم الجفاف، وأن الأنواع والسلالات والأصناف من المحاصيل والغلات والفاكهة والخضروات لا يضيف العلم كل يوم منها جديدا.
0: وإن الإنسانية لتعتمد اعتمادا يكاد يكون تاما على ما تنتجه هذه المصانع من طاقات هي ما اختزنته منذ أحقاب مغلة في القدم على صورة فحم أو بترول، أو ما تنتجه

موسما بعد آخر على صورة ثمار أو غلات تختزن المواد النشوية والدهنية والبروتينية يغتذي بها الإنسان وسائر أنواع الحيوان بطريق مباشر أو غير مباشر.

0: أصدقائنا، لقد قال أرسطو إن النبات يأخذ غذاءه من التربة، وشايع العلماء العرب المعلم الأول فيما قال، وظل سر هذه العملية البناءة التي تسمى عملية البناء الضوئي، ظل سرها مغلقا إلى أن خطر لأحد العلماء البلجيك هو فان هيلمنت أن يفتح مغاليق هذا السر، فأجرى تجربة آية في البساطة،
1: ذلك بأن زرع فرعا من الصفصاف عرف وزنه في أصيص به تربة قدر وزنها، ثم تعهد نباته بالري والعناية مدى 5 سنوات تباعا، ثم خلص النبات من التربة وأعاد وزنه كما أعاد وزن التربة، فوجد أن النبات قد تضاعف وزنه عدة مرات، بل بلغ مئات الأرطال، على حين لم تنقص التربة إلا بضع أوقيات. وعندئذ قال فان هيلمنت إنه مهما يكن مصدر هذه الزيادة في وزن النبات، فإنه لا يمكن أن يكون التربة، إلا أنه عاد ليقول إن مصدر هذه الزيادة هو الماء، وعلى أنه لم يحالفه التوفيق في استنباطه الأخير، إلا أنه مهد الطريق للبحث عن المصدر الحقيقي لهذه الزيادة، وكان ذلك في أواخر القرن 17.

0: أعزائنا، في سنة 1727 ميلادية تساءل هارلز عن حقيقة الأمر، وقال إن من الجائز جدا أن النبات يأخذ بعض غذائه عن طريق أوراقه من الهواء الجوي، ولم يكن من المستطاع التقدم أي خطوة أخرى إلى أن تقدم علم الكيمياء.
1: في سنة 1754 كشف الكيماوي الإنجليزي بلاك ما أسماه بالهواء الثابت أو ثاني أكسيد الكربون.
0: وفي سنة 1772 ميلادية كشف بريستلي غاز الأكسجين، وأوضح الصلة بين الحيوان والنبات بتجربته الرائعة التي بيّن فيها أن فأرا تحت ناقوس زجاجي يعيش مدة أطول إذا وضع معه نبات النعناع الأخضر.
1: ثم وجد الكيماوي الفيزيائي الهولندي إنجين هاوز التفسير الصحيح، وهو أن النباتات تسلك مسلك الحيوانات في الظلام، وأنها في الضوء فقط تكون وظيفتها متكاملة، فتأخذ ثاني أكسيد الكربون وتلفظ الأكسجين في العملية التي سميت فيما بعد بعملية البناء الضوئي.
0: وأن النبات لا يتنفس في نفس الوقت فيأخذ الأكسجين ويلفظ ثاني أكسيد الكربون، ولكن نسبة ثاني أكسيد الكربون المأخوذ إلى ثاني أكسيد الكربون الملفوظ نهارا هي كنسبة 40 إلى 1.

كما عرف بعد ذلك أن هذه العملية تجري نهارا فقط، وأن التنفس وحده هو الذي يجري ليلا، فيأخذ النبات الأكسجين ويلفظ ثاني أكسيد الكربون.

0: أعزائنا، في سنة 1800 كانت عملية التحول الغذائي في النبات الأخضر قد زادت وضوحا، وعرفت العلاقة بين عملية البناء الضوئي التي تنتج وتنتج الغذاء وعملية التنفس التي تتضمن أكسدة المواد الغذائية واحتراقها، وأن هذه العملية لا تتضمن كذلك التوازن الغذائي في العالم.
1: وعرفت الشروط التي ينبغي توافرها لتتم هذه العملية وتؤتي أحسن ثمارها، ألا وهي الماء والمادة الخضراء والمادة الحية وثاني أكسيد الكربون وضوء الشمس.
0: ومن هنا سميت عملية البناء الضوئي إشارة إلى أهمية الضوء، وأن بناء المواد يكون عن طريق الضوء، كما تسمى بالتمثيل الكربوني إشارة إلى أهمية الكربون الذي يؤخذ من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء الجوي، كما تسمى أيضا التمثيل اليخضوري إشارة إلى أهمية اليخضور، وهو الصبغ الأخضر الذي يوجد في النباتات الخضر. ونكتفي اليوم بما أخذنا إليه في الصفحات العلمية الدكتور عبد الحليم منتصر، لنكمل التفاصيل عن البناء الضوئي في لقاء الغد.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
3: ألو؟
4: ألو؟
3: مشوار الظهيرة معك؟
4: أهلاً.
2: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.
5: مشوار الظهيرة. مشوار الظهيرة.
2: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
1: الحقيقة بدقيقة. يسهل مجلس التعاون الخليجي تنقل المقيمين على أراضي دوله من غير المواطنين الخليجيين بين دوله جميعها.
2: منح المجلس بموجب قراراته أصحاب المؤسسات والشركات وبعض المناصب القيادية للمقيمين إقامة نظامية في إحدى دوله،
1: تأشيرات الدخول إلى أي دولة من الدول الأعضاء الأخرى،
2: وذلك تسهيلاً لانسياب حركة التجارة بين هذه الدول.
1: أقر المجلس منح سائقي الشاحنات تأشيرات الدخول إلى الدول الأعضاء تحقيق لانسياب حركة التبادل التجاري وانتقال السلع الوطنية بين دول المجلس.
2: وأقر المجلس معاملة المستثمرين الأجانب غير المقيمين في دوله معاملة ميسرة من خلال منح التأشيرات السياحية.
1: جميع هذه القرارات

0: كانت هدفها تسهيل التبادل التجاري وانسياب السلع ودعم الاقتصاد الوطني لدول المجلس.
1: إنها منجزات ومنافع يحصدها جميع مواطني دول المجلس لأنه من أجلهم كان إنشاؤه،
0: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وأخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو؟
2: ألو؟
1: مشوار الظهيرة معك؟
2: أهلاً.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: معركة عجيبة منزوية في صفحات خاصة عن الصراع بين الشرق والغرب في سبيل المياه الدافئة، معركة نهر يالو في منشوريا.
1: ومع هذا فإن المؤرخين يعتبرونها من أهم المواقع الحربية في تاريخ العالم الحديث، ففيها لأول مرة يهزم جيش ياباني قوات أوروبية حديثة معدة أحدث إعداد، قوات روسيا القيصرية.
0: والأعجب أن هذه الهزيمة تمت

0: لأن رجلا ذكيا بالغ الذكاء إلى حد العبقرية أحسن خديعة كل إدارات المخابرات العسكرية في جميع دول أوروبا في ذلك الوقت، حتى لقد استحق عن جدارة لقب
1: أستاذ المخادعين.
0: لقد مات كل من كان له ضلع في المعركة ومقدماتها، غير أن صفحات خاصة في مذكرات الجنرال الروسي يابلونسكي تعيد إلينا القصة بكل طرافتها وكل إثارتها.
2: أجل يا أعزائي المستمعين، كانت الأحداث حقا بالغة الطرافة والإثارة. اسمحوا لي أولا أن أقدم لكم نفسي، أنا الجنرال يابلونسكي، أحد أخطاب قلم المخابرات السرية للقيصر منذ عام 1880. يمكنكم إذن تصور ما كان لدي من خبرة في هذا الباب. في عام 1901 جاءنا في سان بطرسبرغ الكابتن تنما، ملحقا عسكريا للسفارة اليابانية، رجل طويل القامة برونزي الوجه، مهيب رائع في بزته العسكرية، حسن الحظ جدا مع النساء والفنانات منهن على الخصوص، وكان لابد أن يكون له ملف خاص بالإدارة، وإليكم بياناته.
1: من أعرق الأسر في بلادي، وأبوه من أصدق مستشاري الميكادو،
3: يشتهر بالكياسة والمهابة والرقة.
2: ثم تأتي المعلومة البالغة الأهمية،
1: له قدرة خارقة على الوصول إلى الأسرار العسكرية للدولة التي يعمل في عاصمتها.
2: لهذا كان لابد أن يكون الكابتن تنما موضع اهتمام خاص من إدارتنا.
4: ولماذا يا جنرال يابلونسكي؟
2: لماذا؟ لأننا كنا ندرك أن نشوب الحرب بيننا وبين اليابان في الشرق الأقصى إن هي إلا مسألة وقت لا أكثر ولا أقل، بالإضافة إلى الحقيقة المخيفة التي بدأت تتضح أمام أعين رجال إدارة المخابرات الروسية، وهي أنه منذ وصول الكابتن تانما وأسرارنا العسكرية تتسرب بطريقة مريبة إلى طوكيو. لذلك أسرع مدير المخابرات إلى عقد اجتماع مغلق بالغ الأهمية.
5: لست أقبل منكم أيها السادة أي أعذار، أريد أن نصل في أسرع وقت ممكن إلى الطريقة التي ينفذ بها الكابتن تنما إلى أسرارنا.
2: سيدي، لقد وضعناه تحت المراقبة الشديدة مدى عام، ولكن دون جدوى. كنا نراقب كل ضابط روسي يصادقه، ولكن لم نجد ما يريد.
5: وصلاته النسائية؟
2: إنه يختلط بعدد من الفتيات، ولكنها صلات من نوع مألوف، بل لقد دسسنا عليه بعض الأجيرات فلم نصل إلى شيء.
5: ومع هذا فإن تقارير جواسيسنا تؤكد أن أنباءنا العسكرية تتسرب إلى طوكيو. ما رأيك يا جنرال يابلونسكي؟
2: ليس أمامنا يا سيدي الماريشال إلا شيء واحد، وهو أن نخرجه من البلاد، راجين أن لا يخلفه من يدانيه براعة ورقة وظرفة.
5: ولكن كيف نرغمه على الخروج دون أن نتسبب في أزمة سياسية؟
2: نضع في طريقه فتاة بالغة الإغراء، فإذا تورط معها هددته بالفضيحة. عندها قد يفكر كعادة هؤلاء الناس في أمرين، إما الانتحار وإما اعتزال الحياة العامة.
5: حسنا، اكتب لي تقريرا بتفاصيل الخطة التي تقترحها يا جنرال يابلونسكي.
2: وكان من السهل إيقاع تنما في الفخ. دسسنا عليه ممثلة روسية بالغة الجمال شديدة الإغراء، وسارت الخطة كما توقعنا إلى مرحلة قيامها بتهديده بالفضيحة، الزواج أو التشهير به.
6: لقد خدعتني يا كابتن تنما خديعة لا يزيل عارها إلا الزواج. إن لم تتزوجني أرسلت بتفاصيل علاقتك بي إلى كل الصحف في بلادك وبلادي ثم انتحرت.
3: أرجوك أتوسل إليك يا نسكايا، أعطيني فرصة للتفكير حتى مساء الغد.
2: في صباح اليوم التالي وقع ما لم أكن أتصوره أبدا. ألو؟
3: جنرال يابلونسكي، أنا تنما، كابتن تنما.
2: أهلا بك يا كابتن، يا لها من فرصة طيبة، لم أرك منذ حفل السفارة في يناير الماضي.

0: كيف الصحة؟
1: على ما يرام يا جنرال يابلونسكي، أود أن أراك حالا على انفراد.
0: أنا تحت أمرك، أتحب أن أوافيك في السفارة؟
1: كلا كلا، الأمر عاجل وهام جدا. هل أطمع في أن أقابلك على الفور في بيتك؟
0: يا إلهي، هل جسرت المرأة على تهديدك بالفضيحة؟
1: ألا تدرك ما الخيرة التي بقيت لي إذا هي نفذت وعيدها؟
0: ماذا؟
1: لا تظن أنني جبان، فلست أخاف العار والانتحار.
0: الانتحار؟ وهل من المعقول أن تنتحر من أجل مجرد مغامرة عاطفية يا كابتن تاناما؟ أنا شخصيا كنت ملحقا عسكريا في كثير من الدول، وكانت لي عشرات المغامرات. طبعا لن أصل إلى رقم مغامراتك يا كابتن تاناما، ومع ذلك لم أنتحر.
1: ماذا فعلت إذن حين وقعت في ورطة كهذه؟
0: فررت. الفرار من معارك الحب هو الشجاعة بعينها. كل ما كنت أفعله هو أن أطلب من حكومتي نقلي إلى دولة أخرى.
1: لك إذن يا جنرال يابلونسكي لم تفهم موقفي فهما صحيحا.
0: كيف؟
1: إن أسرتي يا سيدي عريقة شديدة الكبرياء، وأبي...
0: أعرف وأعرف، أبوك عضو في مجلس الإمبراطور الاستشاري، وما أسهل أن يحصل لك على رضا الحكومة في الوقت المناسب.
1: أرجو أن تحاول تقدير موقفي، إنه ليس على هذه البساطة التي تتصورها.
0: أهناك أشياء لم أدخلها في اعتباري؟
1: أجل، سن أبي، إنه شيخ هرم، وأنا أكره أن يعلم بعاري في ختام حياته، لأنه سيرى من واجبه أن يتبعني في ميتتي الشائنة، وكذلك عمي.
0: تعني أنك اخترت الانتحار لأمر عاطفي كهذا؟
1: إنكم لا تعرفوننا نحن اليابانيين، لا مهادنة في هذه الأمور.
0: ولكن هذا جنون، معذرة لكلمة هذه، انتحارك قد يسبب أزمة سياسية.
1: حسنا، لندع الانتحار جانبا. جنرال يابلونسكي، إنني في حاجة إلى مساعدتك، فإنك حقا تستطيع المساعدة إذا أردت.
0: ألهذا طلبتني يا كابتن تاناما؟
1: أجل، وما هي شروطك؟
0: شروطي؟
1: أجل، لست ساذجا حتى أتصور أنك ستساعدني دون شروط.
0: يجب أن أكون صريحا معك يا كابتن تاناما من أول الأمر، لست واثقا بأنني أستطيع مساعدتك، ولكن ينبغي على كل حال أن تغادر روسيا.
1: بكل تأكيد. ثم ماذا أيضا؟
0: تعني أنك...
1: أعرف أن لسكوت المخابرات القيصرية عني ثمنا لا بد أن أؤديه.
0: كابتن تاناما، أعتقد أنني يجب أن أتحدث إلى رؤسائي في هذا، ثم أتصل بك بعد ذلك.
1: على أن يكون ذلك قبل حلول المساء، أعني قبل الموعد الذي حددته الآنسة نسكايا.
0: سأتصل بك عند الظهر. تماماً يا كابتن.
1: أشكرك يا جنرال يابلونسكي، لقد أنقذت شرفي.
0: وطلبت إلى رئيسي عقد اجتماع عاجل مع مديري أقسام المخابرات.
2: هل وصلت بك السذاجة يا جنرال يابلونسكي أن تتصور ضابطاً يابانياً عريق النسب يعرض معونته على قلب المخابرات لعدو لا تنسى عداوته في سبيل الخلاص من ورطة وقع فيها مع ممثلة عادية؟
0: إنه في موقف يائس يا سيدي الماريشال.
2: لا لا، كان يكفي أن يطلب نقله إلى دولة أخرى، هذا هو الأسلوب المعتاد. الواضح أنه يبخس قدر ذكائنا يا جنرال يابلونسكي.
0: كيف؟
2: أعتقد أنه اتفق مع حكومته على استغلال الفرصة التي سنحت له من وراء تهديد الآنسة نسكايا لإمدادنا بمعلومات كاذبة.
0: لنهمل إذن ما يريد؟
2: على العكس، سنحاربه في مضماره، ونطلب منه أن يزودنا بنسخ من الخطط الخاصة بتحركات الجنود اليابانيين حول بورت آرثر ومنشوريا. أليس طريفا أن نعرف كيف تريد وزارة الحرب اليابانية أن تخدعنا؟
0: وما فائدة حصولنا على خطط زائفة؟
2: إذا وقعت الحرب يا جنرال يابلونسكي، فإنهم سينفذون العكس تماما. حسن، سارع بالاتفاق مع الكابتن تاناما.
0: وتم الاتفاق. بعد أسبوع نقل الكابتن تاناما إلى بلاده لأسباب صحية، ثم مر عامان على هذه الحادثة فنسيناها تماما، حتى كان أحد أيام ديسمبر عام 1000

0: 1903.
1: جنرال يابلونسكي، إنك لا تتصور ما سوف أعرض عليك الآن. لقد وصلني هذا الطرد في الحقيبة الدبلوماسية من منحقنا الحربي في طوكيو. تصور ما فيه؟ خطط مفصلة أدق تفصيل عن الحركات اليابانية حول بورت آرثر، كل شيء في منتهى الدقة، أماكن نزول الجنود، كيفية توزيعهم، أهداف كل حركة.
0: تعني أن الذي سلمها لملحقنا هو الكابتن تاناما؟
1: ومن غيره؟
0: لعلها معلومات حقيقية يا سيدي الماريشال.
1: سترى حين تفحصها أن لها كل خصائص المعلومات الحقيقية، ولكن هؤلاء الناس حريصون على الإتقان حتى في مثل هذه الأعمال الفنية الزائفة.
0: وأي مانع يا سيدي الماريشال لو وضعنا في اعتبارنا صحتها؟
1: المانع يا سيدي هو أننا لسنا أغبياء كما تتوقع الحكومة المعادية. ألقوا بهذه الأوراق في المحفوظات.
0: وبعد 6 شهور وصلتنا مجموعة أخرى من الخطط بالطريقة نفسها وبالتفاصيل نفسها وبالدقة نفسها. وفي أوائل يناير عام 1904 وصلتنا مجموعة ثالثة، وكلها ألقيت بعد فحصها إلى ملفات المحفوظات. وبعد أيام من وصول المجموعة الثالثة وصلتنا أنباء بالغة الإثارة.
2: هذا لا يصدق، لا يصدق. أعتقد أن هذه الأنباء كاذبة،
3: ولكن ملحقنا الحربية في طوكيو أيدها تأييدا كاملا.
1: أهذا معقول؟ تنما يعدم؟ إنه من أسرة عريقة جدا.
2: لقد ضبط وهو يسرق خططا من وزارة الحربية اليابانية وأعدم على أنه جاسوس.
1: مستحيل، هذا كذب، هذه حيلة أخرى من حيلهم. لا تصدقوا هذه الأنباء.
0: ورغم أن كل مصادرنا كانت تؤكد النبأ، غير أننا اعتبرناه تتمة للخدعة الأولى، حتى انفجرت صحف العالم كلها بعد أسبوع بالأنباء المذهلة.
3: الكابتن تنما جاسوس، إعدامه بالرصاص بعد ضبطه وهو يسرق خططا عسكرية.
2: الأمير تاناما الكبير عضو المجلس الاستشاري الإمبراطوري ينتحر حين سمع بميتة العار التي مات عليها ولده.
0: يمكنك يا عزيزي المستمع أن تتصور مدى سعادتنا. إذن فتحت يدنا في ملفات المحفوظات خطط اليابانيين الكاملة للحرب التي بدأت نذرها في الأفق.
1: أخرجوا هذه الخطط من الملفات وادرسوها. اطلبوا إلى وزارة الحربية أن تعدل خططها حول بورت آرثر ومنشوريا طبقا لها.
0: أرأيت يا سيدتي الخدعة التي وقعنا فيها حين نشبت الحرب بعدها بثلاثة شهور؟
4: ما دامت لديكم الخطط الحقيقية فأين وجه الخديعة؟
0: بل كانت كلها زائفة.
4: زائفة؟
0: طبعا، والدليل أننا كلما أرسلنا قواتنا إلى مكان وجدنا أضعاف أعدادنا من قوات العدو، تماما على عكس ما جاء بالخطط التي أرسلها تاناما. وهكذا خسرنا موقعة نهر يالو في منشوريا يوم 8 أبريل 1904، المعركة التي فتحت الباب بعد ذلك لهزيمة موكدن وبورت آرثر.
4: والكابتن تنامى؟
0: إنه بطل وطني عظيم، وقد أنعم الإمبراطور عليه وعلى أسرته بأكبر وسام.
4: إذن فهو لم يعدم حقا،
0: بل أعدم على أنه جاسوس، ولكنهم بعد الانتصار نشروا القصة الحقيقية، وقد جاء فيها أنه اختار لنفسه شرف التلطيخ بالعار ثم الإعدام كي يستطيع أن يخدعنا خداعا تاما، وكان أعظم شرف له.
4: وأبوه؟
0: انتحر طبعا، كان هذا جزءا من الخطة. ويا لها من خطة، يا لها من خطة.
5: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: بداية أخرى.
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. في حياة الإنسان دائماً هناك بداية لكل شيء، وهناك أيضاً بداية متجددة تعتمد على الشخص نفسه ومتى ما قرر أنه يخوض تجربة جديدة أو يتعلم شيء جديد أو يوجد في نفسه صفة غير موجودة. الإبداع من الصفات اللي يسعى كل شخص في هذه الحياة أن تكون من صفاته، وخصوصاً في وقتنا الحالي لأن لها أهمية كبيرة على المستوى الشخصي وفي العمل وفي تطوير الذات بعد. البعض يقول أن الإبداع يكون في الإنسان بالفطرة، والبعض الآخر يقول أن الإبداع صفة ممكن اكتسابها بتعلم المهارات والاجتهاد الشخصي. كل إنسان مبدع. مضمون هذه العبارة أن كل إنسان يولد ومعاه بذرة الإبداع والتميز في مجال معين، ولكن لا تعني بالضرورة أن كل شخص حقق الإبداع والتميز فعلاً. في جميع الحالات يجب على الشخص أن ينمي ويطور هذه المهارات، والإبداع والتميز يتشكل بعدة عوامل تأثر عليه بشكل مباشر، منها العوامل الاجتماعية حوله واللي تشكل شخصيته. وكل إنسان له بصمة مميزة، وخاصة في تفكيره وتفسيره وتعبيره للي حوله. والإبداع كما يصفه مؤسس مدرسة التحليل النفسي فرويد أنه كامن في داخل كل فرد، ولكن خروجه ينسب لأسباب عدة. والمختصون في تطوير الذات صنفوا الشخص المبدع وخصوه بالعديد من السمات، أهمها أنه محط إعجاب الآخرين ومصدر ثقة لكل المؤسسات والشركات اللي تعتمد بشكل كبير على تواجده بين الموظفين. الاجتهاد الدائم، الثقة بالنفس، تنظيم الوقت، الاطلاع، التركيز والابتكار، هذه هي صفات المبدعين.
6: تفضل.
7: مرحبا دكتور، معاك ياسر. أنا من أحد الطلبة اللي يدد عندك بالتخصص.
6: تفضل يا ياسر، تفضل. شلون أقدر أساعدك؟
7: دكتور أنا دخلت مجال التصميم لأني حاب أكون مصمم داخلي انتيرير ديزاين يعني في المستقبل.
6: جميل.
7: ولكن أعتقد أن إمكانياتي قليلة جدا ومو بعارف شو أسوي.
6: أولا أنا أشكر لك شجاعتك يا ياسر، وتأكد أنك في أول خطوة للوصول للي أنت تبغيه.
7: مشكور دكتور، أنا جدا يعني حاب ومتعلق بالتصميم للأمانة، وحتى ربعي يعني يقولون لي المجال غير مناسب يعني لك ولأن ما عندي نظرة إبداعية.
6: اسمعني يا ياسر، أنا صار لي أستاذ في هالمجال لأكثر من 18 سنة، ومروا علي عدد كبير من الطلبة، وكثير منهم اليوم أسسوا شركاتهم.

0: الخاصة ويتعاملون مع مهندسين من داخل وخارج الديرة. وغير كذي في كلمة دائما أقولها للطلبة، كلكم مبدعين وكلكم مميزين، والكل واحد فيكم نظرة خاصة تتكون من خلال بحثكم واجتهادكم وتطويركم لذاتكم. الإبداع في الشخص مثل السلة، كثر ما تغذيها بالعلم والمعرفة كثر ما بتعطيك أفكار مختلفة وجديدة. عليك بالاطلاع والبحث دايما يا ياسر، وأنا سعيد أنك تلميذ عندي.
1: مشكور دكتور، أوعدك أني أكون عند حسن ظنك.
2: فعلا كل شخص مبدع وكل شخص مهم أنه يغذي صندوق المعارف اللي عنده بالعلم والمعرفة عشان يوصل لمستوى عالي من الإبداع. والسبب الرئيسي لحرص المؤسسات على توظيف المبدعين لأن لهم تأثير إيجابي على المؤسسة وعلى إيراداتها، وسمات الشخص المبدع تظهر من خلال شخصيته وسيرته الذاتية وأعماله ومشاريعه السابقة. إذن فالبداية الأخرى اللي يجب على كل شخص أن يبتديها مع نفسه هي بداية إيجاد طريق الإبداع والابتكار في حياته. والطرق اللي يجب اتباعها للبداية الجديدة مع مفهوم الإبداع هي طرق كثيرة، ومن الصعب حصرها في نقاط معينة. عشان كذي بنتعرف على بعضها من خلال استطلاع رأي ونعرف فيه إجابة سؤال، كيف يمكن للشخص أن يبدأ يكون مبدع ومميز وله بصمة خاصة بين الآخرين؟
3: فالإنسان اللي يقدر أنه هو يكسر حاجز الظروف ويتغلب عليها مهما كانت الظروف صعبة فهو إنسان متميز ويقدر أنه يوصل إلى الإبداع. فالإنسان لما يحفز نفسه ويعطي نفسه رسائل إيجابية بشكل مستمر أنه هو إنسان مبدع وأنه هو إنسان متميز ويقدر يوصل إلى تحقيق أحلامه، فهو يقدر يوصل ويتخطى هذه الأمور كلها ويوصل إلى أهدافه.
4: لازم الشخص يكون إنسان مجرب، يعني يجرب أكيد بيلاقي نفسه في يعني مكان يحبه، وإذا كان حب الشيء اللي هو قاعد يسويه أكيد بيبدع فيه.
5: الإبداع في اعتقادي يبتدي بهواية، فإذا في أحد عنده هواية مارسها صقلها أتقنها وأداء صار فيها استثنائي فهو مبدع.
6: في البداية أن يتسلح بسلاح الثقة، يتسلح بسلاح عدم الإنصات لكل ما هو محبط له. لابد عليه أن يؤمن بنفسه أولا ثم بأفكاره حتى يستطيع بثها للعالم. كذلك التفرد بالأفكار وعدم التقليد.
7: يبدأ الموضوع من أن الشخص يكتشف نفسه، يكتشف هو شنو يحب، شنو يحب يسوي، شنو يحب يمارس، شنو يحب يبتكر فيه. لما الشخص هذا يمارس شيء يحبه، يستخدم شيء يحبه، مع الوقت بينتقل من مرحلة التقليد، مرحلة التكرار، إلى مرحلة يكون فيها ابتكار، فيها إبداع.
2: مجال الإبداع مو مجال محدد لتخصص معين، فكل مجال في هذه الحياة ممكن يكون مجال للإبداع والتميز. والدليل هو التطور اللي نشوفه في جميع المجالات في الحياة، في الطب، الهندسة، المعمار، التكنولوجيا، التصميم، صناعة الأفلام وغيرها من المجالات. والعقول المبدعة هي أساس التطور، عقول اجتهدت وقررت في يوم من الأيام أنها تبتدي بداية أخرى مع مفهوم الإبداع وتجعله أساس في حياتها. فكل إنسان مبدع، ابحث عن أساس الإبداع في شخصيتك، طوره عشان توجد لنفسك بصمة خاصة ومميزة بين الآخرين. بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
8: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
9: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
8: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
9: هنا البحرين.

لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصراً على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر.
1: بعد العصر وفريق يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: في البحرين مو بس أماكن نزورها، ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.
1: الملك رأس الدولة والممثل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن ورمز للوحدة الوطنية. يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم من دستور مملكة البحرين.

شي غريب شي غريب ماني قادر أفهمه واستوعبه يا حبيبي وش كثر هالأسئلة

0: ثقافتنا الغذائية. ثقافتنا الغذائية. الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية. ثقافتنا الغذائية. برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
1: نرحب بكم مستمعينا الأكارم في برنامجنا اليومي ثقافتنا الغذائية. حلقتنا اليوم عن المطبخ، المطبخ نفسه، المصنع مالنا، المطبخ شلون نهتم به، كيف نهتم به. بالنسبة حق مجال اللي نتكلم فيه، المطبخ يعتبر بؤرة مهمة في البيت، لأن هذا المكان إذا ما كان نظيف، إذا كانت تعشعش فيه حشرات، تعشعش فيه فيران، وبالتالي يعني عندك كارثة، عندك مشكلة، عندك مكان اللي المفروض يكون أنظف مكان سبب لك مشكلة. هذا المشكلة يصير تلوث الأكل. معظمنا لما يخطط بيت جديد يسوي المطبخ في ذاك الصوب بعيد، يعني بعيد عن المكان، ما يهتم في المكان، يخلي له غرفة ثانوية، والله مطبخ صغير ما عندك مشكلة، زاوية ذي الصوب ذاك الصوب أي مكان، ونهتم في الميلس، ونهتم بالصالة، ونهتم بحديقة البيت، ونهتم بكل الغرف ما عدا المطبخ، ونخلي آخر اهتمامنا بالمطبخ، مع أنه المطبخ اسمه مطبخ، يعني كل العمليات تدور إلا تدور في البيت تأتي من خلال المطبخ. المطبخ إذن نصنع فيه، هو مصنع البيت، نصنع فيه الأكل، أهم شيء الأكل. وإذا كان المطبخ زين ومرتب زين وخالي من التلوث وخالي من الملوثات وخالي من الأوساخ وخالي وما في أماكن لتجمع النمل، ما في أماكن لتجمع الصراصير، المجاري شلون تمشي فيه، كل هذه الأمور يجب أن نهتم فيها من لحظة بناء البيت، نهتم في المطبخ. إذا وصلنا إحنا إذا أن المطبخ سليم، مو بس نظافته مهمة، ترتيبه مهم، تخطيطه مهم، لازم يكون صحي، لازم يكون تصميمه سليم 100%. بقدر هناك مواصفات للمطبخ اليوم، مواصفات واشتراطات للمطبخ. طبعا أنا مثل ما أكرر وأقول، هذه نتكلم عن البيت، فما بالك إحنا نتكلم عن مطعم، نتكلم عن مطعم ولا نتكلم عن فندق ولا نتكلم عن مصنع، ضروري جدا إن نهتم فيه المواصفات للمطبخ، ضروري حتى في البيت، في البيت ضروري جدا إن نهتم في مواصفات البيت من بدايات تخطيطنا. أولا نهتم بالإضاءة مالته والتهوية، لازم يكون في طريق حق تهوية الهواء، مو إحنا بس نعتمد على الجزوز فن والبانكة، لا، لازم أقدر أبطل بابين، هذا الباب يدش هواء وهذا الباب يطلع هواء، هذه كلها أمور ضرورية. لازم يكون في بانكات، مراوح شافطة، الجزوز فن، الجدران ضروري يكون فيها قاشي، وقاشي أبيض بعد أفضل، على أساس أنا كربة بيت أعرف إذا البيت وصخ ولا مو وصخ، إذا بص ما أقدر أحط قاشي أحط صبغ بحيث إنه من النوع اللي ما يلصق فيه الدهن أو ما تلصق فيه الأوساخ. الأرضية، في ناس تحب تحط موكيت، نوع الزل الجديد ذي، ويحبون يحطونه، أنا ما أفضل الموكيت، لأن الموكيت يجمع وصخ. احنا اليوم حتى في البيت داخل نقول لا تحطون موكيت، لان نوع الموكيت وجدنا ان الموكيت يجمع وسخ، يجمع حشرات، يجمع نوع من انواع الحشرات في البيت، وبالتالي انت تيجي تنبطح على الموكيت، الياهل يلعب على الموكيت، وبالتالي هذه الحشرات ممكن تقرصه، فهذه مشكله. لما تحط قاشي وايد احسن لك، وتفتك من موضوع الموكيت ومشاكل الموكيت، يكون سهل التنظيف القاشي، تتأكد أنه مستوي بطريقة أنه يمشي فيه ماي المجاري بحيث يوصل إلى المجاري ناعم، غير ما في شقوق، ما في تكسر، كل هذه الأمور. طبعا تكون في بلاعة مهمة، ما تخلي الموضوع ما تدري وين يروح الماي. الزوايا اللي بين الجدار، طوفة الجدار والأرضية، يفضل أنها ما تكون زاوية قائمة، إذا قدرت أن ما تكون زاوية قائمة وايد أفضل، يعني تكون منحني في شكل منحني علشان الوسخ ما يتيمع، لأن الزوايا القائمة ممكن يتيمع.

فيه الوسخ، حشرات، أي شكل من الأشكال، كل ما كان منحني دائري يكون أفضل. طبعا البيبان والنوافذ من الناحية الصحية يفضل أن يكون عليها تور، غير الباب الأساسي اللي يطلب الدفاع المدني، يفضل أن يكون عليه تور عشان الحشرات ما تدش والطيور ما تدش. إذا تقدر تحط مصائد للحشرات بعد وايد أفضل. طبعا دائما بالنسبة حق الماي، احنا اليوم الحمد لله في الخليج وفي البحرين بالذات تحديدا، نتكلم عن بلدنا، الماي يجيك نظيف، وايد نظيف، ما عدا الآن طبعا في بعض الشوائب إلا من عملية هي من البيبات، من بابيبات. فإذا حطيت فلتر واحد يكفيك، ما عندك مشكلة، على الأقل ينظف لك من بعض الشوائب اللي تمر من خلال البيبات ومن خلال هذه الأمور ذي كلها. حوض الغسيل السنك، إذا كان عندك حوضين بعد أفضل، على أساس أنك إذا تبي تنقع في حوض وتغسل في حوض بعد وايد أفضل. لازم يكون ستانلس ستيل غير ما تقدر، لازم يكون عندك طاولات، لازم يكون عندك دواليب كباتة ودائما نظيفة، وكل ما كانت نظيفة كان سلست للنظافة كان وايد مهم. إذا عندك مطبخين، إذا تقدر تسوي مطبخين، واحد وايد مهم، على الأقل مطبخ تحضير المواد الطازجة، مطبخ للطبخ، أو إذا عندك مطبخين واحد للتحضير وواحد للطبخ، بعد هذه شيء زين. طيب الآن هذه المواصفات للمطبخ، تبي تنظف المطبخ، الآن يننا بننظف المطبخ، شنو الأشياء اللي ممكن نسويها؟ أول شيء أثناء التنظيف سوي تهوية، ما يصير تسوي تتعامل مع مواد كيماوية وبعدين أنت قاعد صك الباب عليك، لا، افتح الدرايش، افتح البيبان، خل عندك تهوية. إذا عندك أكل طبعا شيله تماما من المكان، لأنك ممكن ترشف ليد، تنظف غبار شيء، فشيل الأكل تماما، أو على أقل تقدير غط الأكل قد ما تقدر. إذا بتيجي حق الخزائن والدواليب والكباتة، شيل كل شيء ونظف تماما كل وسخ اللي موجود في الدواليب، شيل كل شيء من الدواليب، من الكباتة، من المخازن ذي، نظفها، شيلها، حطها صوب واحد، نظفها، تأكد أنها هي نظيفة، خاصة في الزوايا، زوايا الدواليب وايد مهمة أنك تنظفها، نظفها تماما تماما، امسحها، نظفها بالماء والصابون وجففها، خليها تجف فترة شوي، وبعدين رجع كل شيء مكانه بالترتيب بالترتيب. نظف الثلاجة، تكلمنا احنا عن موضوع تنظيف الثلاجات، نظف الفريزر إذا كان تحتاج إلى تنظيف، ذوب الثلج، نظف هذه الأمور ذي كلها، وهذه أشياء ضرورية. نظف ورا الثلاجة بعد، ساعات يبقى ورا الثلاجة، ورا الفرن، إذا نظفت الفرن والثلاجة نظف وراهم، لأن ممكن بقايا دهن، ممكن بقايا حشرات، ممكن بقايا فيران، كلها تتراكم وراء المكان هذه وبالتالي تسبب لك أوساخ، هذه كلها ضروري. الدرايش، البيبان، دائما نظفهم من الغبار، من الأوساخ، إذا في أجزاء ممكن ينشالون، إذا تقدر تشيلهم شيلهم، وإذا ما تقدر تشيلهم في مكانهم. الاكزوز فان نظفه، اذا في شيء ينشال، ممكن البانكه نفسها تنشال، تنظفها تماما، وبعدين اذا تعرف، اذا ما تعرف لا تجوكم وتروح تسوي شيء وتسبب لك حق روحك مشكله، اذا تعرف وكان بها ما كنت تعرف طبعا ما لا تسوي شيء. اذا في مكيف، نظف المكيف، نظف الفلتر مال المكيف قد ما تقدر. بعدين الجدران، امسحها، نظف الجدران، نظف الارضيه، إذا أرضية، إذا في منظفات، صابون، مصابون، حاول تستخدمها، نفس الشيء حق الجدران، استخدم صابون. اغسل الطاولات تماما تماما، اغسل الطاولات، اغسل الأسطح اللي تستخدمها للتقصص، شيء من هالقبيل، كل هذه تحتاج إلى تنظيف. بعدين امسح الحوض والغسيل تماما، غسله، تأكد أن المجاري ما فيه، صف فيها في هذه الفتحات، في مواد كيميائية ممكن أنت تصبها في المجاري مال الغاسل دي، تنظف لك مجرى الماي على أساس يكون دائما نظيف، حتى هذه النظافة دي ما تسمح حتى حق الصراصير أنك تجي. سلة المهملات عزكم الله تحتاج إلى تنظيف باستمرار، غسيل، مو بس تنظيف تشيل وتحط، لا، تحتاج إلى غسيل قد ما تقدر. إني حق شيء مهم ننساه دائما، تنظيفنا للمطبخ في شيء وايد ننساه وشيء مهم، تدرون شنو؟ الاسفنجة، الخلق ذي اللي نستخدمه للتنظيف، الاسفنجة اللي نمسح بها الجدور، المواعين، هذه كلها ننساها. في دراسات يعني أكدت كاهي قدامي تقول إن الاسفنجة مالت المطبخ

0: تحتوي على حوالي 10 ملايين نوع من البكتيريا. الاسفنجة ذي والخرجة ذي اللي نمسح بها، احنا دائما نمسح ونسوي ونستخدم الاسفنجة ذي، ولكن وسيدا نحطهم في مكانهم، نجففهم تحت الشمس وبس، ما نغسلهم ولا ننظفهم ولا نشوف يعني ايش فيهم. في دراسة يمكن تلوي عجبتكم، بس في دراسة تقول ان هذه الاسفنجة وهذا الخلق ذي اللي نستخدمهم في التنظيف تعتبر اوسخ من مرحاض البيت بنسبة كمية الثقل الميكروبي اللي في الصحون وفي الاسفنجة ذي. اذا ضروري جدا ان نمسحها. شلون نمسحها؟ ما يبي لها شيء، اذا نقدر نغيرهم باستمرار فهذه افضل، بين فترة وفترة نغيرهم. طيب ما غيرتهم، احرص ان انظفهم باستمرار، اغسلهم بالماء الدافي، لازم يكون دافي، تأكد انه ماء دافي، معقمات اقدر استخدم منظفات معقمات لها طريقة، يعني اقدر انقع الماء او الاسفنجة الخرجة ذي في ماء معقم لمدة 30 دقيقة زين، وبعدين ممكن انشفها في الشمس لفترة، احطها في الفرن في الميكروويف ما تحترق. فاذا كل هذه العملية انا في الاول والاخير يعني لازم اغسلهم، لازم احط اعتناء بهذه الاسفنجة وهذه الخرجة. مهم جدا ان احطها في معقم، احطها في ماء ساخن، في ماء دافي لفترة زمنية، بعدين احطها في الشمس لفترة زمنية، وبعدين يعني لما اتعامل مع هذه لازم اغسل يدي، لازم اهتم بنفسي، لان انا يانس انقل البكتيريا من هذه المواد اللي اتعامل مع هذا الخلق الى جسمي. ترى الصابون والديتول والاشياء المطهرات دي ما تقتل، ولكن على الاقل في المواد الكيميائية ممكن ان انت على الاقل تنقي وتقلل لك من الثقل الميكروبي اذا حطيناها بالذات في الشمس فترة زمنية طويلة، واذا كانت شمس فبالتالي شمسنا حارة وبالتالي تقضي على كثير من الكائنات الدقيقة. واذا تبي بعدين ترش مبيدات حشرية، تأكد انك ترش مبيدات حشرية بعيدا عن المواد الغذائية، بعيدا عن اي ملوثات، صكيت الكباتة ولا ترش مباشرة على الأشياء ذي، ولكن ممكن ترشها في الأرض اللي أنت تحس إن هي تحتاج، وطهر المكان وخلى فترة، وبعدين ممكن تجي تهوي المكان عشان تتخلص من كل هذه. أعزائي المستمعين، بهذا أكون خلصت حلقتي اليوم من برنامج ثقافتنا الغذائية. إن شاء الله ألتقي بكم باكر في مثل هذا الوقت في موضوع آخر. تحياتي.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: وزير الخارجية يجتمع في الرياض مع النظير السعودي لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان حرية الملاحة البحرية في المنطقة. وزير الشؤون البلدية والزراعة يؤكد أهمية تعزيز التعاون الزراعي والغذائي بين دول المجلس لبناء منظومة خليجية متكاملة قادرة على التعامل مع المتغيرات. المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وصندوق تمكين القدس

يوقعان اتفاقية لدعم مشروع وقف البحرين للتعليم والأيتام بمدرسة دار الطفل العربي للإناث في مدينة القدس. نادي راشد الفروسية وسباق الخيل يحتفي بموسم اليوبيل الذهبي 2026-2027 في نسخة تاريخية تجمع بين عراقة الماضي وطموح المستقبل.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الرياض مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة. وتم خلال الاجتماع بحث مسار العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تتميز به من تطور ونماء على مختلف المستويات في ظل توجيهات القيادتين الحكيمتين وسبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أرحب لما من شأنه خدمة المصالح والأهداف المشتركة والإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين في إطار ما قره مجلس التنسيق البحريني السعودي المشترك. وناقش الوزيران مسددات الأوضاع الإقليمية والجهود التي تبذل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان حرية الملاحة البحرية في المنطقة ومسددات سير المفاوضات الأمريكية الإيرانية، كما تم تبادل وجهات النظر إزاء أوجه التعاون والتنسيق والتشاور المشترك لدفع بجهود العمل الخليجي المشترك ومواجهة مختلف التحديات الراهنة والتأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ قرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في لقائهم التشاوري المنعقد في جدة بتاريخ 28 من أبريل 2026، وتعزيز التضامن ووحدة الموقف الخليجية تأكيدا على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ وأن أي اعتداء على إحداها هو اعتداء عليها جميعا. ترأس سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير الشؤون البلديات والزراعة اجتماع لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي لدول مجلس التعاون والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئية، وذلك في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون. وفي كلمة خلال الاجتماع أكد وزير الشؤون البلديات والزراعة أن مملكة البحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تولي اهتماما كبيرا بمواصلة تعزيز منظومة الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد من خلال تطوير الاستراتيجيات الوطنية. وأشار سعادته إلى أهمية التكامل في القطاعات الاستراتيجية وتعزيز التعاون الزراعي والغذائي بين دول المجلس بما يسهم في بناء منظومة خليجية متكاملة للمخزون الاستراتيجي وبما يدعم استدامة سلاسل الإمداد ويرفع كفاءة الجاهزية ويعزز قدرة دول المجلس على التعامل مع المتغيرات. شاركت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب في فعالية الموزاييك العربي التي تنظمها بل نظمتها وزارة شؤون الشباب بمناسبة يوم الشباب العربي بمشاركة شباب من مملكة البحرين ومختلف الدول العربية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أواصر التواصل والتعاون بين الشباب العربي وترسيخ قيم الوحدة والانتماء والهوية العربية المشتركة. وأكدت سعادة وزيرة شؤون الشباب أن الاحتفاء بيوم الشباب العربي يمثل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يطلع به الشباب في بناء حاضر ومستقبل المجتمعات العربية، مشيرة إلى أن الفعاليات والبرامج المشتركة تسهم في توطيد العلاقات بين الشباب العرب بما يدعم مسيرة العمل العربية المشترك. وشهدت الفعالية تنظيم ورشة عمل إبداعية جمعت المشاركين من مملكة البحرين ومن مختلف الدول العربية، وتمثلت مخرجات الورشة في إنجاز

جدارية فنية متكاملة جمعت عناصر بصرية مستوحاة من الدول العربية المشاركة، بما يعكس روح الوحدة والترابط بين الشعوب العربية. أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية إطلاق البرنامج الصيفي لذوي الهمم، والذي تنفذه بالشراكة مع عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الهمم. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لرعاية شؤون ذوي الهمم أن البرنامج الصيفي يجسد اهتمام الوزارة بتوفير برامج نوعية تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الهمم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم. وأشار سعادته إلى أن الوزارة تحرص على دعم المبادرات التي تعزز جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الهمم، مثمنا الدور الذي تطلع به المنظمات الأهلية الشريكة وإسهاماتها المتميزة في تنفيذ البرامج والأنشطة الموجهة لهذه الفئة، مؤكدا أن هذه الشراكات تعكس تكامل الجهود الوطنية وتسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام على المشاركين وأسرهم. وفي السياق، وانطلاقا من حرصها على تعزيز المسؤولية الاجتماعية، نظمت هيئة البحرين للسياحة والمعارض زيارة ترفيهية لأعضاء جمعية أولياء أمور المعاقين إلى مهرجان صيف البحرين للألعاب، الذي قاموا بشراكة استراتيجية مع مسرح بيون الدانة في مركز البحرين العالمي للمعارض، وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى إتاحة الفرصة لمختلف فئات المجتمع للاستمتاع بما يقدمه المهرجان من تجارب ترفيهية وعائلية متكاملة. وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج متواصل تعتزم الهيئة من خلاله استضافة المزيد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الرسمية طوال فترة إقامة المهرجان، بما يعكس التزامها بتعزيز الشراكة المجتمعية وإتاحة الفرصة أمام مختلف الجهات للاستفادة من الفعاليات والأنشطة التي يحتضنها المهرجان. وتعد النسخة الثالثة من المهرجان الأضخم والأكثر تنوعاً، إذ تمتد على مدى 35 يوماً متواصلة حتى 5 أغسطس المقبل، لتكون واحدة من أطول وأبرز الفعاليات الترفيهية الصيفية في مملكة البحرين. وقعت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بجمهورية تركيا اتفاقية تعاون مع صندوق تمكين القدس للتنمية لدعم مشروع وقف البحرين للتعليم والأيتام لمدرسة دار الطفل العربي للإناث في مدينة القدس. ووقع الاتفاقية عن صندوق تمكين القدس للتنمية صاحب السمو الملكي الأمير التركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء صندوق تمكين القدس، وعن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بعمال الأمين العام للمؤسسة. وأشاد صاحب السمو الملكي الأمير التركي الفيصل بهذه الاتفاقية وبما تقدمه المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من جهود لمساندة الشعوب الشقيقة والصديقة، حيث تعتبر مملكة البحرين أول مبادر لتنفيذ مشروع وقفي في مدينة القدس، ويعتبر هذا المشروع هو المشروع الوقفي الأول من نوعه. وتهدف الاتفاقية إلى دعم تنفيذ مشروع وقفي مستدام يخدم قطاع التعليم ورعاية الأيتام من خلال دعم الميزانية التشغيلية لمدرسة دار الطفل العربي للإناث في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وتوفير فرصا تعليمية أوسع وتعزيز مقومات التمكين المجتمعي من خلال مبادرات تنموية ذات أثر مستدام. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود المؤسسة لتوسيع شراكاتها مع المؤسسات التنموية والإغاثية وتنفيذ مشاريع نوعية تدعم التعليم ورعاية الأيتام وترسخ مفاهيم التنمية المستدامة امتدادا لرسالتها الإنسانية في مساندة الشعوب الشقيقة والصديقة وتنفيذ المبادرات التي تستثمر في بناء الإنسان وتنمية قدراته. وعلى هامش توقيع الاتفاقية شاركت المؤسسة بصفتها ضيف شرف

0: في اجتماع مجلس أمناء صندوق تمكين القدس للتنمية الذي عقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء صندوق تمكين القدس للتنمية، وبمشاركة أعضاء مجلس الأمناء وعدد من الشخصيات الداعمة لجهود الصندوق في تمكين المجتمع الفلسطيني بمدينة القدس. ومثل المؤسسة في الاجتماع المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.
1: وقعنا اليوم اتفاقية وقف البحرين لليتيم لصالح مدرسة دار الطفل العربي.

0: في مدينة القدس وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير التركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء صندوق تمكين القدس. هذا المشروع يعد هو الأول من نوعه في مدينة القدس، المشروع الوقفي الأول. والجدير بالذكر أن المؤسسة الملكية نفذت سابقا مشروع مكتبة القدس في البلدة القديمة، ونهج المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية دعم الشعوب الشقيقة والصديقة والمتضررة من الأزمات، والمرحلة هذه المؤسسة تركز على المشاريع التي تعني بالتعافي الاقتصادي وتمكين المجتمعات.
1: شاركت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في أعمال مؤتمر القمة الخليجية 11 للشؤون الدوائية التنظيمية الذي عقد في إمارة دبي بدولة الإمارات، وذلك بمشاركة نخبة من قادة صناعة الأدوية والخبراء والمتخصصين في القطاع الصحي. وخلال أعمال القمة قدم الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عرضا استعرض فيه تجربة مملكة البحرين في تطوير المنظومة التنظيمية للقطاع الدوائي وأبرز المبادرات التي تنفذها الهيئة لتعزيز كفاءة الأنظمة الرقابية وتسريع إجراءات تسجيل وتداول المنتجات الطبية بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وأكد الدكتور الأنصاري أن مشاركة الهيئة في هذا المحفل الإقليمي تعكس التزام مملكة البحرين بتعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية الخليجية والعربية وتبادل الخبرات وبناء الشراكات التي تسهم في تطوير القطاع الدوائي. يحتفي نادي الراشد الفروسية وسباق الخيل بموسم اليوبيل الذهبي 2026-2027 في نسخة تاريخية تجمع بين عراقة الماضي وطموح المستقبل. ويشهد الموسم 30 سباقا وفي مقدمتها كأس البحرين الدولية الذي يشهد إنجازات غير مسبوقة، إلى جانب مهرجاني كأس جلالة الملك المعظم وكأس سمو ولي العهد وبطولة نجوم المستقبل.
2: يعد نادي راشد للفروسية وسباق الخيل أحد أبرز صروح الرياضية المتخصصة في سباقات الخيل على مستوى المنطقة، حيث يجمع بين تاريخ يمتد لعقود وبنية تحتية متطورة ودور محوري في تنظيم هذه الرياضة التي ارتبطت بالفروسية العربية وإرثها العريق. ومنذ تأسيسه عام 1977 أصبح النادي الجهة الرئيسة المشرفة على سباقات الخيل في مملكة البحرين، وأسهم في تطويرها وتعزيز حضورها محلياً ودوليا. ويضم النادي مضمارا عشبيا للسباقات ومضامير للتدريب واستبلات حديثة ومرافق بيطرية متخصصة، إلى جانب منشآت متكاملة تخدم الملاك والمدربين والفرسان وتوفر بيئة مناسبة لاستضافة المنافسات وفق المعايير الدولية. كما شهدت مرافقه خلال السنوات الأخيرة سلسلة من أعمال التطوير التي عززت جاهزيته لاستقبال البطولات الكبرى. ولا يقتصر دور النادي على تنظيم السباقات، بل يمتد إلى الإشراف على مختلف جوانب رياضة الخيل، من تسجيل الجياد وتنظيم مشاركة الملاك والمدربين والفرسان إلى تطبيق اللوائح الفنية والبيطرية، بما يسهم في تطوير منظومة سباقات الخيل في مملكة البحرين. وخلال السنوات الماضية رسخ النادي مكانته على الساحة الدولية عبر استضافة بطولات بارزة في مقدمتها كأس البحرين الدولي الذي يستقطب نخبة من الجياد والفرسان والمدربين من مختلف دول العالم، إلى جانب مهرجان كأس جلالة الملك المعظم ومهرجان كأس سمو ولي العهد، لتصبح مملكة البحرين محطة مهمة في رزنامة سباقات الخيل العالمية. وبين المحافظة على إرث

0: الفروسية ومواكبة أحدث معايير تنظيم السباقات، يواصل نادي راشد للفروسية وسباقات الخيل في مملكة البحرين ترسيخ مكانته كأحد أبرز مراكز سباقات الخيل في المنطقة، وواجهة رياضية تعكس تاريخ هذه الرياضة وتطورها وتسهم في تعزيز حضور مملكة البحرين على الساحة الدولية.
1: وبهذه المناسبة يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الشيخ سلمان بن راشد الخليفة ممثل الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل للسباقات الدولية. نرحب بك سعادة الشيخ سلمان. بداية، يتزامن الموسم المقبل مع الاحتفاء باليوبيل الذهبي لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل، كيف يجسد هذا الاحتفاء مسيرة النادي منذ تأسيسه، وما الذي يعكسه من تطور وإنجازات تحققت على مدى 50 عام؟
2: شكرا على الاستضافة. طبعا في البداية أود أرفع أسماعي التهاني إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاه بمناسبة الاحتفاء باليوبيل الذهبي لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل، حيث رسخ نادي راشد الفروسية وسباق الخيل مكانته كأحد أبرز المضامير الإقليمية والدولية في ظل ما يحظى به من رعاية من القيادة الرشيدة ودعم واهتمام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل، والذي كان لهذا الدعم الأثر الأكبر في تحقيق هذه الإنجازات وتعزيز حضور مملكة البحرين على خارطة سباقات الخيل العالمية. ويأتي احتفاء نادي راشد الفروسية وسباق الخيل باليوبيل الذهبي تتويجا لمسيرة طبعا حافلة امتدت لخمسين عاما رسخت خلالها مملكة البحرين مكانتها كأحد الدول الرائدة في هذه الرياضة العريقة.
1: نعم، طيب، يحمل موسم 2026-2027 أهمية استثنائية لتزامن مع الاحتفاء باليوبيل الذهبي للنادي، ما أبرز محطات رزنبة الموسم المقبل وما المبادرات والفعاليات الجديدة التي سيشهدها؟
2: طبعا بلا شك الموسم القادم سيكون من أبرز المواسم ليس فقط تزامنا مع الاحتفال باليوبيل الذهبي، وإنما أيضا لأنه يأتي بعد تحقيق الإنجاز التاريخي هذا العام باعتماد كأس البحرين الدولي سباقا من الفئة الأولى جروب 1، وهو إنجاز يعكس نجاح الرؤية الاستراتيجية التي وضعها سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة ودعمه اللامحدود لتطوير رياضة سباق الخيل، والذي أسهم بصورة مباشرة على هذا الإنجاز الدولي العريق، علما بأن رزامة السباقات المعدة للموسم القادم تتضمن العديد من المحطات المهمة، من أبرزها تطوير كأس البحرين الدولي أو يوم كأس البحرين الدولي بإضافة سباق جديد على مسافة 2800 متر.
1: نعم.
2: سباق دولي جديد، إلى جانب تعزيز سلسلة سباقات البحرين الدولية البحرين تيرف سيريز بإضافة سباقات جديدة، ونحن على ثقة بأن هذه التطورات ستسهم في استقطاب نخبة الخيول العالمية والملاك والمدربين، والتي ستعزز المكانة الدولية لمملكة البحرين ليكون الموسم القادم امتدادا لمسيرة التطور والنجاحات التي يشهدها نادي راشد الفروسية وسباق الخيل.
1: نعم، كل التوفيق لكم سعادة الشيخ سلمان بن راشد الخليفة ممثل الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل للسباقات الدولية، شكرا لك. ضمن جهود وزارة التنمية الاجتماعية في تعزيز الشراكة المجتمعية، يواصل مركز مبارك جاسم كانو الاجتماعي الشامل في منطقة سنابس تقديم خدماته التنموية المستدامة للأسر المنتجة، ويعمل المركز على إطلاق حزمة متكاملة من الورش التدريبية الرامية إلى تطوير مهارات الطاقات الشبابية والنسائية في مختلف المجالات وتأهيلها للمستقبل.
3: حين تتحول المهارة إلى مشروع والطموح إلى إنتاج، تبرز هنا جهود مملكة البحرين في دعم الأسر المنتجة وتمكينها من تنفيذ مشاريعها الخاصة عبر برامج متكاملة تجمع بين التأهيل والإنتاج والتسويق. ويأتي مركز مبارك جاسم كانو الاجتماعي الشامل التابع لوزارة التنمية الاجتماعية ليكون الحاضن لهذه المنظومة من خلال بيئة متخصصة تتولى تمكين الطاقات البحرينية وتمنحها الأدوات اللازمة

0: للانتقال من مرحلة التدريب إلى الإنتاج الفعلي والوصول إلى السوق.
1: تواصل طبعاً وزارة التنمية الاجتماعية الدعم والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتجة من خلال الوحدات الانتاجية والتدريبية بمركز مبارك جاسم كونو الاجتماعي الشامل، ويحتضن المركز 18 وحدة انتاجية تشمل مجالات متنوعة من بينها الطحن والتقليف والتعبئة للمواد الغذائية، تحضير القهوة والكاكاو والبهارات والمخللات، إلى جانب توفير تجهيزات متخصصة ومعدات متطورة قد ما تتوفر بسهولة بشكل فردي. وما يقتصر دور هذه الوحدات على توفير بيئة إنتاجية متكاملة، إنما يمتد إلى تعزيز فرص التدريب ورفع المهارات وتقديم الدعم التسويقي بشكل يسهم في رفع جودة وسلامة المنتج البحريني وتمكين الأسر المنتجة من تطوير مشاريعها.
0: ويعمل المركز وفق منظومة إنتاجية متكاملة توفر للمشاركين بيئة مجهزة وفق المعايير الصحية والتقنية من خلال وحدات إنتاج متخصصة في قطاع الصناعة الغذائية، إضافة إلى تقديم ورش تدريبية متقدمة في مجالات الأشغال اليدوية والفنية والإنتاجية والغذائية.
2: المركز ما قصروا معنا، وفروا لنا ورش حقنا احنا نشتغل فيها، نجهزها بأحدث التقنيات مثل ما انتم شفتوا، من أجهزة من أدوات. هذا الشيء ساعدنا ان احنا حتى نطلع من ان احنا نشتغل في بيوتنا اني المركز نشتغل طبعا بكل عندنا قوانين الأمن والسلامة عشان نطلع منتجنا بصورة حلوة.
1: المركز وفر غرف، يعني كذا غرفة، كل غرفة فيها أجهزة، مثلا هاي الغرفة غرفة تغليف، في عندنا غرف ثانية فيها أجهزة للتجفيف، فكل غرفة فيها أجهزة يعني متخصصة يعني لأهداف معينة، في عندنا غرفة حق طحن البهارات، فواجد يعني سهلت يعني، وهاي كل الأشياء الخدمات هذه اللي متوفرة خدمات مجانية للأسر المنتجة.
0: منظومة الدعم للأسر المنتجة تكمل من خلال توفير قنوات تسويقية تساعد على استمرارية هذه المشاريع ونموها عبر متجر دائم لعرض منتجات الأسر المنتجة، ليكون منصة مباشرة للتعريف بمنتجاتها ودعم انتشارها وفتح آفاق أوسع أمام الأسر البحرينية لزيادة الدخل وتحويل مهاراتها إلى مشاريع منتجة ومستدامة.
3: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة إيناس الماجد، الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية. نرحب بك يا أستاذة إيناس. بداية، هل توضحين الأهمية الذي يمثله مركز مبارك جاسم كن الاجتماعية الشامل؟
4: في البداية حبيت أشكركم على هذه الاستضافة وتحت الفرصة لتسليط الضوء على ما يمثله مركز مبارك جاسم كونو الشامل، المركز الأحدث اللي يعتبر أحد المرتكزات الرئيسية في جهود وزارة التنمية الاجتماعية الرامية اللي تدعم وتمكن الأسر البحرينية المنتجة وتعزز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستمرار في تشغيل الوحدات الانتاجية والورش التدريبية بالمركز. نعمل على توفير بيئة متكاملة تجمع بين التدريب، التأهيل والإنتاج. هذه راح يساهم في تطوير مهارات المستفيدين، رفع قدراتهم وإبداعاتهم لتكون مشاريع إنتاجية مستدامة. من مميزات مركز مبارك جاسم كونو الاجتماعي الشامل أنه يضم 18 وحدة إنتاجية متخصصة في الصناعات الغذائية، مجهز وفق معايير صحية ومهنية وإنتاجية متقدمة. طبعا إلى جانب أنه في مجموعة متنوعة من الورش التدريبية في أعداد مجالات الحرفية والمهنية اللي تلبي احتياجات الأفراد والأسر الراغبة اللي في تنمية مهاراتها. طبعا احنا في وزارة التنمية الاجتماعية نشوف في هذا المركز الحديث وما تتضمنه من الإمكانيات متطورة دعم إضافي للوزارة لتطوير البرامج والمشاريع الداعمة للأسر المنتجة اللي يعزز فرص التمكين الاقتصادي والاستدامة ويواكب تطلعات مملكة البحرين نحو مجتمع أكثر إنتاجية وازدهار.
3: نعم السيدة إيناس الماجد، الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية، شكرا لك. وهذه الأخبار العربية.

0: الدولية، حيث استقبل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري سعادة السيدة هيلين ماكنتي وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع بجمهورية إيرلندا. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، هذا وشهد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إقامة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وجمهورية إيرلندا. عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري الدكتور بدر عبد العاطي جلسة مشاورات سياسية مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا، وتناولت المشاورات العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية وخاصة القضية الفلسطينية ومسددات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية. أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع حصيلة ضحايا تفشي فيروس الإيبولا إلى 506 حالات وفاة. وذكرت السلطات الصحية في تقرير لها أن البلاد سجلت 1561 حالة مؤكدة، منها 506 حالة وفاة، بينما تعافى 254 مريضا حتى الآن. وأشار التقرير إلى أن التفشي قد أثر حتى الآن على 36 منطقة صحية موزعة في 3 مقاطعات. هذا وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية بهدف تقييم علاجات محتملة لمرض الإيبولا. تواجه عدة دول حول العالم كوارث طبيعية متلاحقة دفعت أجهزة الطوارئ إلى استنفار جهودها لمواجهة تداعياتها في ظل ظروف مناخية متطرفة. هذه التداعيات تأتي مع استمرار حرائق الغابات في البرتغال واليونان وفرنسا وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في نيوزيلندا.
1: في مشهد تتعاظم فيه سطوة الطبيعة وتتسارع فيه وتيرة الظواهر المناخية المتطرفة، تخوض دول عدة سباقا مع الزمن لاحتواء كوارث متلاحقة، بعدما أطلقت الحرائق العنان لألسنة اللهب في جنوب القارة الأوروبية، فيما أطلقت السماء سيولها الغزيرة على نيوزيلندا لترسم معالم أزمة تتجاوز حدود الجغرافيا وتستنفر مختلف أجهزة الطوارئ والإنقاذ. وفي البرتغال تواصل ألسنة اللهب زحفها عبر مساحات شاسعة من الغابات بعدما التهمت أكثر من 12 ألف هكتار في واحدة من أعنف موجات الحرائق التي تشهدها البلاد، بينما يخوض أكثر من 1300 رجل معركة شاقة لكبح تمدد النيران. وفي اليونان دفعت الحرائق المتسارعة سكان عدد من الضواحي إلى مغادرة منازلهم، بينما خيم الدخان الكثيف على مدينة سالونيكا محولا سماءها إلى سحابة رمادية أثارت المخاوف الصحية، في حين واصلت فرق الإطفاء جهودها لمحاصرة النيران. أما في فرنسا فقد امتدت يد اللهب إلى المرتفعات الوعرة في إقليم البرينيه الشرقية، حيث أتت الحرائق على نحو 1000 هكتار من الغابات قبل أن تبدأ فرق الإطفاء مدعومة بالطائرات في تضييق الخناق على بؤر الاشتعال، وسط إجراءات احترازية شملت إغلاق عدد من الطرق. وعلى الضفة الأخرى من العالم حضرت الطبيعة بوجه مختلف، إذ أغرقت الأمطار الغزيرة مدينة دينيدن والمناطق المجاورة في نيوزيلندا بعدما فاضت المياه على الطرق وأجبرت السلطات على تنفيذ عملية إجلاء، فيما دعي السكان إلى ملازمة منازلهم. وبين نيران تلتهم اليابسة وأمطار تغمر الطرقات، تتجدد معركة الإنسان مع

0: تقلبات الطبيعة في مشهد يؤكد أن الكوارث المناخية تتطلب جاهزية دائمة وتعاونا دوليا متواصلا للحد من آثارها الإنسانية والبيئية.
1: نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أنت الإنسان مخلوق عظيم، الله كرمك بين سائر مخلوقاته، فلذلك أنت تستحق أن أنت تحصل على كل اللي تتمناه. إشلون؟ راح نعرف الحين. تحرر من المواقف السلبية أو الكلام الغير إيجابي. إلغي كلمة مستحيل أحصل هالشي، بالعكس أخذ بالأسباب في أمورك بالحياة وأكيد راح تحصل إن شاء الله اللي تبي. ابتعد بشكل تام عن الأفلام السلبية، لأنها ممكن أنها تزرع في عقلك الباطن قناعات مدمرة. كافئ نفسك بشكل دايم، يا أخي اعتبر نفسك شخص آخر، ودايما لما تحقق أي هدف كافئ نفسك عليه. اختر لنفسك قاموس مليء بالكلمات الإيجابية. كن ممتن دائما لما لديك وتمنى الخير لجميع الناس. تعهد بعدم الرجوع إلى المعتقدات السلبية كتابيا، لأن هالأمر يعمل بطريقة جدا فعالة. ختاما، هناك العديد من الأمور في الحياة والممارسات اللي راح تزيد من مستوى استحقاق الشخص لذاته، ولكن كن على يقين أنك أنت الشخص المسؤول عن استحقاقك لذاتك، ولازم تبدأ من اليوم وتعيش أسلوب حياة، وأكيد راح تشعر بالفرق. استمع للصوت الإيجابي وتذكر أنت تستحق.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.
2: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
3: ألو
4: ألو،
3: مشوار الظهيرة معك.
4: أهلا.
2: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
5: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
2: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
6: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. ذكر الأدباء في قصة المثل العربي رجع بخفي حنين أن حنينا كان إسكافيا يسكن مدينة الحيرة، فذهب إليه أعرابي ليشتري منه خفين، وأخذ الأعرابي يساوم حنينا مدة طويلة حتى انصرف الأعرابي دون شراء، فاغتاظ حنين الإسكافي وصمم على الانتقام من هذا الأعرابي، فحمل الخفين وسار إلى الطريق التي كان من المؤكد أن الأعرابي سيسلكها حال انصرافه من الحيرة، فعلق خفا في شجرة ثم مشى مسافة وألقى الخف الآخر في الطريق، اختبأ في موضع بحيث لا يراه أحد. جاء الأعرابي ونظر إلى الخف المعلق في الشجرة وقال: ما أشبهه بخف حنين؟ لو كان معه آخر لجمعته إليه وأخذته. وسار فرأى الخف الآخر مطروحا، فنزل وعقل بعيره ورجع إلى الشجرة ليأخذ الخف الأول. حينها خرج حنين من مخبئه وأخذ بعير الأعرابي وفر هاربا. فلما عاد الأعرابي لم يجد بعيره، ورجع إلى دياره بخفي حنين، فصارت الحادثة مثلا. الأحمق يظن نفسه حكيما، لكن الرجل الحكيم يعرف أنه أحمق. ويليام شكسبير. كتب عمر بن الخطاب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: إلزم 5 خصال يسلم لك دينك وتأخذ فيه بأفضل حظك، إذا تقدم إليك الخصمان فعليك بالبينة العادلة أو اليمين القاطعة، وأدني الضعيف حتى يشتد قلبه وينبسط لسانه، وتعهد الغريب فإنك إن لم تتعهده ترك حقه ورجع إلى أهله، وإنما ضيع حقه من لم يرفق به، وآسي بين الناس في لحظك وطرفك، وعليك بالصلح بين الناس ما لم يتبين لك فصل القضاء.
0: ما خط القلم.
2: روي أن يحيى بن زكريا لقي عيسى عليه السلام فقال: ما لي أراك لاهيا كأنك آمن؟ فقال له عيسى: ما لي أراك عابسا كأنك آيس؟ فقالا: لا نبرح حتى ينزل علينا الوحي. فأوحى الله إليهما: إن أحبكما إلي أحسنكما ظنا بي، وفي رواية: إن أحبكما إلي

0: طلق البسام. قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب، فليس يغني الحسيب نسبته بلا لسان له ولا أدب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
1: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. نتصفح خلال هذا الحلقة معجم الألفاظ والتعابير الشعبية، ونقف عن ما يستوجب الوقوف عنده، فإلى الصفحة الأولى.

تحت عنوان مفردات منتقى من اللهجة، وكما هو معروف لديكم أننا نمشي حسب الحروف الأبجدية، ونحن الآن في حرف الجيم. عندنا مفردة جملون. الجملون ما يشاهد في السنوات الأخيرة من ديكور أسقف المنازل المتخذة من شكل ثمانية. لما نكتب ثمانية بالعربي، هذه الآن نشوف أسقف بعض المنازل في البحرين قرميد وماخذ شكل ثمانية ونسميه جملون. نقول له سطح بيتكم سطح لو جملون، يقول لك لا والله سويت بيتي جملون. بمعنى هذه المفردة جملون، يعني الشكل اللي نشوفه الآن. المفردة أصل سرياني، السريان يطلقون على هذا الشكل جملون. ثم طبعا السريان معروفين أن كانوا في منطقة سوريا، ثم انتشرت المفردة عندهم وظلت باقية لأن يستخدمونها، وكشي نستخدمه يتم معنا باقي حتى لو كان من العصر الجاهلي. فانتقلت إلينا من أخواننا أهل الشام، ونحن لم نجد طبعا، ما اخترعنا السقف بروحنا أو تسمية معينة، لما تطورت عندنا العمارة واتخذت أشكال عدة أطلقنا على هذا السقف أيضا كما يطلق عليها أخوان العرب جملون، فصار السقف اسمه جملون. والآن عندنا مفردة أخرى أيم أو يمة. أول شيء اليماه نوع من أنواع السمك، والعرب تقول شاه جماء وكبش أجم، أي الله يولده بلا قرون. هي واقع فصيلة من فصيلة الكباش والغنم، نجد ما لهم قرون، الله خلقهم كذي من غير قرن. وفي المثل الشعبي تستوفي اليمة من ملقرون، للضعيف يطلب حقا من قوي. ولكن هناك حديث شريف يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ليدين الجماء من ذات القرن، أي يجزي.

يعني الله سبحانه وتعالى عدله وصل إلى مرحلة أن إذا صخلة لها قرون نطحت صخلة وذيش طبعا ما لها قرون ما تقدر ترد بنفس العنف، فأيضا جزاها عند الله. طبعا هذا التعبير يبين لك مجرد يعني رسولنا الكريم يضرب المثل الجميل حتى نأخذ الفكرة الطيبة. والمفردة اللي عقبها يمه أو جمه،

أيضا هذه المفردة من مصطلحات ومفردات أهالي البحر. اليمة الماء المتخلل إلى السفينة من الثقوب ومن الألواح، هي عربية فصيحة. العرب تقول جمة المركب، الموضع الذي يجتمع فيه الماء الراشح من حزوزه، هكذا قرأناها في لسان العرب لابن منظور. إذن جمة المركب البحري، الموضع الذي يجتمع فيه الماء الراشح من حزوزه. أنا لا أعلم إذا كان الموضع يسمى جمة أو الماء نفسه، لكن في مكان آخر شرح الجمة بقوله هو الماء، وبئر جمة أي بئر كثيرة الماء. الموضع الذي يجتمع فيه الماء في لغة أهل البحر في البحرين يسمونه مالج، يعني المالج هو اللوح الأول اللي يضعونه بعد البيص. هني يجتمع ماء الذي يتخلل من السفينة وتيمع في وسطها. وفي مثل شعبي يقول راسه في اليمة ويقول هدوني عليه، للذي يدعي ويفاخر وهو ليس عنده شيء. يعني واحد بلق من الجبن ان طبقوا راسه في السفينة وحطوها في اليمة، يعني دخلوا في خن السفينة وقرصوا راسه في الماء، ودائما هذا الماء يكون له طعم كريه ولون كريه لان تتجمع فيه القاذورات في اسفل السفينة. فواحد وصوله كذي ومع ذلك يصرخ ويرفس بريله ويقول هدوني عليه. والمفردة اللي عقبها الجمرك.

الجمرك معروفة طبعا، ولكن مفردة ليست فصيحة وليست عربية، تجمع على جمارك، هي من التركية، من المفردات التركية التي دخلت لهجتنا المحلية أو لغتنا العربية أيضا، وقعدت ما قدرنا نطلعها لعدم وجود البديل. والجنة هي طائر النورس البحري، تجمع على جن. وعندنا الواقع مفردة جميلة جدا، هي الجني

الجني كما هو معروف في الفصحى هو قطف الثمار، ونحن أخذنا من الجني المين، المجنى يعني، جنى يجني والمكان المجنى، احنا اطلقنا على المكان لمينه. لمينه هي عملية جمع المحار من السواحل القريبة، فكأنهم يجنونه جني. العرب تسمي الودع والمحار الجني.

لأنه من جني البحر. العامة تقول بروح أتينه، أتينه على الإبدال طبعا، واسم الحرفة والمكان أيضا.

0: في الزمن السابق كانت الأواني الزجاجية ثمينة، فإذا انكسر صحن لم يكن المواطن البحريني يجد مادة الغراء التي تستعمل في لصق الصحون في الوقت الحاضر، ولا يجد أيضا المال الكافي لأن يرمي هذه الصحون المكسورة برا ويشتري صحون غيرها. وعادة ما تحتفظ ببعض أنواع الصحون ذات الزخرفة لاستخدامها للضيوف. أما إذا انكسر الصحن العادي فهناك رجل حرفته أن يعمل ثقوب في هذا الصحن على اليمين وعلى اليسار الكسر، ثم يقوم بخياطة هذا الصحن بالأسلاك المعدنية فيبقى الصحن متماسك. وأيضا كانت الناس يعني تقرب فيه العيش، ما يحطون فيه سوائل طبعا، يحطون فيه العيش والعيش ما يطلع من الفتحة ذي. فكانوا كان منظر مألوف جدا أن يدعيك واحد ويقدم لك العيش وتاكل، عقب ما توصل في قاعة الصحن تشوفه مخيط، وما كانت الناس تستنكر نظرا للحاجة طبعا وللفاقة. والله لا يعود علينا وعليكم الفاقة والفقر، والله يمتعنا بما نحن فيه من عز ورفاه تحت ظلال حكامنا الكرام. وأدركني الوقت، وأتمنى لقاءكم في حلقة جديدة، آملا أن تكون حلقتنا ذي لاقت استحسانكم ولاقت منكم الرضا والقبول، وهذا غاية منانا. في أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو؟
2: ألو؟
1: مشوار الظهيرة معك؟
2: أهلاً.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

على الأرض التي أحب رسمت ذكرياتي الأولى. حلمت بأن أكون طبيبة، ثم مهندسة، ثم مخترعة، ثم سيدة أعمال. ببراءة الأطفال وإقبالهم على الحياة تفجرت في مخيلتي مئات الأحلام، فقط لأكون سبباً في إزهار هذه الأرض ولأشعر أنني بذلت أيامي لأجلها. وأنا اليوم ما زلت تلك الطفلة التي تحمل العالم على كفيها لتقدمه إلى الوطن.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك،

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشيخ.

0: الإعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير. إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة مملكة البحرين.
3: إذاعة البحرين.
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: مسيرة إذاعة البحرين من خلال الكوادر التي عملت بها وتركت بصمتها في مكتبة وأرشيف الإذاعة. أرحب بكم مستمعين الكرام، وباسمكم جميعا أرحب بضيف هذا اللقاء الأستاذ والإعلامي القدير الأستاذ حسين سعيد الإسماعيل. حياك الله أستاذ حسين.
1: حياك الله أخ حسن، وأنا سعيد جدا بهذه الاستضافة، وذكرتوني بالبداية الإعلامية والانطلاقة اللي انطلقت، سبحان الله، كانت من نفس هذا المكان.
0: يا سلام. بس نعم. كان بالعكس،
1: كان بالعكس، لكن سبحان الله نفس المكان. وسبحان الله المكان يعني له ذكرى جميلة جدا. يعني أنا دائما على مر هالسنين من 2005 كل مرة أدش هالاستوديو أحس كني أول مرة أدش الإذاعة، يعني لا صدى في قلبي الصراحة.
0: الله يحفظك. احنا سعداء بتواجدك معنا، وسعداء بالرجوع الى هذه الذكريات الجميله اللي يعني حين مضى عليها ما شاء الله 20 سنه الان.
1: 20 سنه
0: نعم. لكن احنا يعني بنرجع لها، بس حابين نتعرف كذلك على البدايات، وهذه دأبنا مع جميع ضيوفنا في البرنامج، لكون البدايات أحيانا تحمل الملامح والبصمات اللي من خلالها لربما يتعرف إلى شخصية الإعلامي من باكورة حياته. فكيف كانت بداية حسين سعيد؟
1: صحيح كلامك، يعني صحيح 100%. أول واحد على ميولة، سبحان الله، في ناس يكتشفونهم متأخر، وفي ناس من بداية يعني مسيرتهم في الدراسة سواء كانت الابتدائية أو الإعدادية. أنا سبحان الله كنت أدرس في مدرسة مدينة عيسى الابتدائية للبنين، وكان عندي ميول وشغف أني دائما أقدم في طابور الصباح، اللي هو الطابور الصباحي.
0: جميل.
1: طابور الصباحي يحتوي على عدة فقرات، تبدأ بالسلام الأميري أول على أيامنا، وبعدين كان في كلمات، وبعدين كان في يعني قرآن كريم وكذا. فكنت سباق أني أقدم الطابور الصباحي بشكل يومي، ف مسؤولين في المدرسة المشرف كان يقول لي يعني ما بتمل، هل تحب نبدلك؟ قلت لا، قالوا بتعطوني طول السنة، أنا ما عندي مشكلة أن أقدمه. فسبحان الله كان حسيت بشيء يربطني بالميكروفون، أن هالشيء حسيته يعني مثل الصديق، يعني كل ما أحاول أني أبتعد عنه لا في شيء يجذبني له، وأحس يعني براحة لما أقدم.
0: هل ما تذكر أشخاص معينين من الكادر التعليمي كانوا يشجعونك على؟
1: أكيد بلا شك، يعني أولهم الوالد الله يطول في عمره أستاذ سعيد جاسم الإسماعيل، وكان مدير المدرسة أيضا اسمه سعيد العلوي، الأستاذ الفاضل سعيد العلوي، طبعا أستاذنا كلنا، والأستاذ عبد علي رجب، والأستاذ عيسى الخياط، والأستاذ عزيز مطر، ويعني أنا أعتذر لمن خانتني الذاكرة ما طريت اسمه الحقيقة، الكل كان يساندني، وسبحان الله تحسهم كلهم بمثابة الأب. إذا حس أن واحد عنده موهبة من طلابه يدعمه ويسانده، سواء كان في رسم أو كان في إلقاء أو كان في رياضة. ومدرستنا طلعت يعني أجيال ما شاء الله معروفين الآن على مستوى الدولة
0: ما شاء الله.
1: فالبداية كانت يعني من مدرسة مدينة عيسى الابتدائية للبنين. كنت دائما مثل ما خبرتك الله يسلمك أني أبادر أني أقدم في الطابور، وبعدين نفس الشيء لازمت هالهواية ذي إن صح التعبير. المرحلة الإعدادية كذلك نفس الشيء، في الثانوي كذلك، ويعني كنت توجهت بدراستي اللي هي الصحافة وإعلام، درست في جامعة اليرموك في المملكة الأردنية الهاشمية، وهناك بديت أسقل هذه الموهبة، أنه هو أول شيء يكون تخصص أن أنت يعني تمارسه وتدرسه بشكل يعني نظري وعملي. وكذلك بدأت أني أقدم بعض الاحتفالات خلينا نقول الكبرى على مستوى الجامعة، يعني كوني شخص مغترب وأقدم حفل في جامعة في غير بلدي ويتم اختياري، فهذا شيء يعني أتوقع أنه مؤشر جيد كان.
0: صحيح، مشرف.
1: نعم، الحمد لله رب العالمين، توفيق رب العالمين، وكن دعاء الوالدين. يعني كنت أقدم حفلات على مستوى يعني رسمي كبير في الأردن على مستوى الجامعة. ومن تخرجت الله يسلمك تقريبا سنة 2002، أول ما تعينت في وزارة التربية والتعليم في إدارة العلاقات العامة والإعلام كأخصائي علاقات عامة، فحسيت يعني لازم أرجع حق الميكروفون، في شيء

0: كنت صديق له في المدرسة.
1: أي نعم، يعني في عشرة. وكان أحد الهوايات الحقيقة اللي تستهويني، يعني كنا نسجل الأصوات. وعلى فكرة يعني في شيء يمكن أنا ما ذكرته وأذكره، في أحيانا تكون في مسابقات أو يعني في فقرات ترفيهية في الطابور الصباحي، فدائما يختاروني أن أنا أقلد المدرسين.
0: عجيب.
1: أي نعم، فكنت أحب أني أطلع وقلدهم وكذا. يعني البعض يرحب والبعض شوي يزعل، لكن أخذ بخاطرة بعدين.
0: إحنا ما ندري عن هاي الموهبة الدرامية.
1: هاي يمكن شباب يا أبو علي الحين، والله من السنين يعني ما سوينا.
0: إلا إن شاء الله بنرجع لك
1: إن شاء الله.
0: طيب أستاذ حسين، يعني هذه التأثر منذ الصغر لا شك يعني كان ربما نتاج أنك كنت تسمع بعض الأعمال، تسمع بعض الإذاعات. هل كان هذا الشيء فعلا موجود ولا حسيت أنه هي يعني؟
1: والله أنا اللي أذكره يا أبو علي أن يعني يمكن إحنا صغار، فالوالد الله يطول عمره كان يأخذنا معه في السيارة يوصلنا المدرسة. هو كان أصلا مدرس في نفس المدرسة في المرحلة الابتدائية.
0: نعم.
1: فكان دائما يفتح الإذاعة الصبح وأقعد أسمع اللي هو البرنامج صباح الخير يا بحرين. إذا ما خانتني الذاكرة الأستاذة أمينة حسن الله يطول في عمرها، كانت من الأصوات البارزة في تلك الفترة، كنت أحاول أقلدها بعد. فيعني موسيقى الإذاعة، الأصوات الإذاعية كانت ترسخ في الذاكرة. وسمعت موسيقى يمكن ترجع إلى الثمانينات. والله يا أخي تخيلت نفسي كني في المرحلة الابتدائية، رجعتني في الزمن سنين ورا، لأن هالشيء سبحان الله يتعلق في الذاكرة ويصبح له ركن يعني، وممكن يرجعك إلى سنوات يعني مضت. فاستماع للإذاعة يعني حفظنا للمقدمين أصواتهم حتى طريقتهم، لدرجة أن احنا قمنا نقلدهم، نعرف مثلا الفواصل، نعرف الحين مثلا في أخبار، يعني طبعا بالسمع تدري أنه خلاص هاي مذيع برنامج بينقل إلى الأخبار، بتصير أخبار. فهذا شيء أيضا عزز من يمكن الهواية اللي أنا كنت أفضلها يعني، وهذا كان في المرحلة الابتدائية.
0: جميل. نعم. جميل. يعني هذه المتابعة ما كانت متابعة يعني خلينا نقول سطحية، وإنما كانت متابعة متعمقة، يعني يمكن ما كانت بشكل مباشر، كانت يمكن بشكل غير مباشر، لكن
1: يعني
0: كون أن أنت في ذيك السن المبكرة يعني كنت تميز بين الفقرات الإذاعية، فهذا شيء يعني
1: إذا تحدث عن مرحلة ابتدائية، شخص مرحلة ابتدائية يمكن ما أعي الشيء اللي يقولونه، أو ما أعرف إذا كانوا يتناقشون في موضوع معين، ما تدري يعني صعب تربط بين المواضيع. لكن أميز أن هاي المذيع هو اللي يحاور، بعدين يطلع مذيع يقول أخبار، فما يحاور يقولها بلغة سليمة وبشخصية جادة
0: مختلفة.
1: فتشكلت عندي رأي أن مثلا الإعلام لا والله متنوع، إعلام فيه برامج، إعلام فيه أخبار، طريقة قراءة المذيع الفلاني تختلف عن طريقة الإلقاء عند المذيع الفلاني، يمكن لأن الأخبار كانت تختلف. ما كنت أعي، لكن كنت أستقبل المعلومات اللي توصلني وأخزنها، بس بعدين سبحان الله مع الوقت ومع التجربة تبدأ تفلتر هذه الموضوعات وتبدأ ترتبها بالطريقة السليمة.
0: صحيح.
1: فيعني هذا الشيء أيضا ساعد أني أنا يعني أتشبث بالإعلام.
0: ورجعت لصديقك المايك بعد
1: رجعت لصديقي المايك بعد تخرجي من الجامعة، و يعني تخرجت 2002 وقدمت على يعني وظيفة مذيع في كانت هيئة إذاعة والتلفزيون، وكان الله يذكره بالخير الأستاذ حمد بن علي المناعي وجهه تحية، هو اللي قابلني، هو اللي قعد معي مع مجموعة من يعني أساتذتنا الكبار، فقال لي شو اللي يخليك انت تحب يعني تكون مذيع، شو اللي يخليك تكون مذيع، انت ردي موظف وقاعد ومس يعني يبين عليك مرتاح في وظيفتك. فقلت له الشغف اللي عندي، قلت له حتى لو كان هني يعني الموضوع فيه تحدي وصعوبه فانا اقبل هاي الموضوع. فسووا لي بعض يعني نقول اختبارات البسيطه، شو اسم وزير خارجية مثلا أمريكا في ذيك الفترة، جاوبت شو اسم مثلا الحاكم

0: شفنا عندي لهي الدولة، فجاوبته قال لي خلاص احنا بنكلمك وان شاء الله يعني انتظر منه تلفون. فيمكن بعد اسبوع 10 ايام كلموني وقالوا لي حياك إذاعة البحرين، فاستقبلني بنفس الاستاذ حمد المناعي ووداني استوديو المرحوم ابراهيم كانو وقال لي هذه مجموعه اخبار ابغيك تسجلها، الاوراق يعني ارتفاعها يمكن 20 ل 30 سنتي. استاذ حمد يعني كلها بقراها؟ قالها كلها بتقراها، واذا غلط بتعيدها بعد. فكان الشخص اللي سجل لي الله يرحمه اسماعيل عصفور،
1: الله يرحمه،
0: والد المذيعة سهير وسيرين.
1: نعم،
0: الله يرحمه ويغفر له.
1: نعم.
0: فكان اتذكرها فوق في نفس الكنترول فوق، كان ابو جمال اذا يعني توافقني
1: رأي. صحيح.
0: عيد يا ابني كان يعني كنت اقرا احاول يعني، وسجلت يمكن لمدة ساعة قلت خلاص انا ما اقدر اسجل اكثر. تدري
1: كانت الاوراق مشكلة
0: لا والله ما كانت يعني من مواجيز سابقة واخبار سابقة، بعضها مشكل بعضها ما كان مشكل، بعضها مكتوب عليها وبعضها يعني فكان يعني من البداية مطب صعب، بس الحمد لله
1: حق للغام.
0: اي قلت له والله استاذ انا سجلت بس ما ادري. قال انا بودي حق حمد المناعي وخلي تشوفوا اللي قدر يعني. صار فيني قال لي وهيدا غلط عندك، تعد يعني استاذ حمد اول مره ترى سجل. قال لي شوف افتح القنوات الاذاعيه في الاذاعه وافتح قنوات الاخبار في التلفزيون وشوف المذيعين شلون يتكلمون وشلون ممكن يشكل بطريقه صحيحه. انا يعني كانت عندي اساسيات بسيطه يعني الحمد لله، ما كنت سيء في اللغه العربيه. فقلت ان شاء الله سجلت تقريبا يعني والله ما بالغ ممكن 9 شهور لسنة وأنا قاعد أسجل، بس أسجل أسجل أسجل. كان دائما يتابعني، وليش قلت قال أن ما قلت قال إن، وليش حرف جر ونصبت اللي بعده،
1: هذه الدقة
0: هاي الدقة. ليش قلت 3 سيارات ما قلت 3 سيارات والأستاذ حمد المناعي. فقلت له هذه يمكن احيانا مع التسجيل مع كثره القراءه يمكن تمر تطوف علي يعني. قال لي طيب. بعد سنه سجلت، قال لي باكر تعال الساعه 7 هني في الفم بحرين الفم.
1: احنا نتكلم الحين عن بعد سنه
0: من
1: تقديمك ومن قبولك، انه ما يعني من وجودك في استوديو ابراهيم كانو.
0: اي نعم تقريبا سنه، من 9 شهور لسنة ما يمكن ما أتذكر يعني الفترة الزمنية بشكل دقيق، لكن أتوقع سنة
1: يعني كأنما دشيت دراسة جامعية ثانية.
0: بالضبط يعني حتى أنا أحسد المذيعين الحين أنه يعني على طول من يخلص يمكن يدش فترة تدريب بسيطة كلش وممكن يقعد ورا المايك. أنا قاعد ورا المايك بعد عناء، بس الحمد لله رب العالمين. شوف هذه يعني كانت خيرة وصقلت ما فيك يعني من ممكن نقول إذا صح التعبير موهبة. فقلت له 7 PM ليش يعني أنا عادة أنا أسجل الظهر للعصر. قال لي بتطلع على الهواء. قلت له والله بطلع على الهواء. قال لي بتطلع على الهواء. أول ما في واتساب ولا في وسائل تواصل اجتماعي، كانت الوسيلة الوحيدة اللي هي التلفون، وكان في المسجات اللي هي SMS نتطرش عشان تبلغ الناس إن في شيء يعني. فطرشت حق ربعي SMS قلت لهم بطلع على الهواء الساعة 8 اسمعوني في بحرين فهم كذا، ومو مصدق يعني الحقيقة، مع أنه كان موجز مدته يمكن أقل من 45 ثانية دقيقة بالكثير يعني. وتواجدت قبل ساعة تقريبا، سبحان الله على كثر ما قريت كني أول مرة أدش الاستوديو يعني. حسيت برهبة مع أني كنت أقدم في طابور وفي مناسبات على الهواء ومباشر وسمعونك يعني الكلمة اللي تطلع ما ترجع، ودائما كنت ما ادري ايش اخوف روحي لو كحيت خلاص بتطلع الكحه ما ترجع خلت تطلع. صارت 8:15 قالوا لي ليش دخل الاستوديو، مع انه من وقت 8:15 بس دشيت وشكلت الموجز وقعدت انتظر. كانت الساعه يعني مو كذي الكترونيه، كانت انا لو يعني
1: تشوف عقارب
0: تمشي يعني. ونسمع صوت العقرب تشك تشك. فثمان دقيقتين بديت أتوتر، مع أنه موجز ومع أني سجلت سنة كاملة. سبحان الله كان أتوقع جمال قائد واللي نفذ الموجز، وجه له تحية أخونا مجابر.

0: فصار كم داون خلاص أنا الحين باقي أقل من 30 ثانية وبطلع على الهواء. إحني النفس ضاع عندي وحبست النفس وارتبكت يعني. لكن سبحان الله على آخر 5 ثواني قلت الواحد لازم يوثق في نفسه يعني. الاعتماد على رب العالمين بس لازم توثق في نفسك خلاص الحين بتطلع على الهواء. يا أن أنت تواصل الشيء اللي أنت حبيته من سنين وتحصل على اللي تبقي، أو يعني للأسف بعد سنوات أنت تحب هاي الموضوع وسنة كاملة تسجيل فما لا تطلع من الباب الشرقي.
1: الرهبة هذه أستاذ حسين تفسيرك لها شنو؟ يعني وقت اللي أنت لما كنت يعني بتؤدي الموجز في ذاك اليوم شنو كانت مجموعة الأفكار اللي كانت تؤدي إلى مثل هاي الشعور؟
0: الاهتمام، الرغبة، ما ودي أفارق الميكروفون. شفت لما واحد يتقدم حق واحده وخايف يرفضونه، أنا خايف أنه يعني أول لقاء لي مع الميكروفون يقولون لي فما الله. فهذه جزء من الربكة اللي صار. الهوى لا رهبة بعد نفس الشيء. يمكن ما أثرت علي كثر ما أثرت علي أن أنا كنت يعني حب أن أنا واصل في المجال، ما حب أني أوقف، ما حب أني أفشل يمكن من أول طالع يعني. صارت 8 لثانية قال لي ستاند باي وشغل، عفوا قبل يمكن 10 ثواني 6 ثواني يحطون الموسيقى دي مالت الأخبار
1: صحيح.
0: في يوم بقى ثانيتين قال لي يلا ستاند باي ولعليت الأحمر. اي هني عاد حسيت نفسي في مواجهة مع نفسي،
1: قضي الأمر.
0: اي يا أنت تكمل يا ترجع، ولازم تكمل. خدت قرار لازم أكمل يعني. سميت أول شيء قلت ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. صارت 8 الحمد لله قريت بطلاقة. آخر شيء آخر خبر في الموجز سمعت التلفون يصيح، فيأشر لي جمال يقول لي من تخلص تعال. ختمت رحت اللي يقول لي حمد المناعي ممتاز. قلت والله أبو علي أخيرا. قلت أنت عادة يعني دائما ما تشكر يعني، دائما تقول لي مثلا ناصب الفاعل يا ما أدري شو مسوي يا. قال لي لا تمام، بس تمام هالمرة أنا بتابعك يعني ما بخليك. قلت له إن شاء الله. أنا على حين قال لي بعد باقي موجز 10 وموجز 12، كنا نقدم 3 مواجيز الفترة ذيك. قلت إن شاء الله، معنا نفس الموجز ما تغير عليه وايد، لكن حتى ما طلعت من الاستوديو. وكان موجود لخالد جميري كذلك، وقعدنا نسولف كذا بعد نفس الشيء.
1: انت الان منتشي
0: او جني
1: ما فوق
0: فايز 2-0
1: الله.
0: فكان اول تحدي الحمد لله يعني نجحنا فيه. صارت 10 قريته بعد اتصل حمد المناعي قال لي تمام، قال لي حتى 12 بصمة. قلت له أرقد أبو علي. قال لي لا أنت طالع أول مرة ولازم نسمعك. فقريت 12 ونفس الشيء بعد اتصل. هاي يعطيك مؤشر أن المسؤول كان يهتم أولا يعني يكون الأمانة عنده، كانت المؤسسة هامة وحساسة، فهو يحب يطلع بأبهى صورة، أو إذا مذيع يطلع أول مرة لازم يكون قد المسؤولية. هذا واحد. 2 تحس ان المسؤول يعاملك مثل معاملة واحد من ابنائه يعني، اذا كان يسأل ويسمع، واذا كان مثلا حتى يوبخ اذا صح التعبير، ترى من باب تحسه ابوك خايف عليك يعني. انا حتى بعدين استمريت لفترة يمكن 1.5 سنة لازال يتابعني
1: ما شاء الله.
0: حتى اقول ابو علي انت شلون تتابعني وتتابعني، حط له كذا جهاز راديو ويسمع الفم ويسمع الاخباريه، كانت في اذاعه الاخباريه، ويسمع البرنامج العام، فيركز هني ويركز هني ويركز هني. انا اوجه له تحيه، هذه من الناس اللي يعني بعد الله ما انسى فضلهم. بعد فتره بسيطه من تقديم المواجيز كلمني الله يرحمه ويغفر له الاستاذ توفيق صالحي، قال لي انا ابغيك تكون معي في برنامج صدى الرياضه. صدى الرياضه برنامج عريق ومعروف على مستوى البحرين. قلت له والله يا ابو احمد انا اتمنى بس ان شاء الله اكون قد الثقه. قال لا ان شاء الله، برنامج مباشر وفي اتصالات ومتنوع وما بتمل. كان معنا الله يذكره بالخير يوسف خيري في الاعداد،
1: نعم،
0: وكان من اخراج الله يرحمه

0: الشكر لنبيل العلوي. البرنامج دخلت أول مرة مع توفيق بصراحة كان سند لي الحقيقة، يعني يقول لي عندي تلفون الحين عن المباراة اللي صارت بين الفريق الفلاني والفريق الفلاني، حاور أنت الصحفي اللي موجود في الملعب. قلت له ما في أسئلة، قام يكتب لي بخطي، ما كان ينقر الله يرحمه خطه شوي كان صعب. فاضطريت أني أنا يعني أخلق أسئلة بناء على كلام الصحفي أو المراسل اللي كان موجود هناك، بناء عليه قال لي
1: أبغيك كذي يعني.
0: أي نعم، فتعودنا ويا سنين يعني، وبالعكس هذا البرنامج يعني صقلني للأمانة. منها أن أنت تقرأ أخبار، يعني أول كان عن طريق الفكس ويوسف يدخلهم علينا الاستديو، أحيانا مكتوبين بخط اليد وأحيانا مكسوسين من جريدة وأحيانا مطبوعين يطبعهم وخذ الأخطاء المطبعية وأحيانا الكلمات متشافكة، ويوسف كذلك تعلمنا من الكثير. فالبرنامج الله يسلمك يعني فعلا صقلني وخلى الشارع الرياضي يعرفني في البحرين، ما كانوا يعرفون الشارع الرياضي. المخرج نبيل علوي الله يرحمه ويغفر له كذلك لدور يعني توجيهات قد يكون صارم أحيانا، بس بعد يعني تتعلم منه أشياء أنت أول مرة تشوفه، أنت جديد على هالمجال، أنت حتى سنة ما كملت. في نفس الفترة ذي اللي يعطوني البرنامج قالوا لي في قناة اسمها قناة البحرين الإخبارية، فعطوني فيها نشرات فترات إخبارية. لما أنا متعود أقرأ موجز، قالوا لي بتتعود تقرأ نشر، اللي يقرأ موجز يقرأ نشر. فبديت يعني أطلع على نشرات كبار شكلهم وشون أقرأهم وشون أفصل بين الأخبار وشون أبدأ وشون. أيضا يعني حسيت يعني شيء أول مرة أسويه، ولا الحمد توفقت في هالموضوع. في نفس السنة 2005 أنا يعني كنت دشيت يا في مايو أو أبريل أول موجز، أتوقع مايو سنة 2005 شهر يمكن 7 مر علي حمد المناعي هني في الإذاعة قال لي تعال براويك مكان. قلت له وين بعد؟ قال تعال. فمر حمد المناعي وقال لي أبي أراويك مكان، وكان سريع في المشي وداني مكان أول مرة أشوفه، بطاقة أو باب الدش بروحه، كل واحد يدش بروحه، صوت نجارة فوق. قلت له وين نروح بعلي؟ وداني دخلني على شخص ما كنت أعرفه، قال له هاي المذيع اللي قلت لك عنه، قاعد يطالعني من فوق لتحت، لا يقول لي قاعد يبقى قاعد. قال له زين عاد؟ قال له زين.
1: من كان الشخص هذا؟
0: الشخص الله يسلمه كان أستاذ القدير خالد الزياني اللي هو كان مدير الأخبار سابقا، وأنا ما كنت أدري أصلا أن هناك في وكالة أنباء كانت وفيها، لأنه ما طلع من الإذاعة كنت أصلا. قلت لهم شنو زين وزين وكذا؟ قال أول شيء خلي أخذ جولة يشوف وبعدين بنقول له. وين جولة؟ مشيت صوت مطارق ويعني ورشة كاملة، دشيت وكان أول مرة أشوفه، يعني في ستيج وفي جاليري، ما كنت عارف شنو جاليري أول. اللي يقولوا لي هذه بيسمونه مركز الأخبار. ثم يعني شنو؟ قالوا لي أول الأخبار شفت المذيع قاعد في استوديو بروحه وراء لافتة وشيء كذي وميكروفون في على الطاولة وكذا. قلت لهم إيه. قالوا لا هذه مسوي حي نفس القنوات المتطورة، إن المذيع موجود والمحررين وراي بينون وراء زجاج الجاليري، المخرج والمساعد المخرج والصوت والإضاءة كلهم موجودين، فالناس تشوف العملية كلها تطلع بشكل سهل. أقولها ليش يروني يعني هالمكان؟ تزين. قال الحين تعال المكتب. يعني يمكن هاي يعني نظام يرون المذيعين اللي توهم يرونهم كل شيء يعني. فقال لي خالد زياني، قال انت زين بس لازم تشيل لحيتك. قلت له ليش اشيل لحيت؟ قال لا انت تطلع على التلفزيون. قلت له لا سلامتك. قلت له انا في الاذاعه مرتاح وام اخذ راحتي وخذت على الوضع، انا الكاميرا ما احبها فخلني في الاذاعه ارجوك يعني. قال لي حمد المناعي لا انت حين ابتديت معنا بشكل صحيح، واحنا عندنا انطلاقه شهر 7 كان الله يرحمه ويغفر له صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان هو اللي بيفتتح الاستوديو، كان شهر 7 اتذكر سنه 2005 وانا توني يمكن شهرين 3 شهور. قلت والله عاد انا بصراحه ما اعرف

0: شو أقول لك صراحة طال عمرك، يعني سأل حمد أنا ما أقدر أقول له لا، بس هاي الشيء أنا ما أقدر عليه. قال بتمرن الحين شهرين بشكل يومي. زين إيش بقدم؟ قال بتقدم نشرة الاقتصادية اللي هي نشرة فرعية كانت من نشرة الأخبار الأساسية أو الرئيسية. قلت له إن شاء الله، قلت له إن شاء الله، وأنا يعني من داخلي بصراحة ما كنت مرتاح، طلعت متضايق أصلا من هناك. قلت حق أستاذ حمد، قلت له أبو علي إذا في طلب؟ قال أدري. بتقول لي ما أبي، مو على كيفك، أنت بتقدم في الأخبار، بتقدم في الأخبار. سكت، ما أقدر أقول لا، يعني دشيت الإذاعة هني شوي متضايق حق الشباب. قلت لهم، قالوا لي بالعكس زين. قلت لهم أي زين، كاميرا والناس تشوفك وشي يعني أنا ما جربته بصراحة، وأخبار قالوا لي شنو الأخبار؟ قلت لهم اقتصاد. قال اقتصاد شوي يعني، قلت لهم حتى لو يعني فيها أرقام وفيها.
1: أنت تحس أن عالمك في الإذاعة؟
0: أنا تعودت على الإذاعة، على الميكروفون، على يعني شلون أشكل صوتي في الإذاعة. بس الحمد لله بعدين اكتشفت المذيع اللي يتأسس من الإذاعة وممكن ينجح في الإذاعة، ممكن يعني يبهر العالم في أي مكان، سواء كان في تلفزيون في مسرح. هي الإذاعة قاعدة الصلبة للإعلامي أو المذيع. دربونا بشكل يومي كان، وكانت شركة MBC هي اللي كانت تشرف على تدريبنا، فبعد سقلونا صقل يعني عذاب كان صراحة، بس للاستفادة. وكنا نطلع رهيرسل نشرة كاملة. يعني شنو رهيرسل؟ يعني تجربة كاملة كنا نشرة أخبار،
1: يعني من مثلا البداية للنهاية،
0: الساعة 3 بالضبط الكل خلاص على الهواء طالعين.
1: يا سلام.
0: يدخلون كبزنس اللي هي نشرة اقتصاد، أطلع يدش نشرة الرياضة يعني. وبعد النشرة كان في اجتماع، اجتمع فينا البروديوسر أو المخرج، إنه صار كذا، فلان غلط، أنت سويت تقرير كان الصوت غير واضح، أنت كمذيع قعدتك ما كانت عدلة، فيعطينا نقاط. بالعكس شيء طيب إن أنت تتجاوز أخطائك. صار شهر 7 وتم الافتتاح، افتتاح المركز، وابتديت أطلع نشرات اقتصاد شهر 7 2005، واستمريت معه. أنا أطلع في الإذاعة وفي التلفزيون، وقمت أقسم يعني يومي، يوم إذاعة ويوم تلفزيون. هني لازلت أقدم في الإذاعة، أقصد اللي هي المواجيز، وكنت أقدم برنامج صدى الرياضة، وكنت أقدم أخبار في إذاعة المحمل الإخبارية. وهناك ابتديت أقدم نشرات اقتصادية. المواجيز تعرف يعني كان في الساعة 8 و10 و12،
1: صح؟
0: أقرأ 8 ونص عندي برنامج لـ9 29 مع توفيق الله يرحمه. أخلص عندي موجز 10، عقب ما أخلص موجز 10 ما عندي شيء لـ 12. أنا عادة أطلع لأن بيتنا ورا الإذاعة
1: جريب،
0: أي يعني 3 دقائق أوصل. ذاك اليوم ما طلعت، وكنت لابس ثوب حاصر أتذكر لي الحين. كنا واقفين برا باب بحرين فم مع الشباب. على فكرة يعني بحرين فم كان جوها عائلي، يعني الشباب حتى لو مثلا ما كان عنده زام وما كان عنده دوام كان يحرص يكون متواجد وتعشى كلنا مع بعض ونسولف. كانت أجواء يعني رائعة الحقيقة، أتمنى أنها يعني على ما هي الآن. على كل حال كنت لابس ثوب وحاصر، فشفت الأخ عبد الرحمن المناعي من مركز الأخبار اللي يقول لي بسرعة بسرعة بسرعة، ترى كانت 11 11 وثلث، ترى مذيع نشرة 12 ما يرد على التلفون، مو موجود. يعني قبل شوي كانوا صارمين، المذيع إذا قبل ساعة مو موجود فهاي الشيء يعني أنت تدش مرحلة طوارئ. فما بالك 11 وثلث وباقي مثلا أنت الربع لازم تكون على الستيج قاعد،
1: صح؟
0: مركبين لك المايك ومشيكين الصوت والإضاءة.
1: نتكلم عن الأخبار السياسية،
0: عن الأخبار السياسية، نشرة 12 أخبار سياسية.
1: أيوة.
0: ومذيع واحد، ما فيه مذيع ومذيع واحد. قال لي المذيع الفلاني ما يرد على التلفون، شكله راقد. الحين وثلث إلا ربع نبيك قاعد على الستيج. قلت له أنا ما أقدر أطلع، أنا مذيع اقتصاد. فكلمه الله يذكره بالخير أستاذ سامي هجرس، قالوا له ما فيه إلا حسين في الإذاعة، فإذا أنتم عندكم مانع قال طلعوه. قالوا ما عندك، قال عطوه غترة، عطوه. والله ما أتذكر غترة من خذيت واحد من الأخبار هناك.
1: قف موقف الحين
0: أشياء الصدمات ذي، مرة اقتصاد ومرة مدخليني في برامجين يعني ما بقيها، ومرة قلت بس يلا يعني هذه بعد.

0: خذيتك كتحدي. قلت يعني أنا بيني وبين نفسي ساعات أقدر أسولف، ما دام ما اختاروك أن أنت تنقذ موقف خليك قد الموقف يعني. شجع نفسي والله أنا خايف. والله رحت وما يمديني حتى أقرأ الأخبار. علموني شلون نطلع هيدلاينز أول شيء في البداية، وبعدين الأخبار المحلية عقب الأخبار المحلية العالمية وكذا. قلت لهم إن شاء الله. قريت على السريع، عندنا برنامج اسمه اي نيوز لا زالوا يستعملونه الجماعة. ما لحق أقرأ أول الأخبار المحلية، كانت طويلة يعني، تقرأ لك خبر ممكن 7 ل 12 دقيقة لربع ساعة قراءة نص ما فيها الأخطاء يعني. ذاك اليوم الحمد لله كانت معتدلة يعني النشرة، والله يعني فضل الله وتوجيه الشباب بالسماعة، ترى تشوف الكاميرا الفلانية اقرأ الهيدلاين 1 2 3، اوكي حين تقيل الكاميرا يعني. أول شيء أول مرة أسوي صراحة وعلى الهوى، وإنه تقول ريهرسل. خلصت اتصل فيني الأستاذ سامي، قال لي مشكور ما قصرت وكذا، وكلمني بعد الله يذكره بالخير الشيخ خليفة بن عبد الله، كان رئيس تنفيذي الله يذكره بالخير، قال لي مشكور وما قصرت. قلت له بالعكس هذا يعني واجبي دائما أنا موجود، بالعكس كلنا نشيل بعض. عقب يومين ناداني سامي حجرس، اللي يقول لي من نزلك في الأخبار الرئيسية. اتصل على النبي، ترى أنا ذاك اليوم متسوى علينا أنقذنا موقف يعني، لا أرجوك. قال لي لا لا لا بتنزل. فمن متى؟ قال لي من شهر 12. قلت له إن شاء الله. شهر 12 2005 نزلت نشرة أخبار رئيسية الحمد لله يعني. أنت لو تقيس، أنا دشيت هنا في مايو، أول موجز لي مايو كان في 2005، بعدين يعني سند لي برامج في الإذاعة في نفس الفترة يعني، تم اختياري حق مذيع اقتصاد، ومن باب الصدفة شوف سبحان الله لأن قدمت نشرة 12.
1: توفيق رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين. فمن شهر 12 في نفس السنة خلوني مذيع نشرة أخبار أساسية أو رئيسية، ومستمر لازلت معهم يعني. وبالعكس أحب عملي وأحب الميكروفون، وبالعكس لي علاقة طيبة جدا مع يعني مع الناس اللي بديت فيهم، الناس اللي موجودين حاليا، مخرجنا عبد الناصر النعارة طبعا أخ عزيز وعريق في نفس الوقت قديم يعني، لنا علاقة طيبة
1: أكيد
0: يعني. زملائنا الله يرحمهم ويغفر لهم إن شاء الله يعني، ما ننساهم من الدعاء دائما، كانوا أخوان وكانوا سند، وصراحة ما نقدر ننساهم مواقفهم الطيبة ومواقفهم الطريفة يعني. الله يرحمهم ويغفر لهم إن شاء الله، والله يوفق اللي موجودين. فهذه كانت يعني بدايتي، إن أنا شون دخلت يعني المجال الإعلامي، وشون انتقلت من إذاعة مواجيز إلى برامج في الإذاعة، وبعدين انتقلت إلى التلفزيون، وشون طريقة إن انتقلت من الاقتصاد إلى النشرات الأساسية. وطبعا بعد فترة تم إسناد لي أي برنامج خاص سياسي، تم يسند لي بشكل مكثف يعني الحمد لله رب العالمين. وكنا نقدم برنامج كل 16 ديسمبر في قصر الصخير إلى يمكن سنة 2018. بعدها أنا انتقلت إلى مثلا مجال آخر، خلنا نقول انتقلت إلى مجلس النواب رئيس للمراسم والعلاقات العامة، فيمكن هالشيء حد من ظهوري الإعلامي خصوصا في الإذاعة.
1: لكن ما زالت بصمتك موجودة وحضورك أيضا أستاذ حسين، وأنا يعني طبعا تشرفت بالتواجد معك.
0: الله يسلمك.
1: الله يسلمك. كنت تقرأ نشرات الأخبار على الإذاعة؟
0: نعم.
1: هاي طبعا بعد ما يعني تم خلينا نقول إغلاق الإذاعة الأخبارية، كانت المواجيز والنشرات غالبا يعني مع بحر اف ام في الإذاعة العامة.
0: كنت أقدم في بحرين اف ام، أخلص من 8 موجز 8 أنتقل على طول برنامج العام، برنامج صدى الرياضة. صدى الرياضة طبعا هذا برنامج مشهور، توقف يوم كمل 30 سنة بالضبط، كانت آخر حلقة له، لدرجة أني رحت أعزي ناس كان في واحد من الموجودين ما يشوف ضرير، فسلمت عليه اللي يقول لي أنت المذيع مال صدى الرياضة؟ قلت له شو عرفتني؟ قال من صوتك. سبحان الله يعني،
1: سبحان الله.
0: فبرنامج يعني
1: ترك أثر في نفوس
0: والناس كانت تتابع لأنه كان مباشر ووقت المباشر.

0: مباريات، وكانوا الجماعة يأخذون اتصالات مباشرة على المراسلين في الملاعب، فالناس بدل يتشتت بين كرة يد وطائرة وقدم وكذا، فالبرنامج كان شنو، كان يعني يطلع لهم الخلاصة مباشر. ونفس الشيء سنة 2006 أول مرة يشوفون كأس العالم، الناس مو متعودة ما تشوف يعني كأس عالم، ما تشوف كرة، كان شيء صعب عليهم الحقيقة. والناس قبل كانوا مثقفة كرويا يعني بشكل واسع، ليش؟ لأنه ما كان في تشفير، الكل كان يشوف المباريات، والكل كان حافظ أسامي اللاعبين، حتى الحكام المشهورين العصبي والأقراع وكلهم يعرفونهم، مو متعود الناس أن تتمنع عنها. فقعدنا نسولف أنا والله يرحمهم توفيق ونبيل، والله يذكره بالخير يوسف، شو نسوي؟ قال إحنا ممكن نأخذ حقوق الصوت، بحيث أن البرنامج يكون من 8:30 قبل للتسعة، نخليه للـ9:30 فترة المباريات. فكنا ننقل لهم جزء من المباريات، وبين الشوطين نتصل في محللين رياضيين يحللون المباراة. فالناس توجهت حق صدى الرياضة بشكل غير مسبوق، لأن أنت مباريات ما تقدر تشوفها،
1: توجهت لهم حل الآن
0: يعني. فالناس بدأت تسمع أكثر وأكثر يعني، فانتشر بشكل، حتى نزل تقرير في جريدة لازلت أحتفظ فيها، أن يعني صدى الرياضة 2006 يعني أطلع الناس في البحرين على كأس العالم. يعني قبل أنت عشان تشوف لازم تشترك أو تروح مقهى، وكان شيء يعني جديد على الناس، ناس مو متعودة بهالطريقة، متعود يبطل تلفزيونه ويشوف المباراة اللي يبغيها يعني. صح. فهذه أيضا كانت بصمة واضحة لصدى الرياضة في كأس العالم 2006.
1: فكان في يعني معايشة مع الجمهور حتى في الجانب الرياضي،
0: حتى
1: يعني
0: في الجانب الرياضي، في الجانب السياسي أحيانا. مرة سوينا بعد في التلفزيون حملة تبرعات حق غزة، يعني هي تدري غزة تعرضت لكذا نكسة.
1: صحيح.
0: مو هذه الفترة اللي قبلها، لا والله هذه الفترة أتوقع. فتشوف الناس اللي تتصل، كان في مركز الأخبار، إن كانوا مسؤولين، إن كانوا شركات، إن كانوا مواطنين يتصلون يتبرعون، تحس في تعاطف، تحس إنه يعني يبغي يتواصل يعني مع الإعلام هنا في البحرين، أساس إنه يعني يبدي رأيه وفي نفس الوقت يتبرع. ففي علاقة وطيدة بين الإعلام الصراحة ومع الناس، وأنا أشوفها في الإذاعة أكثر شوية من التلفزيون. كون الإذاعة يمكن فيها برامج يعني تمس احتياجات الناس أكثر، يمكن التلفزيون فيه برامج قد تكون مسجلة وقد تكون يعني ما فيها مشاركة من الجمهور نفس نسبة الإذاعة. فمثلا برنامج مثل برنامج صباح الخير بحرين هذا يمس كل فئات المجتمع ويمس كل بيت.
1: صحيح.
0: لأن كل بيت يحتاج إلى تعليم، يحتاج إلى كهرباء، يحتاج إلى أمور بلدية، إلى الأمور الخدمية اللي تقدمها الحكومة. فالبرنامج يعتبر متنفس، وبالعكس يوصل المواطنين إلى المسؤولين ويسهل من عملية حل بعض المشكلات اللي وجدت. ففي تواصل، في ترابط. أيضا البرامج الأفهم أحيانا اللي تفتح المجال للتواصل مع الناس، تشوف الناس تتصل حتى من برا البحرين. ففي علاقة وطيدة الحمد لله بين الإذاعة وبين الناس، هاي شيء نلمسه يعني فعلا.
1: تجربتك بين الإذاعة وبين التلفزيون، أيهما تحس أقرب لك، الإذاعة ولا التلفزيون؟
0: والله سابقا كانت الإذاعة أقرب، الحين يعني الاثنين نقدر نقول. يعني أنا هاي مايك الإذاعة طبعا عندي شيء عود يعني، ما أقدر لا أنسى ولا أقدر أني أنا أستغني عنه، ولو أني ابتعدت حاليا عن الإذاعة، لكن أشوف نفسي في الإذاعة في أي وقت يعني، لو صارت في فرصة حسيت أن في وقت ممكن أرجع. التلفزيون كذلك، لكن يعني في فرق. أنت الحين في الإذاعة الناس تركز على صوتك، شفت هاي سالفة اللي الضرير اللي ما يشوف عرفني من صوتي، فالناس تركز عليك، على مخارج حروفك، على أسلوبك في الكلام، على نطقك للأحرف، على يعني حتى أسلوبك ممكن تبين فيه النية اللي موجودة فيك. سبحان الله يعني صح. المستمع لأنه ما يشوف ممكن عنده مؤشر يقيس هاي المذيع ترى قصده شذي، نبرته كذا، لأن تركيزه منصب 100% على صوتك. التلفزيون ممكن يركز على صوتك، ممكن يكتشف إذا كان في مثلا أخطاء لغوية، ممكن يعني إذا كان مثلا مخارج حروفك غير صحيحة بشكل واضح ممكن تبين. لكن في التلفزيون ممكن في أشياء ثانية تلهي، يعني
1: ديكور،
0: شكل المذيع، ديكور.

0: دكتور، والله حاط قلم، والله شكله غير اليوم، يعني في أمور ثانية تشتتهم شوية. بس الإذاعة لا، الإذاعة يعني دقيقة جدا. قلت لك تسقل المذيع وتخليه يتشكل يعني بطريقة صحيحة، وتخليه غصب يختار الطريقة اللي يوصل فيها المعلومة حق المستمع. المستمع قاعد، من اسمه مستمع، قاعد يسمع بس، ما قاعد يشوفك ولا قاعد انه يعني بينشغل بشيء ثاني.
1: بس بالذكاء ممكن يعني انه هو يستنتج،
0: بيستنتج. حتى انا انا انا تروالي معظم الناس تعرف ان هاي المذيع اذا كان يعني فعلا يتكلم بهالشيء من واقع او انه يتصنع لهالدرجة. الناس يعني ذكية وتعرف. ف الإذاعة صعبة، لكن الإذاعة بالعكس، الإذاعة تقدر تسميها روح الإعلام. فالإذاعة أنا أشوفها هي هي قاعدة الإعلام. ليش؟ توصلك أسرع. في السيارة ممكن الناس تستخدم الراديو أكثر من الآن، موجودة التطبيقات اللي ممكن، لكن بتشغلك لأن فيها مشاهدة فتشغل اللي يسوق. الإذاعة هي أسرع، توصلك في البيت، توصلك في السيارة، توصلك يعني حتى وإن كان في بعض الدول في المجمعات التجارية تنبث الإذاعة،
1: بعض المستشفيات أحيانا، مستشفيات، المطاعم أيضا،
0: صحيح،
1: تشغل الإذاعة.
0: فالإذاعة جميلة، وإذاعة البحرين متميزة على مستوى المنطقة ومستوى الوطن العربي. يعني إذاعة تطلع من الأربعينات وتواصل للحين على رتم واحد ومتطور، أنا أشوف أنها تستحق الكثير.
1: اللي يسمع الأستاذ حسين سعيد يسمع الرصانة، يسمع حس الالتزام في الصوت وفي الأداء للأمانة. ويعني مما يحسب لك أيضا أستاذ حسين سعيد، لعلك بدأت مشوار البرامج الصباحية في التلفزيون، في برنامج هلا بحرين.
0: اي نعم صحيح.
1: شلون كانت التجربة وشلون كان الإعداد له البرنامج؟ حسب ما يعني كنا نذكره كان يعني ضخم التنفيذ.
0: صحيح. البرنامج كانت في شركة إنتاج من خارج البحرين، لأنه بيطلع لأول مرة بطريقة معينة، بديكور مختلف حتى يعني، فكانت تجربة أيضا مختلفة نهائيا. كان سنة 2009 أول نسخة من البرنامج الصباحي هلا بحرين، وكانت معي الزميلة دلال علي، ولا زالت موجودة معنا مذيعة أخبار. كان متنوع رغم التحدي اللي كان فيه، لأنه أضاف لي. شون أضاف لي؟ لأن أنا أخذ السكريبت قبل بليلة، يعني الليلة طرشونه من الصبح، فتفاجأ عندك ضيف دكتور يتكلم عن الموضوع الفلاني، عندك مهندس يتكلم عن موضوع فلاني، عندك مثلا أخصائي في شيء معين يتكلم عن موضوع مختلف، وأنت أصلا ما عندك معلومات عن هالشيء نهائيا. يعني الضيف يمكن أنت أول مرة تسمع عن موضوع، فأنت تضطر تبحث. أنا أشوف أن يعني المذيع اللي يحاول يحافظ على مستوى يجب أن يبحث، يعني ما يخلي أن ضيفه يكون شوي أقوى منه ويتحكم في الحوار، على الأقل تكون عنده معلومات لو خلصت الأسئلة اللي موجودة يقدر يفتح ويا باب للنقاش. فأضاف لي أقرأ عن شيء في الطب، وأقرأ شيء في الهندسة، وأقرأ شيء في الفن، وشيء في الشعر، رغم تحدي إلا لأنه والله أضاف لي. يعني الحقيقة
1: حسيت أن أنت انتقلت إلى الموسوعية أكثر.
0: والله بديت أطلع بسبب البرنامج أكثر على مواضيع ما كانت تهمني الحقيقة، لكن اضطريت أن أنا أطلع فيها. وبالعكس مو غلط، الواحد يعني من كل بستان زهرة يأخذ، بالعكس شيء طيب. يعني كانت تجربة يعني بالعكس زينة، وعطتني دفعة أني أقدم البرامج. السياسية مختلفة طبعا، لكن على الأقل من باب الحضور، من باب الاطلاع، من باب أنت شلون تحضر، شلون أنت مثلا تتعامل مع الضيوف المختلفين، لأن أنت الضيوف أشكال والوان.
1: صحيح.
0: بعضها بيكون سهل أن أنت تحاوره وكذا، بعضها صعب، بعضها يعني يتعبك في إخراج المعلومة، لازم تحفر في الصخر عشان تأخذ كلمتين منه.
1: صحيح.
0: فأنت لازم تكون مطلع. إذا أنت مثلا عندك تعتمد على أسئلة المعد، إذا كانوا 5-10 أسئلة والضيف ما يتكلم، هل مثلا تفضل أن يكون كذا؟ نعم أفضل، ويسكت يوهقك، تصبح أنت في موقف محرج. يعني
1: أجوبة نعم ولا
0: هذه مشكلة، أو كلمات محدودة.

0: فأنت إذا تطلع على الموضوع اللي يتكلم فيه ما ي... ما ما له مفر، فأنت تسأل طريقة مختلفة، تقدر تلف على الموضوع لأن أنت عارف المحتوى أصلا، فأنت تشكل السؤال حسب شخصية الضيف. ممكن إنه يعني ما يبي يجاوب بشكل رسمي، ممكن تسأله بطريقة ثانية، فممكن تسحب منه الكلام. فبالعكس هذه كبرنامج أضاف للكثير، وكانت تجربة جميلة. أتوقع استمرت 6 شهور أو شيء كذي يعني، لكن فترات يعني كان البصمة الأولى والبصمة الثانية و...
1: صحيح.
0: فبالعكس كانت تجربة ممتازة وناجحة
1: في الإذاعة. بالإضافة إلى برنامج صدى الرياضة، هل هناك أيضا برامج أخرى شاركت فيها في الإذاعة وكان لها أيضا يعني مشاركة مع أساتذة من في الإخراج والإعداد؟
0: والله أنا قدمت كذا برنامج. أذكر مرة من المرات الأخ عماد عبد الله الله يذكره بالخير، هل كان مسافر أو كان يعني في وحكة صحية ما أتذكر، فاضطريت أقدم البرنامج المسابقات السنوي اللي يقدمه مع الأخت سيمة العريفي
1: اللاتري.
0: اللاتري، فاضطريت أن أقدمه، وكانت تجربة أيضا جديدة بالنسبة لي، لكن تجربة جميلة أن أنت تتواصل مع الناس وتسألهم وفي حماس من اللي يتصلون فيك، حتى المخرج والموجودين في التنفيذ يعني تحس في تفاعل، فكانت تجربة مختلفة شوي. تجربة ممتازة كانت صراحة مع الأخت سيمة، أول مرة كنت أقدم معها. باقي البرامج كانت برامج خاصة، يعني مثلا إن في مناسبة فيسوون لها برنامج خاص بهذه المناسبة، وقدمت والله كذا، لكن ما يحضرني الحين اسم المناسبة يعني.
1: حلقات اللاتري انتقلت أيضا من مخرج إلى مخرج، يعني مسكة في البداية الأستاذ عيسى إبراهيم عيسى.
0: أي نعم صحيح.
1: أيوة.
0: وجمال قائد
1: أحمد العبيد لي في الأيام الأخيرة.
0: أي نعم. عريق يعني
1: اللاتري. عبد الله الشوملي كذا.
0: أي نعم. ومستمر، لازال مستمر،
1: ما زال مستمر. نعم. ويعني الجميل في البرنامج انه هو يعني يثري المستمع ايضا من الناحية التراثية اكثر.
0: صحيح، في اسئلة وتنشط، وهو مجرد التفاعل ان الناس تتصل فيك فانت ناجح.
1: صحيح.
0: يعني انت صحيح هو بيتصل عشان يفوز وعساس ان الجائزة وكذا، لكن انت كسبت في النهاية، انت يعني انت ثبت الذاعة في ذاكرته، يعني على طول بيقعد يسمع لك، بحس انه في ربط بيني وبين اذاعه البحرين. اوكي انا فزت وجاوبت وفزت، اوكي، لكن لا بتواصل معه، اعرفهم، اللي بيرد عليه في التلفزيون يمكن يعرفه، يمكن يسمع صوت المذيع يحس انه في شيء متقارب بينه وبين المذيع او بينه وبين المذيع، فيتصل يبي يبادر. معظم اللي يتصلون على طول المذيع او المذيع، اوه ام فلان وينك من زمان، اي ابو فلان ما بينت من صارت فتره، فتصير في علاقه ود بين المستمع وبين الاذاعه، وهذا شيء بالعكس شيء طيب.
1: صحيح.
0: ويزيل الرهبه، يعني حتى اذا كان المذيع مثلا يحس برهبه اذا كان تو، يعني هذه يزيلها، لان تتحاور مع الناس وتاخذ وتعطي معاهم. ف يعني في برامج جميله الصراحه بالاذاعه.
1: في فتره قراءتك لنشرات الاخبار في الاذاعه استاذ حسين، من تذكر من الأشخاص اللي كانوا في مهمة التنفيذ خلينا نقول؟
0: أوه ما شاء الله، يعني كان الله يسلمك جمال قائد، كان خالد درويش، عيسى المطوع، عيسى إبراهيم عيسى، كان إبراهيم تلفت، فهد الجزار، خالد جميري كذلك كان موجود قبل أن ينتقل. من بعد والله تخوني الذاكرة الصراحة، أخاف أنسى اسم واحد. يعني
1: هاي في بحرين فم،
0: هذه في بحرين فم. البرنامج العام كان وهيب الجزاف، عدنان ملك، وحمد عتيج، أحمد الشريان كذلك، واستمر لي أخوه حمد، وهشام خليفة الله يذكرهم بالخير، يعني انتوا رجعتون وين في الذاكرة. ايضا لنا علاقه طيبه فيهم كلهم حقيقه، وكلهم موضع تقدير وموضع احترام، وطبعا على راسهم عبد الناصر النعار المشاكس الاكبر، اللي يعني نفتقده اذا ما يكون موجود في الاذاعه في الليل. اليوم اللي انا اكون موجود وعبد الناصر مو موجود
1: ما في يعني
0: اي طبعا، يعني الله يذكره بالخير، كانت له مواقف حلوه مع الله يرحمه نبيل العلوي، مع ابراهيم

0: بحار الله يرحمه ويغفر له مع يوسف خيري ومع توفيق صالحي الله يرحمه.
1: أستاذ حسين سعيد، يمكن نختم معك المشوار الجميل اللي يعني عشنا فيه في الذكريات والانتقالات والتحولات والخبرة التراكمية اللي سبحان الله صارت في فترة وجيزة، ولكن استطعت أن تكون من خلالها شخصية إعلامية لها كل الاحترام والتقدير.
0: الله يسلمك.
1: يعني لو بتصف، خلينا نقول يعني الشكل اللي لابد أن يكون عليه الإعلامي حاليا، يعني خلينا نقول الإعلامي الجديد بوجود التقنيات الحديثة وبوجود وسائل التواصل اللي ما كانت متوفرة في ذاك الوقت، الآن لدى كل شخص هاتف وبإمكانه أنه هو يعني يلج إلى العديد من وسائل المعرفة المتعددة. صحيح. يعني لو بنصف خلينا نقول الإعلام أو العمل في الإذاعة للإعلام الجديد.
0: والله إذا تسمح لي أن أنا أقدم نصيحة حق الجيل الواعد أو الجيل القادم، أنا أول شيء أنصحهم أن يعني أنت عليك مسؤولية ضخمة، مجرد أن أنت تطلع في إذاعة البحرين اسم البحرين هذه مسؤولية، يجب أن تظهر بأبهى حلة وأفضل صورة، لأن أنت ما تمثل نفسك في النهاية، تمثل نفسك وتمثل البحرين، وإذا عريقة مثل إذاعة البحرين تستحق من يمثلها بالشكل الأمثل. هذه واحد. اثنين، أنت الآن أصبحت مثل ما تفضل توصل لكل بيت وكل مكان. في تطبيق أنا ممكن أكون في لندن أو في نيويورك وأسمع إذاعة البحرين، فأنت توصل في كل مكان ويسمعك العود والصغير. فيعني يجب أن تكون على قد المسؤولية. أحيانا بعض البرامج تكون مصورة، يعني تحافظ على شكلك، هذه واحد. اثنين، يعني عزز معلوماتك، خليك مثقف، اقرأ في كل مجال، لا تتعمق لكن خذ فكرة عن كل شيء. مخارج حروفك حافظ عليها، تدرب اللغة، ما نبغيك تصير مثل سيبوي، لكن على الأقل الأساسيات تكون عارفها، يعني بحيث أن أنت تستحق أن أنت مثلا تقرأ نشرة في إذاعة البحرين، أو حتى مثلا قدمت برنامج، عندك ثقافة معينة، عندك أسلوب معين، أنت يعني في منظومة مجلس التعاون التطور شمل الجميع الآن، فأنت في موضع منافسة حميدة مع الكل، فحاول ترتقي اسم البحرين. يعني ترى الكل يحاول يتطور، يحاول يجتهد على اساس انه يعني يبرز بلده بافضل صوره، واحنا دول الخليج كلنا دوله واحده في النهايه، لكن انت بعد ودك ان اسم بلدك يطلع في مقدمه الدول، هذا شيء محل فخر واعتزاز، مقابل في جوائز على بعض البرامج، وفي في جوائز على امور ثانيه يعني تقدم للاعلاميين. فمهم جدا ان انت تتحمل مسؤولية نفسك ومسؤولية أن أنت ترى تمثل البحرين، هذا شيء جدا ضروري. يعني إن كان تطلع على الهواء فاهتم في شكلك، معلوماتك خلها موجودة، حسس الضيف أن أنت تحترم الضيف، أن أنت عندك معلومات تحاوره، لا تخلي الضيف حس أن أنت سطحي وهو يعني وايد أعلم منك، فممكن حتى ما يعطيك معلومات إذا حس أن أنت كذي، أو أنت مثلا ما قاعد تسأل بالطريقة الصحيحة، ما يعطيك معلومات كذي، أنا ما أبغى أتحاور معه، يعني أقل من مستواي. فالثقافة زينة، حتى الأسلوب مع الناس، الضحك، بالعكس الواحد يضحك ويفرفش ويمزح، لكن بعد يعني في أطر معينة حاول أن تحافظ عليها. برا طبعا كيفك خذ راحتك، لكن انت ما دام ان مثلت البحرين يعني تمثلها بمسؤوليه، صح التعبير؟ صحيح. هذا يعني.
1: الاستاذ حسين سعيد ال اسماعيل، جزيل الشكر لك على هذه الدقائق اللي يعني سمحت لنا فيها ان احنا نرجع معك الى هذا التاريخ الجميل،
0: الله
1: والى ذيك الايام الجميله، ونرجو لك دائما التوفيق.
0: وأنا أشكركم وأشكر القائمين على هذه الفكرة، الصراحة هذه فكرة جدا ممتازة، وأوجه تحية لجميع منتسبي إذاعة البحرين اللي أنا أعرفهم، وأطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرحم ويغفر الماضين زملائنا، الله يرحمهم ويغفر لهم، والشكر موصول لك أنت الأخ حسن، الأخ عبد الناصر نعار على هذا المجهود.

0: وإن شاء الله نشوفكم دائما في أعلى المناصب وعلى المستويات. والله يكتب لنا أعمال مشتركة معكم إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا, وشكرا جزيلا لكم أنتم متابعين الكرام, حتى نلقاكم في حلقة أخرى. نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: هنا البحرين,
3: هنا البحرين,
4: إذاعة البحرين,
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم, بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين,
3: إذاعة البحرين,
5: هنا البحرين,
2: هنا البحرين,
8: هنا البحرين,
4: هنا البحرين.
5: إذاعة البحرين تقدم
9: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية, وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير, لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير, فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير, تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير, إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين,
7: إذاعة مملكة البحرين,
4: إذاعة البحرين,
5: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
10: على مر الأزمنة وتعاقب السنين,
11: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف,
10: أثير الشغف والإبداع والتميز.
11: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
10: هنا البحرين,
11: هنا البحرين.
10: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع, ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى, وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس, وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس, وفي حال غيابهم معا يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سنا.
3: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد.
0: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف

0: تتساءل والتفت، يمكن أنا ألقى غايتي. قعدت ننشد عنها، عن من نوت لي بالعذاب، عن من رمت حمل السنين قالت تعال لدنيتي. وين العيون الفاتنة اللي تهيب ما تهاب؟ وين العيون اللي بها قول تقصر عنوتي؟ يا ما نصحتك يا السنين المحملة ما من سحاب، قلت المطر ما له وعد لكن رثيتي لحالتي. قلتي أبلقى لك وطن يكفيك هم واغتراب، قلت الوطن ذيك العيون اللي نوت في غربتي.
1: وانت وطن لضاقت ابن المتاهات، انتم أعزائنا المستمعين ليل الفرح ليطول الليل، حياكم الله معانا ليل وفرح ووطن في آخر الليل.

0: حوج ما يكون فيه إلى الناس اللي يحبهم يشوفهم يزورونا ويواسونا ويدعون الله له بالشفاء العاجل.
1: لذلك نشوف دائما المستشفيات تمتلئ بالزوار والممرات بباقات الورد والابتسامات اللي تترك بصماتها على الأسرة البيضاء،
0: ذي اللي يساعد المريض أنه يجتاز مراحل الخطر، أنه يبتسم للأيام الجاية وأنه يحس بأنه قريب من باب الشفاء.
1: كانت صديقة لي أعرفها ترقد في سريرها في المستشفى وحولها طبعا دعوات أهلها وعناية الخالق وعناية أطبائها ولهفتي عليها وخجلي من نفسي.
0: ليش خجلك من نفسك؟
1: لأني تأخرت في زيارتي لها بالمستشفى.
0: وعندما زرتها إيش كان شعورها؟
1: لما شافتني داخل عليها الغرفة أرسمت على شفايفها ابتسامة تشع رقة وعذوبة، لكنها كانت رقة قاسية.
0: أكيد معقولة تكون صديقتك مريضة وانت تتأخر في زيارتها وهي القريبة منك.
1: ما تتصورين لحظتها إيش صار فيني.
0: إيش صار؟
1: تمنيت إنها تعاتبني على تقصيري، فالعتاب أجمل أساليب الغفران.
0: وعساها عاتبتك.
1: فعلا حققت أمنيتي وقالت لي ليش ما سألت عني كل هالأيام. قلت لها ما كنت أعرف مكان المستشفى.
0: وطبعا أنت غير صادق في كلمتك لأنك تعرف مكان المستشفى. عموما إيش قالت لك؟
1: قالت لي لكنك أمس أرسلت لي ورد، فشلون وصلني الورد إلى غرفتي وأنت مثل ما تقول ما تعرف عنواني؟
0: لا، ردت عليك بذكاء.
1: لكني قلت لها أن الورد يعرف طريقة لك في أي مكان تكونين أنتي فيه.
0: الله.
1: وفي هاللحظة طبعا قفزت ابتسامة من شفايفها، أعبثت وغيرت في ملامح وجهها الشاحب الجميل.
0: وأكيد كانت غرفتها مشحونة ورد.
1: فعلا نظرت لها وإلى الورود اللي تملأ غرفتها، لكني ما شفت غير وردة واحدة تتدثر بشرشف أبيض وترقد على السرير.
0: يا سلام على هالتعبير الجميل.
1: لكنها للأسف راحت.
0: وين راحت؟
1: راحت وخلتني وحيد لحالي. تغلبني العبرة ليا سولف وفي يا قدرة المولى وش اللي جرالي، يهتز وجداني على حس طاري، لله دره الموت كم راح غالي، أعز من قلب حوى جوف راعي، فيما مضى مالي عليها مجالي، من دونها 90 عادل وواشي، واليوم أزور القبر يا عز تالي، قبر بصدري عاليات مباني، فيه النصايب كنها في خيالي، في من الشمس القوية تذري.
0: لا عاذل يوحي ولا فيه والي، ولا أحسب الخطوة ليا قلت باجي، أسقيها من صافي دموع الزلال، وأجري ونات من الشوك وبكيه، وأقول يا قبر علتها الرمال، ليتك دريت بغاية الحسن والتيه، في وسط حضنك يا غش

غزالي، الشمس والقمر بها من مواريه، عذب الثنايا زاهيا بالدلالي. لو فيك قلب قمت تبكي وترثيه، أبو جديل وحاجب كالهلال، وخد زهابه شامتين تحليل، وراعي عيون هي السبب في هبالي، في بحر أبحرت والشوق

0: انت جيت ليه؟ راحت واندهشت بكلمة راحت بعد الكلام الجميل اللي قلت لي. شلون راحت؟ هل ممكن تقول لي؟
1: هذه مشيئة الله طبعا. كل الأشياء الجميلة ما تستمر جميلة على طول، لازم تتغير. لذلك الإنسان ما يعيش إلى الأبد، ولا يوجد معيار محدد لعمر الإنسان ومتى يرحل. فينا من يرحل وهو في أرذل العمر، ومنا من يغادر هالدنيا وهو في عز الشباب والعطاء، ومنا طبعا من يرحل وهو في السن المعتاد للرحيل.
0: وصديقتك اللي قلت لي إن هي فرحت بزيارتك لها في المستشفى وكانت وردة المكان، شو اللي صار بعدين؟
1: انتكست صحتها بشكل مفاجئ غير متوقع، حير كل الأطباء اللي كانوا يعالجونها واللي بذلوا كل ما في وسعهم لإنقاذ طبعا حياته، لكن إرادة الله كانت فوق كل الأماني والدعوات.
0: سبحان الله، سبحان الله، في كل شيء لحكمة ورحمة. إحنا لما القدر يخطف من أمام عيوننا عزيز علينا، لازم نعرف إن في ذي حكمة ربانية ما ندركها في لحظة الحزن، لكن ندركها بعد ذلك. الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين بعباده، سواء كانوا أحياء أو أموات.
1: وسبحان الله الرحيم. وخلينا نكمل قصيدتنا مع الشاعر محمد العرجاني. مع مبسم ما ظن غيره دوالي، يا قبر تكفى، يا قبر لا تعني، يا قبر لوك حفرة صرت عالي، لعيوني من هالكون فدوة مواطي، يا قبر لو تدري عقبها بحالي، حلفت ما تاخذه مني وتخفيه، من عقبها يصل المعالي قصالي، من فارق أحبابه نوى اللي يشقي.
0: يا قبري مشوق فيني احتمالي، اعذر لهيب اشواق قلب تنادي، ما عاد يدري بالعرب ما يبالي، مستوية عنده عسى الله يهدي، يا قبري عندك ينشرح حيل بالي، ما هو بنشانك على شان غالي، ويا نعمة النسيان ما نيب خالي، تشعلني الذكرى والأشواق تحيي.

0: أشكال وألوان، منهم من يحب الأبيض ومنهم من يحب الأحمر والأخضر أو ما شابه ذلك. فالحياة طبعا كلها قائمة على الألوان،
1: لذلك حتى الناس صاروا ألوان، منهم الأبيض ومنهم الأسمر ومنهم الأصفر مثل ما يسمونه والأسود، كل لون له جاذبية خاصة.
0: لكن الصراع بين الألوان ما اختفى، الكل يشعر أن لونه أفضل والألوان طبعا كثيرة، وكل واحد يدافع عن اللون اللي يحبه باستماته.
1: مع أن كل الألوان جميلة على فكرة، ما دامت مخلوقات الله، والله جميل يحب الجمال وخلق الكون والبشر في أجمل صورة.
0: لكن الشعراء دخلوا حلبة الصراع بين الألوان، منهم من يحب السمرة ومنهم من يحب البيضة والشجرة وهكذا.
1: لكن أكيد السمر كان لهم النصيب الأكبر في الأشعار والأغاني.
0: لكن اللون الخضر بعد له نصيب، والخضر هو لون السمار الشديد السمرة اللي له جمال وسحر أخاذ.
1: عندك من تكلم عن الخضر؟
0: أكيد، وسمعي. مرحبا بالخضر سيد الخضر، بوجبين كما خط

0: الهلالي.
1: يقمر البيض اللي منه حضر لو يباهي بخده للقمر.
0: غاب نور القمر يا هم الهلالي، لو تبين مع القمر قمر.
1: يوم قالوا ورا خلك خضر، يحسبون الخضر ما هو بغالي.
0: قرت العين شوفات الخضر، يا هوى الروح بيحت الصبر.
1: يا بعد حالي وغالي حلالي، انت يلي تعاجيبك تسر.
0: ان مشى لابس الثوب الخضر، طاح ما في يدي واعز تالي.
1: منك يا لابس الثوب الخضر، يوم انا وانت في خامس شهر.
0: ما جفيتك ولا بان الجفالي، ما حصل منك يوم في العمر.

0: لنهاية اللقاء السعيد بكم، لكم منا كل الحب.
1: تصبحون على خير.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

إذاعة البحرين، صوت البحرين. عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني

وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو؟
2: ألو؟
1: مشوار الظهيرة معك؟
2: أهلاً.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2:00

0: على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
1: على خريطة البحرين مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
2: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون مشروع الليوان في منطقة الهملة بالقرب من جسر الملك فهد، ويعتبر وجهة سياحية مميزة في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي. تم تصميم الليوان عشان يكون مشروع مفتوح متعدد الاستخدامات، واللي ميزة انه يمتد على مساحة خضراء بواجهة حضارية. ويضم المشروع عدد كبير من المطاعم والمقاهي المتنوعة، واللي توفر للزوار تجربة مختلفة في كل زيارة، وعدد من محلات بيع التجزئة وصالة سينما وسوبر ماركت كبير ونادي رياضي، إلى جانب أكبر مركز ترفيهي عائلي داخلي في مملكة البحرين، مركز يبيلة، واللي يضم أكثر من 150 لعبة عائلية ورياضية تفاعلية. ومؤخراً تم افتتاح عدد من المطاعم والمقاهي العالمية في مشروع الليوان. أما بالنسبة لأوقات الافتتاح والإغلاق فهي تختلف حسب المكان اللي بتتوجه له، سواء مطعم أو كافيه أو أي مكان ثاني. وعشان تعرف كل التفاصيل المتعلقة بالمحلات بتلقاها في الهايلايت على الحساب الرسمي لمشروع الليوان على الإنستغرام. مشروع الليوان كان وجهتنا اليوم على خريطة البحرين.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم يانا عبد الله العيادة. عبد الله عمره 35 سنة. أظهرت نتائجه بالتحاليل أنه عنده الكوليسترول مرتفع. طبعاً يوم شفنا هالأرقام الوزن وكتلة الجسم والضغط الدم، عنده ضغط الدم شوية في ارتفاع. فسألنا عبد الله شلونك مع الرياضة؟ قال أبداً ما أسوي رياضة. ليش يا عبد الله؟ أنا ما عندي وقت وكل وقتي في الشغل. وشنو طبيعة شغلك يا عبد الله؟ طبيعة شغلي إن أنا مسافر طول الأسبوع تقريباً، أتنقل من ديرة لديرة. الرياضة مهمة لو في وين كنت، سواء كنت في المكتب، الكل يشتغل. بالرياضة بتقدر تقلل نسبة الكوليسترول، بالرياضة بينزل وزنك، بالرياضة بيزيد التركيز، بالرياضة بتحمي جسمك من الإصابة من الأمراض اللي في المستقبل والأمراض المزمنة. فحتى لو كانت طبيعة شغلك إن أنت مسافر وتتنقل وطول الأسبوع إن أنت في سفر، ممكن تمشي حتى في المطار. اللي يبغي يمارس الرياضة يمارسها حتى وهو في المكتب. فبالرياضة راح تحمي جسمك بنسبة 58% من الإصابة بالأمراض. فطبعا اقتنع عبد الله، وعد انه هو راح يمشي، والحمد لله يعني بعد فترة نتائجه صارت زينة. بدأ انه هو الرياضة اللي كان قافل عنها الحمد لله تنبه لها، لأن هي سر حماية الشخص من الأمراض.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
3: رؤيتنا
4: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
3: رسالتنا
4: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
3: قيمنا
4: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
4: هنا البحرين.
5: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية

الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: على الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يشيد بالعلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، ويعرب عن تقديره لجهودها مع المجتمع الدولي في حفظ الأمن والاستقرار ودعم السلم العالمي.
2: وزير شؤون البلديات والزراعة يؤكد أهمية تعزيز التعاون الزراعي والغذائي بين دول المجلس لبناء منظومة خليجية متكاملة قادرة على التعامل مع المتغيرات.
1: المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وصندوق تمكين القدس يوقعان اتفاقية لدعم مشروع وقف البحرين للتعليم والأيتام لمدرسة دار الطفل العربي للإناث في مدينة القدس.
2: نادي راشد للفروسية وسباق الخيل يحتفي بموسم اليوبيل الذهبي 2026-2027 في نسخة تاريخية تجمع بين عراقة الماضي وطموح المستقبل.

0: أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالعلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، التي تميزت عبر عقود طويلة بالاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق المشترك على كافة المستويات.
1: جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المعظم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله هذا اليوم معالي الدكتور سوبرامانيام جاي شانكر وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الذي يقوم بزيارة للمملكة، حيث نقل إلى جلالته تحيات وتقدير فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند ودولة السيد ناريندرا مودي رئيس الوزراء، وخالصي تمنياتهما للمملكة وشعبها بمزيد من التقدم والنمى، فيما أبلغه جلالته بنقل تحياته وتمنياته للرئيسة الهندية ورئيس وزرائها ولشعب الهند الصديق دوام التطور والازدهار. رحب حضرة صاحب الجلالة أيده الله بالوزير الضيف، واستعرض معه سبل دعم وتنمية علاقات الشراكة التاريخية وأوجه التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف الجوانب، مؤكدا جلالته أن العلاقات البحرينية الهندية علاقات استراتيجية وراسخة وتقوم على أسس قوية من التعاون المشترك والاحترام والتفاهم. كما أعرب حفظه الله ورعاه عن تقديره لمواقف جمهورية الهند وتضامنها مع مملكة البحرين إزاء الاعتداءات الإيرانية الآثمة الأخيرة، وبجهودها مع المجتمع الدولي في حفظ الأمن والاستقرار ودعم السلم العالمي. وتم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار والسلم فيها. من جانبه عرب وزير الشؤون الخارجية الهندي عن شكره وامتنانه لجلالة الملك المعظم لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنا دور جلالته فيما تشهده علاقات البلدين الوطيدة من تطور ملحوظ في كل المجالات بما يعود بالخير والنفع على شعبيهما. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم أفراد عائلة الأديب والشاعر علي عبد الله خليفة رحمه الله للسلام.

0: على جلالته وتقديم أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان على تعازي ومواساة جلالته لهم بوفاة فقيد العائلة الأديب والشاعر علي عبد الله خليفة.
1: وخلال اللقاء رحب جلالة الملك المعظم بالجميع وأشاد بما قدمه الأديب والشاعر علي عبد الله خليفة رحمه الله من عطاء مميز وخدمات جليلة للوطن من خلال المهام والمسؤوليات التي تولاها وجهوده وإسهاماته في إثراء الحركة الثقافية والشعرية والأدبية في المملكة والمحافظة على الهوية الثقافية البحرينية العريقة والتراث الوطني الأصيل واهتمامه بالموروث والفن الشعبي وحفظه وتوثيقه وتأسيسه للعديد من المؤسسات الثقافية والفنية على المستوى المحلي والدولي وما حظي به من مكانة وتقدير في الأوساط الفكرية والأدبية في الوطن العربي، مؤكدا جلالته أن المملكة فقدت برحيله أحد أبرز رواد الثقافة والأدب والفنون والشعر في البحرين ومنطقة الخليج العربي، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته. هذا وقد وجه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بتسمية أحد الشوارع باسم الأديب والشاعر علي عبد الله خليفة ويكون قريبا من الأماكن الثقافية وتكليف هيئة البحرين للثقافة والآثار بإعداد وطباعة كتاب متكامل عن نتاجه الشعري وسيرته الأدبية تقديرا لدوره في خدمة وطنه ومجتمعه وعطائه الثقافي والفكري والمعرفي محليا وعربيا، مؤكدا جلالته يده الله أن البحرين تعتز برجالها الكرام عبر مختلف الأجيال والذين لهم بصمات رائدة في تاريخ ومسيرة الوطن المباركة في كل المجالات. من جهتهم رفع أفراد عائلة الأديب والشاعر علي عبد الله خليفة بالغ الشكر وعميق الامتنان والعرفان إلى المقام السامي الكريم لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم على التوجيه الملكي السامي بتسمية أحد الشوارع باسم فقيدهم رحمه الله والذي يجسد حرص جلالته على تكريم رواد الثقافة والفنون والشعر تقديرا لإسهاماتهم البارزة في المسيرة الثقافية والأدبية في المملكة، ضارعين إلى الله تبارك وتعالى أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويرعاه ويمتعه بموفور الصحة والسعادة وطول العمر وأن يديمه عزا وذخرا وفخرا وسندا لوطننا العزيز وكافة أبنائه. ترأس سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة اجتماع لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي لدول مجلس التعاون والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي وذلك في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون.
0: وفي كلمته خلال الاجتماع أكد وزير شؤون البلديات والزراعة أن مملكة البحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تولي اهتماما كبيرا بمواصلة تعزيز منظومة الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد من خلال تطوير الاستراتيجيات الوطنية، وأشار سعادته إلى أهمية التكامل في القطاعات الاستراتيجية وتعزيز التعاون الزراعي والغذائي بين دول المجلس بما يسهم في بناء منظومة خليجية متكاملة للمخزون الاستراتيجي وبما يدعم استدامة سلاسل الإمداد ويرفع كفاءة الجاهزية ويعزز قدرة دول المجلس على التعامل مع المتغيرات. شاركت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب في فعالية الموزايك العربي التي نظمتها وزارة شؤون الشباب بمناسبة يوم الشباب العربي بمشاركة شباب مملكة البحرين ومختلف الدول العربية.
1: يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أواصر التواصل والتعاون بين الشباب العربي وترسيخ قيم الوحدة والانتماء والهوية العربية المشتركة. وأكدت سعادة وزيرة شؤون الشباب أن الاحتفاء بيوم الشباب العربي يمثل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يطلع به الشباب في بناء حاضر ومستقبل المجتمعات العربية، مشيرة إلى أن الفعاليات والبرامج المشتركة تسهم في توطيد العلاقات بين الشباب العرب بما يدعم مسيرة العمل العربي المشترك. وشهدت الفعالية تنظيم ورشة عمل إبداعية جمعت المشاركين من مملكة البحرين ومن مختلف

0: مختلف الدول العربية، وتمثلت مخرجات الورشة في إنجاز جدارية فنية متكاملة جمعت عناصر بصرية مستوحاة من الدول العربية المشاركة، بما يعكس روح الوحدة والترابط بين الشعوب العربية. أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية إطلاق البرنامج الصيفي لذوي الهمم، والذي تنفذه بالشراكة مع عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الهمم.
1: وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لرعاية شؤون ذوي الهمم أن البرنامج الصيفي يجسد اهتمام الوزارة بتوفير برامج نوعية تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الهمم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم. وأشار سعادته إلى أن الوزارة تحرص على دعم المبادرات التي تعزز جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الهمم، مثمنا الدور الذي تطلع به المنظمات الأهلية الشريكة وأسهاماتها المتميزة في تنفيذ البرامج والأنشطة الموجهة لهذه الفئة، مؤكدا أن هذه الشراكات تعكس تكامل الجهود الوطنية وتسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام على المشاركين وأسرهم. في السياق، وانطلاقا من حرصها على تعزيز المسؤولية الاجتماعية، نظمت هيئة البحرين للسياحة والمعارض زيارة ترفيهية لأعضاء جمعية أولياء أمور المعاقين إلى مهرجان صيف البحرين للألعاب.
0: يقام المهرجان بشراكة استراتيجية مع مسرح بيون الدانا في مركز البحرين العالمي للمعارض، وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى إتاحة الفرص لمختلف فئات المجتمع للاستمتاع بما يقدمه المهرجان من تجارب ترفيهية وعائلية متكاملة. وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج متواصل تعتزم الهيئة من خلاله استضافة المزيد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الرسمية طوال فترة إقامة المهرجان، بما يعكس التزامها بتعزيز الشراكة المجتمعية وإتاحة الفرصة أمام مختلف الجهات للاستفادة من الفعاليات والأنشطة التي يحتضنها المهرجان. وتعد النسخة الثالثة من المهرجان الأضخم والأكثر تنوعاً، إذ تمتد على مدى 35 يوماً متواصلة حتى 5 أغسطس المقبل، لتكون واحدة من أطول وأبرز الفعاليات الترفيهية الصيفية في مملكة البحرين. وقعت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بجمهورية تركيا اتفاقية تعاون مع صندوق تمكين القدس للتنمية لدعم مشروع وقف البحرين للتعليم والأيتام لمدرسة دار الطفل العربي للإناث في مدينة القدس.
1: ووقع الاتفاقية عن صندوق تمكين القدس للتنمية صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء صندوق تمكين القدس، وعن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة. وأشاد صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بهذه الاتفاقية وبما تقدمه المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من جهود لمساندة الشعوب الشقيقة والصديقة، حيث تعتبر مملكة البحرين أول مبادر لتنفيذ مشروع وقفي في مدينة القدس، ويعتبر هذا المشروع هو المشروع الوقفي الأول من نوعه. وتهدف الاتفاقية إلى دعم تنفيذ مشروع وقفي مستدام يخدم قطاع التعليم ورعاية الأيتام من خلال دعم الميزانية التشغيلية لمدرسة دار الطفل العربي للإناث في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وتوفير فرص تعليمية أوسع وتعزيز مقومات التمكين المجتمعي من خلال مبادرات تنموية ذات أثر مستدام. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لتوسيع شراكاتها مع المؤسسات التنموية والإغاثية وتنفيذ مشاريع نوعية تدعم التعليم ورعاية الأيتام وترسخ مفاهيم التنمية المستدامة امتدادا لرسالتها الإنسانية في مساندة الشعوب الشقيقة والصديقة وتنفيذ المبادرات التي تستثمر في بناء الإنسان وتنمية قدراته. وعلى هامش توقيع الاتفاقية شاركت المؤسسة بصفتها ضيفة شرف في اجتماع مجلس أمناء صندوق تمكين القدس للتنمية الذي عقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء صندوق تمكين القدس للتنمية، وبمشاركة أعضاء مجلس الأمناء

0: وعدد من الشخصيات الداعمة لجهود الصندوق في تمكين المجتمع الفلسطيني بمدينة القدس. ومثل المؤسسة في الاجتماع المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.
1: وقعنا اليوم اتفاقية وقف البحرين لليتيم لصالح مدرسة دار الطفل العربي على هامش المؤتمر الدولي للاستثمار التنموي في مدينة القدس، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير التركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء صندوق تمكين القدس. هذا المشروع

0: الوقفي الأول. وجدير بالذكر أن المؤسسة الملكية نفذت سابقا مشروع مكتبة القدس في البلدة القديمة، ونهج المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية دعم الشعوب الشقيقة والصديقة والمتضررة من الأزمات. والمرحلة هذه المؤسسة تركز على المشاريع التي تعني بالتعافي الاقتصادي وتمكين المجتمعات.
1: شاركت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في أعمال مؤتمر القمة الخليجية 11 للشؤون الدوائية التنظيمية الذي عقد في إمارة دبي بدولة الإمارات، بمشاركة نخبة من قادة صناعة الأدوية والخبراء والمتخصصين في القطاع الصحي.
2: وخلال أعمال القمة قدم الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عرضا استعرض فيه تجربة مملكة البحرين في تطوير المنظومة التنظيمية للقطاع الدولي، وأبرز المبادرات التي تنفذها الهيئة لتعزيز كفاءة الأنظمة الرقابية وتسريع إجراءات تسجيل وتداول المنتجات الطبية بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وأكد الدكتور الأنصاري أن مشاركة الهيئة في هذا المحفل الإقليمي تعكس التزام مملكة البحرين بتعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية الخليجية والعربية وتبادل الخبرات وبناء الشراكات التي تسهم في تطوير القطاع الدوائي. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، دشنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات التنفيذ والنفقة الشهرية بالتعاون مع شركة بنفت بهدف تطوير منظومة التحصيل القضائي وتعزيز كفاءة الخدمات العدلية.
1: وبهذه المناسبة أكدت السيدة شفق الكوهجي المدير العام المساعد لخدمات الدفع في شركة بنفت أن التعاون مع الوزارة لتدشين الخدمة تمثل خطوة عملية نحو توسيع استخدام المدفوعات الرقمية في القطاعات الحيوية.
2: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد صباح طارق عذبي الجلاهمة مدير إدارة الحسابات العدلية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا ومرحبا بك أستاذ. وفي البداية، يعني التحول إلى الدفع عبر الخدمات المالية المتطورة يعد بلا شك خطوة متقدمة، فما أبرز المزايا التي ستضيفها خدمة فواتير للدفع الإلكتروني لمستحقات التنفيذ والنفقة الشهرية؟
3: بداية أشكركم على هذه الاستضافة وعلى اهتمامكم بمشاريع التطوير في القطاع العدلي. طبعا اليوم الاستفادة من الحلول المالية الرقمية الحديثة تعتبر خطوة مهمة لتعزيز كفاءة الخدمات العدلية وتسهيل إجراءاتها. ومن أبرز المزايا اللي راح توفرها خدمة فواتير هي إتاحة وسيلة إضافية للسداد الإلكتروني على مدار الساعة، بالإضافة إلى تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الوقت والجهد المطلوب. وإحنا اليوم نتحدث عن التنفيذ، وهو أحد القطاعات المهمة في القطاع العدلي اللي مرتبطة بحقوق الأفراد والتزاماتهم. فتطوير وسائل السداد وتعزيز كفاءة الإجراءات بيساهم في رفع مستوى الخدمات العدلية ودعم البيئة الاستثمارية. بالإضافة إلى أن هذا المشروع راح يساعد في تسريع إيصال النفقات الشرعية والمبالغ المستحقة إلى المنفذ لهم فور إتمام عملية السداد من قبل المنفذ ضدهم.
2: نعم. هل سيستمر العمل بباقي وسائل الدفع السابقة مع إضافة هذه الخدمة، أم سيقتصر الدفع على هذه الوسيلة المستحدثة فقط؟
3: نعم، راح يستمر العمل بباقي وسائل الدفع الحالية مع إضافة هذه الخدمة. طبعا هذا في إطار حرص الوزارة على تنويع خيارات الدفع وإتاحة المزيد من المرونة للمستفيدين.
2: السيد صباح طارق عذبي الجلاهمة مدير إدارة الحسابات العدلية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا لك. يحتفي نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بموسم اليوبيل الذهبي 2026-2027 في نسخة تاريخية تجمع بين عراقة الماضي وطموح المستقبل.
1: ويشهد الموسم 30 سباقا، وفي مقدمتها كأس البحرين الدولي الذي يشهد إنجازات غير مسبوقة، إلى جانب مهرجاني كأس جلالة الملك المعظم وكأس مولي العهد وبطولة نجوم المستقبل.
4: يعد نادي راشد للفروسية وسباق الخيل أحد أبرز صروح الرياضية المتخصصة في سباقات الخيل

0: على مستوى المنطقة، حيث يجمع بين تاريخ يمتد لعقود وبنية تحتية متطورة ودور محوري في تنظيم هذه الرياضة التي ارتبطت بالفروسية العربية وإرثها العريق. ومنذ تأسيسه عام 1977 أصبح النادي الجهة الرئيسة المشرفة على سباقات الخيل في مملكة البحرين، وأسهم في تطويرها وتعزيز حضورها محليا ودوليا. ويضم النادي مضمارا عشبيا للسباقات ومضامير للتدريب واستبلات حديثة ومرافق بيطرية متخصصة، إلى جانب منشآت متكاملة تخدم الملاك والمدربين والفرسان، وتوفر بيئة مناسبة لاستضافة المنافسات وفق المعايير الدولية. كما شهدت مرافقه خلال السنوات الأخيرة سلسلة من أعمال التطوير التي عززت جاهزيته لاستقبال البطولات الكبرى. ولا يقتصر دور النادي على تنظيم السباقات، بل يمتد إلى الإشراف على مختلف جوانب رياضة الخيل، من تسجيل الجياد وتنظيم مشاركة الملاك والمدربين والفرسان، إلى تطبيق اللوائح الفنية والبيطرية، بما يسهم في تطوير منظومة سباقات الخيل في مملكة البحرين. وخلال السنوات الماضية رسخ النادي مكانته على الساحة الدولية عبر استضافة بطولات بارزة في مقدمتها كأس البحرين الدولي، الذي يستقطب نخبة من الجياد والفرسان والمدربين من مختلف دول العالم، إلى جانب مهرجان كأس جلالة الملك المعظم ومهرجان كأس سمو ولي العهد، لتصبح مملكة البحرين محطة مهمة في رزنامة سباقات الخيل العالمية. وبين المحافظة على إرث الفروسية ومواكبة أحدث معايير تنظيم السباقات، يواصل نادي راشد للفروسية وسباقات الخيل في مملكة البحرين ترسيخ مكانته كأحد أبرز مراكز سباقات الخيل في المنطقة، وواجهة رياضية تعكس تاريخ هذه الرياضة وتطورها، وتسهم في تعزيز حضور مملكة البحرين على الساحة الدولية.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد سعادة الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة ممثل الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل للسباقات الدولية، أن الاحتفاء باليوبيل الذهبي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل يعد تتويجا لمسيرة حافلة امتدت على مدى 50 عاما رسخت خلالها مملكة البحرين مكانتها في هذه الرياضة.
2: يأتي احتفاء نادي راشد للفروسية وسباق الخيل باليوبيل الذهبي تتويجا لمسيرة طبعا حافلة امتدت ل50 عاما رسخت خلالها مملكة البحرين مكانتها كأحد الدول الرائدة في هذه الرياضة العريقة. طبعا بلا شك الموسم القادم سيكون من أبرز المواسم، ليس فقط تزامنا مع الاحتفال باليوبيل الذهبي، وإنما أيضا لأنه يأتي بعد تحقيق الإنجاز التاريخي هذا العام باعتماد كأس البحرين الدولي سباقا من الفئة الأولى جروب 1، وهو إنجاز يعكس نجاح الرؤية الاستراتيجية التي وضعها سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة ودعمه اللامحدود لتطوير رياضة سباق الخيل، والذي أسهم بصورة مباشرة على هذا الإنجاز الدولي العريق، علما بأن رزامة السباقات المعدة للموسم القادم تتضمن العديد من المحطات المهمة
1: ضمن جهود وزارة التنمية الاجتماعية في تعزيز الشراكة المجتمعية. يواصل مركز مبارك جاسم كانو الاجتماعي الشامل في منطقة سنابس تقديم خدماته التنموية المستدامة للأسر المنتجة.
3: ويعمل المركز على إطلاق حزمة متكاملة من الورش التدريبية الرامية إلى تطوير مهارات الطاقات الشبابية والنسائية في مختلف المجالات وتأهيلها للمستقبل.
4: حين تتحول المهارة إلى مشروع والطموح إلى إنتاج، تبرز هنا جهود مملكة البحرين في دعم الأسر المنتجة وتمكينها من تنفيذ مشاريعها الخاصة عبر برامج متكاملة تجمع بين التأهيل والإنتاج والتسويق. ويأتي مركز مبارك جاسم كانو الاجتماعي الشامل التابع لوزارة التنمية الاجتماعية ليكون الحاضن لهذه المنظومة من خلال بيئة متخصصة تتولى تمكين الطاقات البحرينية وتمنحها الأدوات اللازمة للإنتاج.

0: الانتقال من مرحلة التدريب إلى الإنتاج الفعلي هو الوصول إلى السوق.
1: تواصل طبعاً وزارة التنمية الاجتماعية الدعم والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتجة من خلال الوحدات الانتاجية والتدريبية بمركز مبارك جاسم كانو الاجتماعي الشامل، ويحتضن المركز 18 وحدة انتاجية تشمل مجالات متنوعة من بينها الطحن والتقليف والتعبئة للمواد الغذائية وتحضير القهوة والكاكاو والبهارات والمخللات، إلى جانب توفير تجهيزات متخصصة ومعدات متطورة قد ما تتوفر بسهولة بشكل فردي. وما يقتصر دور هذه الوحدات على توفير بيئة إنتاجية متكاملة، إنما يمتد إلى تعزيز فرص التدريب ورفع المهارات وتقديم الدعم التسويقي بشكل يسهم في رفع جودة وسلامة المنتج البحريني وتمكين الأسر المنتجة من تطوير مشاريعها.
0: ويعمل المركز وفق منظومة إنتاجية متكاملة توفر للمشاركين بيئة مجهزة وفق المعايير الصحية والتقنية من خلال وحدات إنتاج متخصصة في قطاع الصناعة الغذائية، إضافة إلى تقديم ورش تدريبية متقدمة في مجالات الأشغال اليدوية والفنية والإنتاجية والغذائية.
2: المركز ما قصروا معنا، وفروا لنا ورش حقنا احنا نشتغل فيها مجهزة بأحدث التقنيات مثل ما انتم شفتوا، من أجهزة من أدوات. هذا الشيء ساعدنا ان احنا حتى نطلع من ان احنا نشتغل في بيوتنا اني المركز نشتغل طبعا بكل عندنا قوانين الأمن والسلامة عشان نطلع منتجنا بصورة حلوة.
1: المركز وفر غرف، يعني كذا غرفة، كل غرفة فيها أجهزة، مثلا هاي الغرفة غرفة تغليف، في عندنا غرف ثانية فيها أجهزة للتجفيف، فكل غرفة فيها أجهزة يعني متخصصة يعني لأهداف معينة. في عندنا غرفة حق طحن البهارات، فواجد يعني سهلت يعني، وهاي كل الأشياء الخدمات هذه اللي متوفرة خدمات مجانية للأسر المنتجة.
0: منظومة الدعم للأسر المنتجة تكمل من خلال توفير قنوات تسويقية تساعد على استمرارية هذه المشاريع ونموها عبر متجر دائم لعرض منتجات الأسر المنتجة، ليكون منصة مباشرة للتعريف بمنتجاتها ودعم انتشارها وفتح آفاق أوسع أمام الأسر البحرينية لزيادة الدخل وتحويل مهاراتها إلى مشاريع منتجة ومستدامة.
3: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، تحدثت السيدة إيناس الماجد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية عن الأهمية التي يمثلها مركز مبارك جاسم كانو الاجتماعي الشامل.
4: المركز الأحدث اللي يعتبر أحد المرتكزات الرئيسية في جهود وزارة التنمية الاجتماعية الرامية اللي تدعم وتمكن الأسر البحرينية المنتجة وتعزز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستمرار في تشغيل الوحدات الانتاجية والورش التدريبية بالمركز. نعمل على توفير بيئة متكاملة تجمع بين التدريب، التأهيل والإنتاج. هذه راح يساهم في تطوير مهارات المستفيدين، رفع قدراتهم وابداعاتهم لتكون مشاريع إنتاجية مستدامة. من مميزات مركز مبارك جاسم كانو الاجتماعي الشامل أنه يضم 18 وحدة إنتاجية متخصصة في الصناعات الغذائية، مجهز وفق معايير صحية ومهنية وإنتاجية متقدمة.
5: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: صوت الأصالة والتجديد.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

على سطح محمل البحرين الذي يرحب طاقمه بجمع الصديقات والأصدقاء، كنا قد أطلقنا حديثاً سردياً طال الحرف والصناعات التقليدية في البحرين، ومن ضمن استعراضنا لعدد من الحرف والمهن الأصيلة في مجتمع البحرين التقليدي، ارتكز حديث الأسبوع الفائت على مهنة أو حرفة نسج وحياكة الأزياء الرجالية والنسائية لأهل البحرين في المدن والقرى، لكن الوقت كان قد أدركنا ولم نستعرض جميع ما بحوزتنا من معلومات عن الأزياء، لذلك فإن هذا اللقاء سوف نتابع في مفتتحه الحديث عما تبقى من أزياء، بادئين بأحد الأزياء الشهيرة بالفتيات الصغيرات السن في مجتمع البحرين حتى أواخر خمسينيات القرن العشرين، وهو من الأزياء البحرينية الشهيرة جداً ويطلق عليه اسم البخنق.

يعتبر البخنق أو البخنق في اللهجة العامية من الأزياء الشعبية المشهورة لدى الفتيات الصغيرات في السن، اعتدنا التزين به حتى قبل وصولهن لمرحلة الزواج. ويستخدم البخنق لتغطية الرأس وجانبي الوجه، ثم ينحدر على الصدر بحيث يغطي النصف الأعلى من البدن، ويكثر ارتداؤه في الأعياد والمناسبات السارة، حيث تسارع الأسر البحرينية في خياطة تلك البخانق الجميلة لدى الخياطات المنتشرات في البيوت. ويخاط البخنق من القماش الخفيف ويغلب عليه اللون الأسود، وتأخذ الزخارف فيه أشكالا مختلفة، تبدأ من الرأس على شكل هلال أو وردة أو قبة، وتأخذ هذه الزخارف شكل الشريط الدائري يضيق عند الرقبة، ثم ينحدر عند نهاية اكتمال الشريط الدائري شريط آخر عريض مطرز بنقوش وزخارف غاية في الإتقان والدقة، تسمى بتسميات شعبية مختلفة كالعسكري وطبلة وطيور هلال. ويعتبر بخنق بهلال الذي يتخطى شكل الهلال، وهو مطرز بخيوط الزي، يعتبر من أشهر أنواع البخانق التي استخدمت في البحرين. وقد قل ارتداء هذا الزي في الوقت الراهن، واقتصر ارتداؤه على بعض المناسبات والاحتفالات الخاصة بإحياء التراث.

0: من أشهر وأعرق وأبرز الأزياء التقليدية للمرأة في البحرين هي العباية أو الدفة كما تسمى في اللهجة العامية البحرينية، وهي بمثابة رداء تلبسه النساء والفتيات يستر الجسم كله من الرأس حتى أخمص القدمين، وهو رداء مفتوح من الأمام وبه فتحتان تسمحان لمد أصابع اليدين. والعباية شبيهة بالبشت الرجالي، إلا أنها تأخذ اللون الأسود دائما وتكون شبه خالية من الحواشي المزخرفة، إلا أن العباية في الماضي كانت بها ميزات تختلف عما هي عليه الآن.
1: بعض العبايات في السابق كانت تجلى وتطرز بالخيوط الذهبية الزري وخيوط البريسم، وقد تفننت النسوة في خياطتها تمشيا مع الذوق السائد، واتخذتها في البداية من الصوف المغزول والوبر والجوخ، وكانت تحلى في الحواشي من أعلى الرأس بخيوط الزري الذهبية أو خيوط البريسم الملونة كالأحمر والأخضر وتسمى بخية، أما الزخارف الداخلية فتسمى السنفة.
0: وهناك عباية أخرى تدعى أم سمتة، يطرز على جانبيها من اليمين واليسار نقوش عريضة من خيوط الزري، تستقر هذه النقوش في الوسط وهي شبيهة بالحزام، وقد سميت بذلك الاسم للشبه القريب بين النقشة وشكل السمكة. وتستخدم هذه العباءة في المناسبات السعيدة، وتحرص العروس سابقا على ارتدائها في ليالي الزواج.
1: تحل العباية أيضا بالعميلة وتسمى دفة أم العمايل، والعميلة تأتي على شكل حبات مواشاة بخيوط الزري تتدلى من الوسط على الجانبين، وبعض الأسر المقتدرة كانت تحل العميلة بحبات اللؤلؤ، وقد تصنع العميلة من الذهب.
0: ومع التطور الذي واكب استخدام الأزياء البحرينية حدثت تغييرات كثيرة، واستبدلت العباية القديمة المصنوعة من الصوف الثقيل بالحرير الخفيف الذي ترتديه معظم النساء اليوم.

0: السروال زي تقليدي في البحرين، اشتهرت النساء بارتدائه منذ أعوام بعيدة سواء في مدن البحرين أو قراها. ويخاط السروال من الأقمشة القطنية ذات الألوان الزاهية، ويطرز عند نهاية الساق بنقوش جميلة متناسقة كتطريز البادلة والسفة واللوزية والودعة وقرض الهيلة. وتطرز هذه الزخارف من خيوط الزري والبريسم، أما من أعلى وفي الوسط تماما فيشد السروال بواسطة حزام يسمى حيز.
1: ويختار لقماش السروال الألوان الجميلة الزاهية المشجرة أو المنمنمة الألوان. ويتكون السروال في الغالب من قطعتين تمتد الأولى من أعلى إلى أسفل، تصل إلى فوق الركبة، وتصل بقطعة أخرى تختلف في اللون عن الأولى وتسمى حدارة. وهناك نوع من السراويل يسمى السروال المحجل، يلبس مرادفا لثوب النشل، وقد شاع ارتداؤه في المناسبات والأعياد وحفلات الزواج، واعتادت العروس ارتداءه ليلة زفافها لكونه يمثل أرقى الأنواع السائدة من السراويل.

0: البحرين، فإن رأس المرأة قد حظي بأشكال عدة من اللباس والأغطية، بيد أن لباس الرأس الشائع عند النساء يتكون من الملفع والغشوة، ويصنع الملفع من قماش قطني خفيف أسود اللون، وترتديه النسوة خارج البيت لتستر به المرأة شعر رأسها ورقبتها ووجهها، وهو قريب الشبه بالحجاب السائد حاليا، إلا أنه يتخذ اللون الأسود دائما. أما الغشوة فهي أحدث في ظهورها من الملفع، وتطرز بعض أنواعها بطرز النقدة، وتضعها المرأة على وجهها حين خروجها من البيت أو رؤية الغريب.
1: وهناك غشوة العروس، ولا تختلف عن الغشوة العادية، لكنها تطرز بزخارف من خيوط الفضة أو الذهب تلبسها العروس في اليوم الأول من زفافها.
0: البشت النسائي الذي يوازي كتسمية البشت الرجالي هو ما سوف نختم به الحديث الطويل عن الأزياء التقليدية للمرأة في البحرين، وهو من قماش الصوف ويشبه العباءة، إلا أن الفرق بينهما أن البشت النسائي يكون مطرزا تطريزا كثيفا عند الرأس بخيوط الذهب، وتتراوح ألوان البشت بين الأبيض والأسود، وتفضل أكثر النساء اللون الأبيض، وكثيرا ما تزف به العروس في ليلة عرسها قديماً.

0: في الأزياء الشعبية التقليدية العريقة لدى أهل البحرين وعموم الخليج، يأخذنا منحى الحديث إلى الأزياء الرجالية، حيث يتجلى البشت العربي. ومعروف أن البشت من الأزياء العربية المشهورة، وهو رداء رجالي يصنع من وبر الجمال أو صوف الأغنام، ويلبس في الأعياد وليالي الزواج والحياة اليومية، وتعتبر منطقة الأحساء بالمملكة العربية السعودية من أكثر المناطق شهرة في حياكة البشوت، ولا تقل البحرين عنها أهمية في هذه الصنعة، حيث أصبح البشت يخاط محلياً في البيوت والمحلات الصغيرة.
1: ازدهرت قرية بني جمرة في البحرين في حياكة البشت، حيث كان يصنع يدوياً من بعض الحائكين المهرة، كما كان لمدينة المحرق دور بارز في تطوير هذه الحرفة لوجود أعداد كبيرة من الحاكة. وانتقل بعد ذلك مركز الصناعة إلى العاصمة المنامة، وأصبحت له محلات خاصة في خياطته وتصديره إلى باقي الدول الخليجية. وقد تفنن خائط البشت بألوانه وأنواعه المتعددة، فمنها الأبيض والأسود والأحمر والسكري والنباتي والبني والرمادي وغيرها من الألوان. ويحاك البشت من الصوف الأصلي ويجلب من المناطق المعروفة بهذه الصناعة، وتعاد خياطته وتطريزه محليا.
0: بشت لمشط، نوع آخر من أنواع البشوت التي كان يرتديها الرجال، وهو أحد أنواع البشوت الفاخرة، يمتاز بدقة الصنع وجمال التطريز. وهناك بعض الصناع المهرة الذين يقومون بحياكة مثل هذا البشت، ويتطلب ذلك معرفة واسعة بأصول وفن هذه الحرفة. وقد درج علية القوم على ارتداء هذا البشت في الأعياد والمناسبات والمحافل الرسمية، وقد سمي بالمشط لاحتوائه على بعض الخطوط والشبيهة بالمشط موشاة بالذهب والفضة، تمتد من أعلى الكتف حتى أسفل الخصر، ويتخلل هذه الخطوط بعض الخيوط

0: ملونة كالأزرق والأحمر، ويحاك قماش بشت المشط من الصوف الفاخر، ويأتي على لونين هما الأبيض والأسود، ويجلب في الغالب من سوريا أو الأحساء، حيث يتم نسجه هناك، ثم يقوم خاطة البشوت في البحرين بتطريزه مستخدمين في ذلك خيوط الذهب أو الفضة أو الزري.
1: بشت البرقع قديم في نشأته وتاريخه، غريب في تسميته، وهو نوع آخر من البشوت شاع استخدامه في الماضي، حيث كان يتقلده الأعيان في المناسبات الرسمية. يتألف هذا البشت من القماش الصوفي الوبر، وتتخلله خطوط طولية تأخذ اللون الأبيض أو البني والسكري، وتسمى خياطة هذا البشت باللبنة. ونتيجة لسمك البشت ومتانة صوفه، يلبس في فصل الشتاء البارد فقط.
0: مجموعة أخرى من البشوت أو العباءات الرجالية التي اشتهرت على مر الزمن في البحرين وبقية دول الخليج ولم نعرفها، حيث يعتبر البشت النجفي أو بشت الشمال من أفخر أنواع البشوت، ويأتي بعد ذلك البشت البدري والبشت المريني، وعادة ما يحاكان من صوف الأغنام الوبر الخفيف، وتجلب هذه الأنواع من سوريا والسعودية والعراق.
1: ورغم مرور الأيام والسنين وانقراض العديد من الحرف اليدوية والكثير من الأزياء الشعبية، إلا أن البشت لا يزال يحافظ على أصالته، وله الآن سوق رائجة يأمها الكثير من الزبائن، وتجد إقبالا متزايدا من أهالي وأبناء الخليج.

0: الحناء برائحته الزكية الأصيلة ولونه المنبثق من طيب الناس وطين الأرض هو من يفرض جدارة أن يكون محور حديث على النحو التالي.
1: يعتبر خضاب الحناء من أشهر وسائل الزينة الشعبية للمرأة البحرينية، فهي تستخدمه لصبغ اليدين والرجلين وزخرفتهما، كما يصبغ به الشعر لإعطائه لونا أكثر لمعانا. وأكثر ما يستخدم الحناء لتزيين العروس ليلة زفافها.
0: وهناك اعتقاد يسود بين معظم أهالي البحرين من أن الحناء يقوي الشعر ويغذيه ويمنعه من السقوط، ويساعد على كثافته وإطالته، ويساعد على تخفيف أثر حرارة الجو من الجسم، ويساعد أيضا على تقوية جلد اليدين والرجلين. لذا كثر استخدام الحناء من قبل بعض الرجال والنساء الذين يقومون بتأدية الأعمال الشاقة حفاظا على بشرتهم من التشقق والجفاف.
1: يؤخذ ورق الحناء من شجرة الحناء، وإليها يعود اسم الخضاب، وتزرع هذه الشجرة في المناطق الاستوائية، وتعتبر من الأشجار المعمرة، ويكون ورق الحناء أخضر اللون، ويجب أن يكون مجففا، وتقوم النساء المتخصصات بطحن الورق طحنا دقيقا بالرحى، ثم يمزج بالماء والليمون الأسود لجعله غامق اللون، وتكون مادة الحناء بعدها جاهزة للاستعمال، وهي على شكل عجينة لينة. وبعد أن تصبغ النسوة أقدامهن وأيديهن بالحناء تترك فترة من الزمن حتى تجف.
0: وتتفنن النسوة المتخصصات بنقش الحناء، وذلك برسم الخطوط والأشكال الزخرفية، وهي خطوط في غاية الدقة والإتقان، وتحتاج إلى مهارة فائقة. ودرجت التقاليد البحرينية على الاهتمام بالعروس أثناء الاحتفال بزواجها، وتحدد ليلة خاصة تسمى ليلة الحنة، فيعهد إلى بعض النسوة بتزيين أطراف العروس بالحناء الذي يضفي على يديها وقدميها لونا أحمر زاهيا استعدادا لليلة زفافها. وتستمر صبغة الحناء عالقة في الجلد فترة من الزمن دون أن تحدث ضررا لخصيته الطبيعية.

0: البخور هو الطيب الذي تضوع رائحته في أرجاء التاريخ والجغرافيا، حيث يعود استخدام البخور إلى العهود الموغلة في القدم، وقد عشق الإنسان القديم الأعواد النباتية ذات الروائح الطيبة، وحرص على العناية بشجرتها واستخدامها في أوقات أنسه وفرحه، وعند القيام ببعض طقوسه الدينية تقربا من الآلهة، وفي طرد الشياطين وتطهير الأماكن منها.
1: ولازالت مواد البخور حتى وقتنا الراهن تعج بها الأسواق، وتخصص لها المحلات لترويج بيعها، وتجد الإقبال المتزايد من قبل الأسر البحرينية التي تولعت بالتطيب بالبخور، وأصبحت لها عادة متأصلة لا يمكن الاستغناء عنها.
0: ومن المعروف أن هناك بعض النسوة البحرينيات التي يقمن بعمل البخور في البيوت، وذلك باستخدام بعض كسرات العود التي تنتخب من بينها حسب الجودة والنوع، ويتم طحن تلك الأعواد إلى نتف صغيرة وتمزج بالماء والسكر ليزيد من تماسكها، كما تضاف إليها بعض قطع العنبر وهو ذو رائحة طيبة ونفاذة، ويكور بعد ذلك خليط البخور إلى كور صغيرة ويعرض للشمس فترة من الوقت كي يجف ويقوى تماسكه،
1: وبعد ذلك يعرض للبيع. وعادة ما يسوق البخور عن طريق الطلبات الخاصة لدى بعض النسوة التي يمارسن هذه المهنة، والكثير من الأسر البحرينية تقصد البيوت المتخصصة في صناعة البخور، وتأخذ حاجتها منه لاستعماله في المناسبات الاجتماعية كالموالد الدينية والأفراح وليالي الزواج والأعياد وغيرها من المناسبات، حيث يحرق البخور في المباخر الجصية ويطاف به على المشاركين في تلك المناسبات.
0: كما يتم أيضا التطيب بالبخور بواسطة تعريض الملابس لدخانه، حيث يمتزج بها وتعلق رائحته بين ثناياها لفترة طويلة، كما يحلو لبعض النسوة مزج البخور ببعض العطورات السائلة للحصول على رائحة مميزة خاصة. ويباع البخور اليوم في الأسواق والمحلات التجارية، وقد تمتعت البحرين بشهرة واسعة في صناعة البخور من بين أقطار دول الخليج، ويتزايد الطلب على البخور يوميا، ولا زالت صناعته تعتبر فنا حرفيا أصيلا محتفظا بخصائصه.

من أبرز وأهم الحرف والمهن التقليدية في البحرين حتى وقتنا الراهن مهنة صياغة الذهب، التي تبوأت فيها البحرين مكانة مرموقة بين دول العالم، حيث تعتبر صناعة الذهب في البحرين من الصناعات العريقة والمغلة في القدم وليست وليدة اليوم، وقد دلت نتائج التنقيبات التي أجريت في مختلف مناطق البحرين الأثرية في مقابر عالي وسار ومعابد بربار وقلعة البحرين أن سكان دلمون كانوا يستخدمون الحلي والمصوغات الذهبية.

0: الأثرية بدليل وجود العديد من هذه القطع الأثرية النادرة بجانب الأموات حيث دفنت معهم.
1: عرفت البحرين الذهب والحلي النادرة عن طريق التجار والهجرات إليها من الجزيرة العربية والهند، حيث كان للذهب مناجم غنية في اليمن وحضرموت منذ عهد ملكة ومملكة سبأ وحمير في منتصف الألف الأول قبل الميلاد، وقد ارتبط الذهب بغيره من المعادن الثمينة كالفضة والبلاتين والأحجار الكريمة كالعقيق والزبرجد والزمرد والياقوت والعقيق اليماني والفيروز والماس والمجوهرات الثمينة التي يستخرجها الغواصون من قاع الخليج كاللآلئ والمرجان وغيرها.
0: ويشكل الذهب الهيكل الرئيسي في هذه الصناعة، ثم تأتي بعد ذلك المجوهرات والأحجار الكريمة لتكتمل الحلية، فتصبح بذلك قطعة ثمينة ذات جمال أخاذ. وصياغة الذهب صناعة رائجة في جميع العصور، وذلك لأسباب متعددة أهمها:
1: أولاً، أن الذهب معدن لا يتغير ولا يصدأ بفعل الأكسجين لأنه لا يتحد معه، وذلك بخلاف بقية المعادن الأخرى، ومن ثم يظل محافظاً على أصالته وبريقه اللماع إلى ما لا نهاية. ولكونه يتسم باللمعان البراق، فقد تفنن الصاغة في صياغته وأضاف عليه العديد من الأحجار الكريمة والمجوهرات، مما أكسبه أهمية خاصة، فأصبح جزءا مكملا للأزياء الشعبية الراقية التي ترتديها النسوة والفتيات في حفلات الزواج والمناسبات السارة.
0: ثانيا، الذهب والحلي النادرة يشكل ثروة ثمينة لمقتنيها في كل زمان ومكان، فالمرأة تحرص على اقتناء أكبر قدر من الحلي ليكون بالإضافة للتحلي به في المناسبات ذخرا عند الحاجة.

0: صياغة الذهب فن قائم بذاته، والصائغ فنان محترف يدرك مواطن الإبداع في صنعته. وقد دأب الصاغة سواء في الماضي أو الحاضر على التفنن في هذه الصناعة، فابتكروا أنواعا وأشكالا نادرة تتسم بالدقة والمهارة الفائقة، واتخذت أسماء متعددة.
1: وصياغة المجوهرات هذه تعرضت لكثير من المؤثرات، فأصابها التغير على مر العصور، ومن ثم أصبح هناك أنماط تتسم بالطابع التقليدي والكلاسيكي القديم أبدعتها أنامل فناني تلك العصور.
0: أهم ما يميز تلك القطع من الحلي هو الثقل الزائد عن المألوف وكبر الحجم، كما أنها انعكاس لما هو سائد في تلك العصور، حيث تأثرت الحياة الاجتماعية بما هو سائد آنذاك من معتقدات وتقاليد شعبية وأساطير، لذا اتخذ بعضها أشكالا غريبة كالأفعى أو الأسد أو السيف أو الكف، بجانب ما يحيطها من زخارف ونقوش أخرى في حواشيها.
1: وفي مرحلة تالية حدث هناك تغير أيضا على مصوغات الزينة من الحلي، فاتخذت طابعا يختلف عن الطابع السائد في الماضي، فكانت تلك المجوهرات التقليدية تصنع في مجموعات متكاملة وتوضع على الرأس والصدر واليدين والقدمين. فعلى الرأس تضع المرأة القبقب، ويتخذ شكل السرطان البحري المصنوع من الذهب ومحلى بالمجوهرات حيث يزين الرأس.
0: في الأذنين تضع المرأة الأقراط التقليدية كالشغاب وصباح الخير، وترصع بالأحجار الكريمة. وعلى الصدر كانت المرأة تضع قلادة ذهبية ضخمة يطلق عليها المرتعشة، وتتكون من قطع ذهبية هلالية الشكل محلاة بالأحجار الكريمة، والقلادة ذات حركة ارتعاشية بسبب دقة صنعتها، مما يضفي عليها جمالا لافتا للنظر.
1: ومن المصوغات التقليدية الأساور ذات النمط العريض والزخارف المختلفة، بالإضافة إلى الخواتم التي تلبس في أصابع اليد، وأحيانا يربط بينها سلسلة ذهبية أنيقة زيادة في الفخامة. أما الأنف فقد استخدمت لخزامة، وهي قطعة دائرية من الذهب الخالص تشبك من خلال خرق شبيه بخرق الأذن من خلال فتحة الأنف.
0: ومن المصوغات التقليدية الحزام أو الحزام الذي تضعه المرأة حول خصرها، ولا يزال يستخدم في الوقت الحاضر، إلا أنه يختلف عن سابقه التقليدي في طريقة صياغته وزخرفته مع بعض التحسينات والإضافات. وهناك القلائد المتعددة الأشكال ذات الزخارف والقطع الدائرية والمثلثة الشكل.

0: وترصع بمختلف الأحجار الكريمة والمجوهرات الأخاذة، وتتفاوت في أحجامها وفي أثمانها.
1: أما الحجل الذهبي أو الفضي فيستخدم لأسفل الساق، وتلبسه النساء في الأفراح والمناسبات السعيدة كالزواج والأعياد مثلا. ويختلف الخلخال حسب الطلب والمواصفات المطلوبة، فمنه الثقيل الشديد الزخرفة ومنه العادي، وفي وقتنا الحاضر أصبح نادر الاستعمال.
0: المصوغات التقليدية وإن ظل الكثير منها محافظا على نمطه التقليدي في مجتمعنا، إلا أن التغير الذي طرأ على الأزياء الشعبية وما أصابها من تحديث تأثرا بعالم الأزياء والموضة، أصابه الآخر عالم المصوغات والمجوهرات، إذ أن اضطراد التمدين الذي شهدته البحرين جعل المرأة تختار وتميز بين النمط التقليدي السائد وبين ما يرد إلينا من تشكيلات وأنماط حديثة من أسواق الشرق والغرب.
1: وتتميز هذه المصوغات بضآلة الحجم والتناسق في الزخرفة، بينما برزت المجوهرات والأحجار الكريمة من بينها. ويلاحظ أن المرأة لا تكثر من لبس مصوغتها ومجوهراتها إلا في الأفراح ومناسبات الزواج، أما في الأيام العادية فتكتفي بالأقراط وببعض الأساور كالشميلات والخواتم مثل المرامي والشواهد والزمام.
0: تجارة الذهب رائجة في البحرين، وهي تجارة مربحة، وسوق الذهب في المنامة والمحرق من أهم الأسواق في البحرين، وقد تم افتتاح العديد من المجمعات الخاصة لتسويق المجوهرات في سوق المنامة. وتضم هذه الأسواق الكثير من الدكاكين التي هي بمثابة ورش صغيرة متخصصة في صياغة الذهب، وعمالها من البحرينيين والهنود، إذ تعتبر الهند من أشهر بلاد العالم في ترويج الذهب وصياغته منذ أقدم العصور. ولذا كانت أسواق الخليج متأثرة بأسواق بومبي، وكان التجار في البحرين والخليج بصفة عامة يقومون بالاستيراد والتصدير من وإلى أسواق بومبي، وخاصة في عصر ما قبل اكتشاف النفط.
1: أما الصاغ البحرينيون فقد مارسوا عملية الصياغة في الماضي، لأنهم تحولوا في الأونة الأخيرة إلى تجار مجوهرات واكتفوا بالإشراف على تجارتهم هذه، أما البعض منهم فما يزال يمارس حرفة الصياغة. ويتردد على سوق الذهب والمجوهرات تجار ومواطنون خليجيون وأجانب من كافة الجنسيات لأهمية سوق الذهب في البحرين وشهرته. وقد خصصت حكومة البحرين مكتبا حكوميا مسؤولا عن معاينة الذهب وفحص المصوغات والمجوهرات المعروضة في أسواق الذهب في المنامة والمحرق باستمرار، إذ يقوم الخبراء بهذا المكتب بتحديد العيار والنوعية ونسبة المعادن الأخرى المضافة إلى معدن الذهب، وذلك ضمانا لسلامة هذه المصوغات من الغش التجاري.
0: للصياغة أدوات يستخدمها الصائغ عند قيامه بصياغة الذهب أو الفضة، وهي برشم، وهو حديدة مخصصة للنقش، ومغراس، وهو لقطع الذهب، وكبية العظم لتصفية الذهب من الشوائب، والسنكار، وهي قطعة خشبية تستعمل عندما يراد تنعيم قطعة اللحام، والكبية تستخدم لصب الذهب وهو مصهور، والمنكار وهو عبارة عن دائرة فيها مجموعات من الثقوب، والمفراك وهو خشبة تستعمل لعمل دائرة من الذهب في الزخرفة. كما يستخدم الصائغ المرسماي، وهي مطرقة صغيرة يستخدمها لطرق الحلية الذهبية عند صياغتها، والغرباي وهو إناء صغير مصنوع من النحاس ذو ثقوب صغيرة. كما يمسك الصائغ الحلية وهي ساخنة بالعصفور، وهو مقبض صغير، والصنطل وهو حديد مربعة الشكل.

الحرف والصناعات والمهن التقليدية في البحرين عديدة قديمة أصيلة متنوعة، تدخل ضمن أبواب عديدة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأهل البحرين منذ تاريخهم القديم الذي امتد حتى وقتنا الحاضر الراهن القائم على أعمدة تراث الأجداد من أبناء هذا الشعب العريق. لذلك فإن لقاءنا القادم على سطح محمل البحرين سوف يأخذنا إلى مواقع لها تاريخ أصيل متجدر في وجداننا جميعا، ألا وهي الأسواق الشعبية.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

يوم هب الوقت وعماني عجاجة الفرج عيا وانا بالصبر راهي يوم مال وطال ميله وعوجاجة رحت ادور شي يشد انتباهي وشفت زولك مقبل مثل انفراجة كنه اللي جايب عزي وجاهي ياه يا ضيقات صدري وابتهاجة تذكر آخر مرة شفتك متاهي صاحبك من يومها زاد احتياجه وامتطى ظهر المصايب والدواهي سولف الليلة على قلبي وناجه من بقالي غيرك أفخربه وباهي يا بعد من كدر غيابي مزاجه ويا بعد من مرة حروفه شفاهي رغم حيرة قلبك ورغم انزعاجه الزمن ما غير احساسه تجاهي ورغم وحشة بعدك وقسوة سياجه كل حاجة فيك ظلت مثل ماهي الخجل في وجهك اول من تواجه والبراءة في عيونك وانت ساهي وبسمتك لا من بغيت تقول حاجة وغيرتك لا شفت كني عنك لاهي قبل اشوفك والزمن عاقد حجاجه اساله وش فيك والقى العذر واهي ويوم شفتك قلت للوقت وعجاجه هيه يلي في طعونك كنت راهي انت لو غيرت فينا الف حاجه القلوب البيض

اليوم سألوني عنك، أردت أن أثبت لهم أن الأشجار تموت دائما وهي واقفة. أشهد أنني غطيت السؤال بالصمت وأودعت البحر السر، وأشهد أنني ودعته بين انتحاري وشوقي، وأنني بقيت واقفا تماما كالأشجار ولكن بلا موت.

وقفت على شرفة الانتظار أرقب انتظاري الأخير. كنت قبل اليوم لا أعرف الحقيقة، اليوم بل اللحظة أصبحت الحقيقة حبي، البحر وحلمه السراب. أشهد أنني ضد أسمائي وأسمائه، وضد البداية والنهاية، وضد الذاكرة والنسيان. وأشهد للمرة الأخيرة أنني سألعق جرحي النازف بكل كبرياء القمح المحصود، وأنني لن أكون المتكلمة الغائبة.

خذي مني كل شيء، انزعي عن وجهي التعب، انزعي قناع هذا العالم السابق، مزقي ثوب التهريج البدائي، أكاد أختنق في دوامة الرياء. رغبتي القصوى أن أتحرر من ضعفي فيقتلني الكذب والخداع. رغبتي القصوى أن أحبك وبغير ألم، فهل تجودين بما منعه عني البشر؟

0: لئن سدوا طريقي إليك بالأشواك وأقاموا أسوار الحرمان بيني وبينك، فلن تغيب مني ولن أنفصم عنك. شوقي البعيد للطهر يدعوني إليك، وندائي لك لن يبطئ. لقاؤك حضور بديهي يكرس وجودي.
1: أنا التائه على أبواب هذا العالم، أبحث عنك، أسأل عن نفسي فيك. راح دمعي يائسا دون جدوى، لكنه في لحظة ما تحول خيوطا مسترسلة ذهبية ترقص للريح رقصة اللهيب الباكي. ضائع أنا ما دمت أنت خبيئة وراء الوجه الأخر.

ومن جفون المسهدة البليلة أروي بالدمع أجفاني. أنا السارية في شرايين العالم المسدودة، أنا الخارجة من شقائه إلى اللا حدود السعيدة، أنا الهاربة من محور الأرض إلى مدار الشمس، مخلفة ورائي الزمن وهواجسه. أنا الراحلة مع اللا عودة، وفي قبضة يدي كل الينابيع المترقرقة بالنور. أنا التي أحمل على جبين السكون العذب، أواصل رحلة حزني دون تعب. أنا الحاملة بين ضلوع المغلقة كل شعر الوجود. أنا التي بينها وبين السماء حوار دائم يبرره سؤال ولوع عن حب لم يكن بين البشر. أنا المسافرة دوما في الريح والمطر، تسكنني أغاني الرعاة وتحرك أوتاري ألحان القطيع. فهل من سميع؟

صوتك الهاتف من أعماق النعاس البعيد، نجوى لليل يحفر في قلب الزمن كل التياع الشوق وغصات الأنين. صوتك نغمة الحنين الغافي وراء الذكريات العابقة بأريج السنين الوردية. صوتك ولادة فجر عازف فوق شفاه حريرية. صوتك ربيع للأرض، وصوتك صدى للانتظار. ها أنا ذا أرفض زمني الذي رحل وزمني الآتي بما فيه من مفاجآت. ها أنا ذا فقط أهلل للأيام التي سأعبرها للوصول إليك على دروب من عوسج وورود برية. أسير مذعورا وسعيدا بلذة المغامرة، وفي مسيرتي إليك يشتعل في داخلي كل الفرح، لأنني أراك آتية من الغيب على بساط أزرق.

0: ما بين خلجة وخلجة زمن تكبر المسافات فيه وتبتعد بالحنين، وراء كل ثانية ألم يرحل، وتنهار عوالم وتظلم أمداء. بين اسمك وبيني ينمو زمن جديد يشتعل بالورود، يعبق بعبير الزنابق. بين اللحظة واللحظة أنت الكلمة السحرية التي يضيعها اللاوعي فيا، والتي وحدي أنا أستطيع فك رموزها.
1: أتيت من العصور القديمة أجر الخطى، يثقل قدمي تراب السنين، ويهد كاهلي غبار الأجيال. جئت أبحث عن نور أكحل به عيني المتقلصتين، عيني اللتين جففهما رماد الشموس المحترقة. حملت معي ذاكرتي الواهنة ورسوم الحقائق لأكشف طواياها على مرأى من زمني، هذا الزمن الذي تسكن جوفه روح الحياة.

ما زمني الآتي؟ ما قديمي؟ ما جديدي؟ تمر الأزمنة متجاورة متجانسة، والجديد ما هو إلا هيكل يرتديه القديم. ما الإنسان؟ هذا الذي تكتنفه الأسرار، تغضبه أو ترهبه الأعاجيب. أية غرابة في الإنسان، غير أنه يحب، لذا هو يستمر، ويبقى الماضي والزمن سراً في الحياة.

0: رفيقة الليل والنجوى. ما أجمل كلمات قيلت في الحب؟
1: أجمل ما في الحب الكلمة التي لا تقال.
0: سطور الحياة عذبة ترقص مختالة على شفة العمر، وتقفز في الفراغ لتطوق هامتي. تلثم أهدابي، تتماوج مع أنفاسي. خطوط رسالة الحياة تخترق حبر المدى وتنتشلني. الحياة لا تزال كما هي في السابق، تعلمني الدرس، تعلمني من البداية إلى النهاية ونهايتها.

أنت والحب اثنان في واحد، هو مغامرة وأنت مغامرة، هو مدى وأنت مدى، هو نهر وأنت نهر، هو لغة وأنت لغة، فكيف أختار؟ ومن أنت أم الحب؟

في لحظات الحب القدير وما أقلها في هذا الزمن، أمد يدي إلى يدك وأدعوك للسفر في مراكب الأمان، لنعبر أمواج الشقاء ونقفز إلى حقول الآمال.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداق
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالعلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، التي تميزت عبر عقود طويلة بالاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق المشترك على كافة المستويات.
2: جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المعظم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معالي الدكتور سوبرامانيام جاي

0: شانكر وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الذي يقوم بزيارة للمملكة، حيث نقل إلى جلالته تحياتي وتقدير فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند ودولة السيد ناريندرا مودي رئيس الوزراء، وخالص تمنياتهما للمملكة وشعبها بمزيد من التقدم والنمو. فيما أبلغه جلالته بنقل تحياته وتمنياته للرئيسة الهندية ورئيس وزرائها ولشعب الهند الصديق دوام التطور والازدهار. ورحب حضرة صاحب الجلالة أيده الله بالوزير الضيف، واستعرض معه سبل دعم وتنمية علاقات الشراكة التاريخية وأوجه التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف الجوانب. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أفراد عائلة الأديب والشاعر علي عبد الله خليفة رحمه الله للسلام على جلالته وتقديم أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان على تعازي ومواساة جلالته لهم بوفاة فقيد العائلة الأديب والشاعر علي عبد الله خليفة.
1: وخلال اللقاء رحب جلالة الملك المعظم بالجميع وأشاد بما قدمه الأديب والشاعر علي عبد الله خليفة رحمه الله من عطاء مميز وخدمات جليلة للوطن من خلال المهام والمسؤوليات التي تولاها وجهوده وإسهاماته في إثراء الحركة الثقافية والشعرية والأدبية في المملكة والمحافظة على الهوية الثقافية البحرينية العريقة والتراث الوطني الأصيل واهتمامه بالموروث والفن الشعبي وحفظه وتوثيقه وتأسيسه للعديد من المؤسسات الثقافية والفنية على المستوى المحلي والدولي وما حظي به من مكانة وتقدير في الأوساط الفكرية والأدبية في الوطن العربي، مؤكدا جلالته أن المملكة فقدت برحيله أحد أبرز رواد الثقافة والأدب والفنون والشعر في البحرين ومنطقة الخليج العربي، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته. هذا وقد وجه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بتسمية أحد الشوارع باسم الأديب والشاعر علي عبد الله خليفة، ويكون قريبا من الأماكن الثقافية، وتكليف هيئة البحرين للثقافة والآثار بإعداد وطباعة كتاب متكامل عن نتاجه الشعري وسيرته الأدبية، تقديرا لدوره في خدمة وطنه ومجتمعه وعطائه الثقافي والفكري والمعرفي محليا وعربيا، مؤكدا جلالته أيده الله أن البحرين تعتز برجالها الكرام عبر مختلف الأجيال، والذين لهم بصمات رائدة في تاريخ ومسيرة الوطن المباركة في كل المجالات. من جهتهم رفع أفراد عائلة الأديب والشاعر علي عبد الله خليفة بالغ الشكر وعميق الامتنان والعرفان إلى المقام السامي الكريم لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم على التوجيه الملكي السامي بتسمية أحد الشوارع باسم فقيدهم رحمه الله، والذي يجسد حرص جلالته على تكريم رواد الثقافة والفنون والشعر تقديرا لإسهاماتهم البارزة في المسيرة الثقافية والأدبية في المملكة، ضارعين إلى الله تبارك وتعالى أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويرعاه ويمتعه بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يديمه عزا وذخرا وفخرا وسندا لوطننا العزيز وكافة أبنائه. ترأس سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة اجتماع لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي لدول مجلس التعاون، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون.
0: وفي كلمته خلال الاجتماع أكد وزير شؤون البلديات والزراعة أن مملكة البحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تولي اهتماما كبيرا بمواصلة تعزيز منظومة الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد من خلال تطوير الاستراتيجيات الوطنية. شاركت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب في فعالية المزايك العربي التي نظمتها وزارة شؤون الشباب بمناسبة يوم الشباب العربي بمشاركة شباب مملكة البحرين ومختلف الدول العربية.
1: يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أواصر التواصل والتعاون بين الشباب العربي وترسيخ قيم الوحدة والانتماء والهوية.

0: الهوية العربية المشتركة. وأكدت سعادة وزيرة شؤون الشباب أن الاحتفاء بيوم الشباب العربي يمثل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يطلع به الشباب في بناء حاضر ومستقبل المجتمعات العربية، مشيرة إلى أن الفعاليات والبرامج المشتركة تسهم في توطيد العلاقات بين الشباب العرب بما يدعم مسيرة العمل العربي المشترك. أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية إطلاق البرنامج الصيفي لذوي الهمم، والذي تنفذه بالشراكة مع عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الهمم.
1: وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لرعاية شؤون ذوي الهمم أن البرنامج الصيفي يجسد اهتمام الوزارة بتوفير برامج نوعية تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الهمم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، في السياق وانطلاقا من حرصها على تعزيز المسؤولية الاجتماعية، نظمت هيئة البحرين للسياحة والمعارض زيارة ترفيهية لأعضاء جمعية أولياء أمور المعاقين إلى مهرجان صيف البحرين للألعاب.
0: يقام المهرجان بشراكة استراتيجية مع مسرح بيون أدانا في مركز البحرين العالمي للمعارض، وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى إتاحة الفرص لمختلف فئات المجتمع للاستمتاع بما يقدمه المهرجان من تجارب ترفيهية وعائلية متكاملة. وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج متواصل تعتزم الهيئة من خلاله استضافة المزيد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الرسمية طوال فترة إقامة المهرجان. وقعت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بجمهورية تركيا اتفاقية تعاون مع صندوق تمكين القدس للتنمية لدعم مشروع وقف البحرين للتعليم والأيتام لمدرسة دار الطفل العربي للإناث في مدينة القدس.
1: ووقع الاتفاقية عن صندوق تمكين القدس للتنمية صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء صندوق تمكين القدس، وعن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة. وأشاد صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بهذه الاتفاقية وبما تقدمه المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من جهود لمساندة الشعوب الشقيقة والصديقة، حيث تعتبر مملكة البحرين أول مبادر لتنفيذ مشروع وقفي في مدينة القدس، ويعتبر هذا المشروع هو المشروع الوقفي الأول من نوعه. وتهدف الاتفاقية إلى دعم تنفيذ مشروع وقفي مستدام يخدم قطاع التعليم ورعاية الأيتام من خلال دعم الميزانية التشغيلية لمدرسة دار الطفل العربي للإناث في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وتوفير فرص تعليمية أوسع وتعزيز مقومات التمكين المجتمعي من خلال مبادرات تنموية ذات أثر مستدام. شاركت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في أعمال مؤتمر القمة الخليجية 11 للشؤون الدوائية التنظيمية الذي عقد في إمارة دبي بدولة الإمارات بمشاركة نخبة من قادة صناعة الأدوية والخبراء والمتخصصين في القطاع الصحي.
0: وخلال أعمال القمة قدم الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عرضا استعرض فيه تجربة مملكة البحرين في تطوير المنظومة التنظيمية للقطاع الدولي، وأبرز المبادرات التي تنفذها الهيئة لتعزيز كفاءة الأنظمة الرقابية وتسريع إجراءات تسجيل وتداول المنتجات الطبية بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، دشنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات التنفيذ والنفقة الشهرية بالتعاون مع شركة بنفت بهدف تطوير منظومة التحصيل القضائي وتعزيز كفاءة الخدمات العدلية.
1: وبهذه المناسبة أكدت السيدة شفق الكوهجي المدير العام المساعد لخدمات الدفع في شركة بنفت أن التعاون مع الوزارة لتدشين الخدمة تمثل خطوة عملية نحو توسيع استخدام المدفوعات الرقمية في القطاعات الحيوية.
0: يحتفي نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بموسم اليوبيل الذهبي 2026-2027 في نسخة تاريخية تجمع بين عراقة الماضي

0: خططي وطموحي المستقبل.
1: ويشهد الموسم 30 سباقا، وفي مقدمتها كأس البحرين الدولي الذي يشهد إنجازات غير مسبوقة، إلى جانب مهرجاني كأس جلالة الملك المعظم وكأس مولي العهد وبطولة نجوم المستقبل. ضمن جهود وزارة التنمية الاجتماعية في تعزيز الشراكة المجتمعية، يواصل مركز مبارك جاسم كانو الاجتماعي الشامل في منطقة سنابس تقديم خدماته التنموية المستدامة للأسر المنتجة.
0: ويعمل المركز على إطلاق حزمة متكاملة من الورش التدريبية الرامية إلى تطوير مهارات الطاقات الشبابية والنسائية في مختلف المجالات وتأهيلها للمستقبل.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، تبدأ سهرتنا المعتادة مع الموسيقار فريد الأطرش.

لحقدر انسي اسوتها ولا حنسى ان

على بالي حبك دايما على بالي على بالي على بالي حبك دايما على بالي وبتمنى قبلك بكرة يا حبيبي.

0: لك بكرة يا حبيب قلبي يا غالي.
1: ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية للموسيقار فريد الأطرش.

0: الحب
1: حب،
0: والحبايب
1: حبايب،
0: والليالي الحلوة
1: حلوة،
0: وأنا وإنت
1: وأنا وإنت
0: أنا وإنت ولا حد تالتنا، أنا وإنت أنا وإنت وبس، أنا وإنت ولا حد تالتنا، أنا وإنت أنا وإنت وبس، أنا وإنت أنا وإنت وبس.

وانا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت انا وانت وبس، يا حلاوتنا.

0: القمر وفي عز النور افرح يا زهور. عند القمر لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم.
1: عند القمر

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية للموسيقار فريد الأطرش من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. أطيب الأوقات نتمناها لكم مع باقي فقراتنا. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة، أنا عندي شامة من يوم كنت صغير، عاد أنا الحين في بداية العشرينات، وقمت ألاحظ شيء وأحس بشيء غريب من هالشامة، صايرة وايد تحكني، يعني الشيء شغل بالي وايد، ما أدري يعني، في حل الموضوع؟ هل في كريمات تعالج الحكة؟
3: أهلاً فيك يا حسن، وشكراً على سؤالك الحلو. الشامة إذا كانت موجودة من فترة طويلة ومنذ الولادة بإذن الله ما في خوف منها، ولكن القاعدة الجلدية الطبية تقول إن أي شامة موجودة عندك من فترة طويلة تغير حجمها أو ملمسها أو لونها أو صارت تحك وايد وهي ما كانت تحك، في هالحالات الأربع يستدعي إنك تزور الطبيب تفحصها بمكبر خاص عند الطبيب. نادراً قد نضطر إن احنا نزيل الشامة احتياطياً فقط، أما إذا كانت الشامة نفس ما هي من سنوات ما في داعي نجيسها أو نلمسها. الحالة الثانية إذا ظهرت لك شامة جديدة ما كانت موجودة، في هذه الحالة لازم تزور الطبيب وأيضاً تفحصها، قد تكون شيء عاري جداً نفس الشامة الدهنية أو غيرها أو الشامة الدموية، هذه ما منها خوف بإذن الله. في حالات نادرة أيضاً حسب نصيحة الطبيب قد تزال جراحياً لا سمح الله، فنصيحتي لك بما أن فيها حكة زور الطبيب يفحصها ويطمنك بإذن الله.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. مسجد الخميس
2: في عام 692 للميلاد بني مسجد الخميس كواحد من أقدم المساجد في العالم العربي، وقد انفرد هذا المعلم الإسلامي بمنارتيه التوأمتين، مما جعله لافتاً لأنظار العابرين. تعود بعض أساسات المسجد إلى القرن الحادي عشر، كما أعيد ترميمه في القرنين الرابع والخامس عشر حيث شيدت المنارتان.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

أموت من اشتياقي حي، وكل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب، ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

أصحاب القوة والاقتدار تتجلى هويتهم بعد الانتصار في المعارك واكتمال الفتح. حينها يظهر بجلاء ما إذا كان المنتصر يقصد بمعركته دفاعاً فتحاً أو مجرد انتقام ونسف لعدوه وكل ما يعنيه له. وهذا ما يتضح للقارئ في سيرة مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتوحات أصحابه من بعده. معركة المذار. بعد أن كانت المواجهة الأولى بين المسلمين بقيادة خالد بن

الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه، وبين قائد جيش الفرس هرمز في معركة ذات السلاسل، وهروب ما تبقى من الجيش الفارسي الذي استطاع أن يفر من سلاسله التي ربط نفسه بها بغية الثبات عند النزال، توجه إلى منطقة الأبلة. بيد أن الأوامر وصلت إلى أمير الجيش الرابض هناك بالتحرك فوراً إلى منطقة المذار، فالتقى جيش قارن بن قريانس بجيش هرمز الذي فر من كاظمة عند منطقة قريبة من مصب نهر دجلة في الخليج العربي تسمى بالمذار. كان جيش قارن بن قريانس قد قدم من المدائن عاصمة الفرس بناء على أوامر كسرى أردشير، وكان قد رسله هرمز من قبل طالبا النجدة والعون على مواجهة المسلمين، إلا أن قارن بن قريانس قد تمركز بجيشه بعد أن وضعت ذات السلاسل أوزارها، ووصلت أخبار هزيمتهم الساحقة على يد جيش المسلمين، فتمركز قارن في المذار جاعلا النهر وراءه. وصل الخبر إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه من استطلاعات المسلمين بعودة جيش الفرس للنزال، فقام بتقسيم غنيمة يوم ذات السلاسل على الجند، وأرسل إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه يخبره بما آلت إليه الأمور من الغلبة لله ورسوله في ذات السلاسل، وبأنهم عازمون على ملاقاة جيش الفرس في منطقة المذار. كانت نفوس المسلمين تفيض عزة وحماسا إعلاء لراية الدين السمحة، وكانت نفوس جيش الفرس تجيش بالحقد على أولئك الأعراب الذين أصبحوا اليوم قوة تهدد كيان الإمبراطورية التي لم تنطفئ عنها النار المقدسة يوما حسب إيمانهم الراسخ، ذلك الإيمان الذي أصبح موضع شك أمام هزيمة لم تكن في حسبانهم. كان ذلك في شهر صفر من السنة 12 من الهجرة، نزل قارن في المذار بجيشه الذي يبلغ 80,000 مقاتل، ومعه أكبر قادته قباذ وأنوشجان، ونزل بالمذار في ذات الوقت جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. حينها طلب قارن بن قريانس المبارزة ومبارزة من معه من قادته، فانبرى لقارن خالد بن الوليد رضي الله عنه ومعه أعرابي يقال له أبيض الركبان معقل بن الأعشى، فسبق معقل خالدا وانقض على قارن بسيفه أمام مرأى من الجيش الفارسي الذي دبت فيه الهزيمة النفسية قبل أن يرفع رايتها. وهم عاصم بن عمرو على قائد الفرس أنوشجان فأرداه صريعا، أما قباذ فقد حصده سيف الصحابي الجليل عدي بن حاتم رضي الله عنه. التقت الجموع ودارت رحى المعركة واشتبكت السيوف، قتل في المعركة من الفرس 30,000 مقاتل بعد أن غدا الجيش الكسروي في المذار جسداً بلا رأس يقوده، فلاذ بالفرار هرباً من أمام خالد ومن معه من المسلمين. كان قارن بن قريانس قد جهز جيشاً من المراكب جعلها راسية في النهر ليهرب بمن معه من الجنود في حال هزيمتهم. استطاع جزء من الجيش الهارب

0: أن يفر بجلده في المراكب الراسية في النهر، ولقي من لم يستطع ذلك حتفه غرقا في مياه دجلة. لقد حال النهر بين المسلمين ولحاقهم لفلول الجيش الفارسي، فلم يعهد المسلمون ركوب البحر من قبل، وبذلك انتصرت جيوش المسلمين على جيش الإمبراطورية الفارسية في معركة ثانية من سلسلة المعارك التي هيأت لفتوحات وفتوحات كثيرة. أما وقد رفع المسلمون راية الإسلام في المذار، ماذا فعلوا يا ترى وقد ورثوا أقواما كانت تحت حكم كسرى؟ ماذا فعل المسلمون بأهل المذار؟ وهل كان حكمهم مماثلا لما اعتادت عليه البلاد التي كتب عليها أن تهزم أمام قوة ضربت سابقتها؟ لقد تعلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم والمسلمون الأوائل في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم احترام الإنسان مهما كان دينه وما يدعو إليه، دون أن يكون محاربا ندا بذل ما في وسعه للنزال. فكان جزاء القتل على المحاربين من الرجال، وتم أسر المحاربات من النساء، وسبي ذرار المقاتلين من الفرس ومن عاونهم. وكان من بينهم والد التابعي الجليل الإمام الحسن البصري رحمه الله، وقد كان نصرانيا، وما فنة مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأبو زياد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. أما أهل المذار فقد أصبحوا أهل ذمة، يقوم المسلمون على حمايتهم ونصرتهم ضد أعدائهم مقابل جزية يؤدونها. بعد أن دعاهم المسلمون إلى الإسلام، وفضل بعضهم أن يبقى على دينه ودين آبائه، وصارت أرضهم ملكا لهم يزرعونها ويقيمون فيها لا أحد ينازعهم عليها. وقام خالد بن الوليد رضي الله عنه بتخميس الغنائم العظيمة، وأرسل بالخبر السعيد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر خليفة المسلمين أبا بكر الصديق رضي الله عنه بالنصر المظفر وبسيطرة المسلمين على ميناء الأبلة، ليبدأ فصل جديد من فصول تاريخ المسلمين في البطولة والشجاعة والفروسة والإنسانية التي شهد لها القاصي والداني، لما يحملونه بين جنباتهم من الرسالة المحمدية النبيلة، فسطروا بحق سيرة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو؟
2: ألو؟
1: مشوار الظهيرة معك؟
2: أهلاً.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. جبل الدخان.
2: يقع جبل الدخان في منطقة الصخير، وسمي بجبل الدخان نظراً للهالة الضبابية التي تحيط عادة برأس الجبل في الأيام ذات الرطوبة العالية، كما يحتل الموقع أهمية تاريخية بسبب القطع الأثرية المكتشفة والتي يعود تاريخها إلى 5000 سنة قبل الميلاد.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم ياتنا مريضة اسمها مريم. مريم عمرها 22 سنة، جات مع أمها، وكانت الشكوى أن مريم أصيدها هبوط متكرر، وهذا الهبوط المتكرر ما يزيد عليها إلا إذا يعني من بعد الوجبة. فيوم سألنا مريم، طبعا الأم مستغربة ومريم مستغربة، شلون أنا يصيدني هبوط وينزل السكر عندي؟ لأن أمها شيكت لها السكر يوم صادت لها أعراض الرجفة ودوخة، وصارت لها مرة حالات إقماع. فيوم شيكت أمها السكر، يظهر السكر عندها 2، سكر كان وايد نازل. فمريم وأمها مستغربين ليش يصيدها الهبوط وهي توها ماكلة، ليش السكر ينزل وهي توها ماكلة. طبعا هذه الأسئلة قلنا حق أم مريم وقلنا حق مريم أنه ممكن يصير الهبوط لما يكون أن هناك عامل وراثي في العيلة اللي هو لمرض السكري في المستقبل. طبعا مريم بالفحص ما عندها لا سمنة ولا عندها زيادة بالوزن، لكن مريم مو برياضية ولا هي قاعدة تاكل أكل صحي، فهذه العاملين وايد مهمين بالنسبة لمريم. مهم احنا خبرناهم ان احنا لازم نسوي فحص مهم عشان نتأكد هل هي عندها البنكرياس قاعد يفرز كميات كبيرة من الانسولين واللي قاعد يسبب لها حالات الهبوط المتكررة. فعملنا لها فحص السكر وهي صايمة، وفحص الانسولين وهي صايمة، وفحص ايضا السكر التراكمي. تبين لنا ان بالفعل مريم قاعد يصيدها هبوط، وبالذات الهبوط يصير وهي صايمة، اصلا كان عندها افراط في عملية افراز البنكرياس للانسولين. مجرد ما تاخذ شيء في شيرة او تاكل نشويات، يبدأ البنكرياس اللي قاعد يفرز كميات كبيرة من الانسولين راح تتضاعف، وبالتالي راح يصيدها هبوط متكرر. طبعا شنو العلاج ام مريم تسألنا هني؟ العلاج الأساسي أولاً تنظيم الأكل بالنسبة لمريم، تخفف من كمية الحلويات والسكريات، يكون أكلها أكل صحي، تلتزم بالوجبات الثلاث، وتاكل بين الوجبات اللي هي وجبات صغيرة تكون مثل الفروتس أو أي نوع من أنواع الفواكه. رقم 3، مهم لمريم أن هي تمارس الرياضة. الرياضة راح تريح البنكرياس، الرياضة راح تساعد على أن ما يصيد مريم السكر في المستقبل. ورقم 4، مهم لمريم أن هي تأخذ العلاج المهم اللي أنا كتبت لها، وهو علاج الجلوكوفاج، راح يساعد على تهدئة البنكرياس اللي قاعد الآن يشتغل بنشاط زايد. الجلوكوفاج راح يهدئ البنكرياس، راح يقلل من حالات الهبوط عند مريم، راح يحمي مريم من الإصابة بسكر الدم في المستقبل. والحمد لله بعد 2 من الزيارة الأولى جاتنا مريم، الحالات الهبوط طبعا راحت عنها، مريم راح الخوف عنها، صارت تقدر تسافر. قبل كانت خايفة حتى تسافر، كانت خايفة حتى تظهر، ولما تظهر وتروح أي مشوار لازم العصير معاها، والآن مريم يعني تمارس حياته بصورة طبيعية، والرياضة طبعا ما هدتها، ومواصلة على الرياضة ومنظمة أكلها، والحمد لله هي الآن بصحة جيدة، ونتمنى الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

0: معلومة علشانك.
1: يعتقد البعض أن الإجهاد الرياضي المباشر قد يحقق نتائج أسرع، وهالمعلومة تعتبر خاطئة، ومنها ينصح الخبراء بالاعتدال في ممارسة الرياضة عشان تتجنب عواقبها اللي تأثر بشكل سلبي على الصحة النفسية والجسدية. ويقول رئيس الجمعية الألمانية للطب النفسي الرياضي إن الألم دايماً يكون إشارة مهمة من الجسم لازم ناخذها على محمل الجد ونقلل الإجهاد في ذاك الوقت. وعلى مستوى الصحة النفسية فقد يؤثر على عدة جوانب، منها القلق والتوتر وقلة النوم وعدم رغبة في التمرين اللي ممكن تتطور إلى أنها توصل إلى مرحلة الاكتئاب. فالاعتدال والتدرج في التمارين الرياضية إلى أن يتأقلم الجسم مع الإجهاد في كل مرحلة هو الحل.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، من لوازم صلاح العمل أن يكون صوابا، أي أن يكون على علم ودراية وفقه وبيان. والعلم من الصفات الأساسية التي لا يستغني عنها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالله سبحانه وتعالى يبين أن هناك فرقا كبيرا بين الذي يعلم والذي لا يعلم، فالعلم يقرب صاحبه من العمل الصالح وخشية الله. وقد بين الله تعالى منزلة العلماء فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيبين الله سبحانه وتعالى أن منزلة العالمين أرفع من منزلة سائر الذين آمنوا ولم يؤتوا حظا وافرا من العلم. وأشد الناس خشية لله هم العلماء. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يتعلم العلم قبل

0: قبل العمل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: قال ابن المنير: أراد أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. فنبه ابن حجر على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم: وإن العلم لا ينفع إلا بالعمل، تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه. وسئل سفيان بن عيينة عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله تعالى حين بدأ به فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أمره بالعمل بعد ذلك فقال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين. وهي شهادة أن لا إله إلا الله لا يغفر إلا بها من قالها غفر له. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري. من هنا ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالما وعاملا ومعلما، حتى يعضد أمره ونهيه بالأدلة الشرعية، ويعمل على بصيرة وهدى، فيصلح الله عمله ويتعلم الورع. على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالما ورعا، حتى يكون لأمره ونهيه نتائج إيجابية. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن صلاح أعمال العبد بحسب صلاح قلبه، فإن صلح القلب صلحت الجوارح، ونشأ عن ذلك الورع وتجنب المحرمات وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا استولى عليه الهوى فسدت أعمال الجوارح وغاب الورع. إذن ينبغي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يصلح قلبه ويداوم على إصلاحه، ليتحلى بصفة الورع التي تجعل القلب مجردا من الأهواء والأغراض المفسدة للعمل. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم فاطر السماوات والأرض